0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب مساء أمس 3 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة إثر حادثة عنف في نوفا جليل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لرجل يبلغ نحو 30 عاما أصيب بحالة خطيرة في رأسه، إضافة إلى مصابين آخرين أصيبا بحالة طفيفة ونقلا لاحقا إلى المستشفى. في خبر آخر، أصيبت فتاة في 16 من عمرها بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة باتجاه منزل في بلدة ترشيحة مساء أمس. وأفادت الشرطة أن خلفية الحادثة جنائية فيما لا تزال الظروف قيد الفحص. أصيب 6 أشخاص جراء حادث طرق وقع مساء أمس بين 3 مركبات قرب كوكب أبو الهيجاء. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى رمبان، بينهم رجل 30 وصفت حالته بالخطيرة، فيما وصفت حالة 5 مصابين آخرين بالطفيفة. أصيب شاب 20 بجروح خطيرة إثر حادث طرق وقع مساء أمس بين مركبتين في نوفا جليل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج. اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الإمارات مع رئيسها محمد بن زايد أمس الأحد، وذلك في زيارة غير معلنة، وذلك حسبما ذكرت تقارير إسرائيلية. وتأتي هذه الزيارة عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وسط ضغوط إسرائيلية لنفيه. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر أن إسرائيل طالبت الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله بإعادة الوثائق الدبلوماسية الممنوحة لهم. وأوضح ساعر أن القرار يأتي ردا على دخول قرار هولندي يحظر استيراد منتجات من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حيز التنفيذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تتجدد هذا الأسبوع. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب به، كما قال أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. وعبر ترامب عن اعتقاده بأن واشنطن ستنتصر في الحرب قريبا جدا. في سياق متصل، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من الرئيس ترامب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية والناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين في كل مكان. نحن معكم في أول خبر في الإعداد ياسمين عابد من وراء الميكروفون، معكم أنا أدهم حبيب الله. اليوم الاثنين في 28 من سبتمبر أيلول. الساعة الآن 7:06 في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في أبرز العناوين وأخبار الصحف الإسرائيلية العالمية وأيضا الدولية. زيارة غير معلنة، نتنياهو اجتمع مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الإمارات يوم أمس الأحد. رئيس الحكومة التقى ببن زايد في الإمارات خلال زيارة غير معلنة. هذه الزيارة تأتي عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وضغوط إسرائيلية لنفيه، لا سيما وأن أيضا اليوم صحيفة وول ستريت جورنال كشفت في تقريرها وأكدت ما تم نشره بالأمس في صحيفة يدعوت أحرونوت بأن إسرائيل تلقت بلاغا مصريا قبل أحداث 7 أكتوبر رغم نفي نتنياهو لذلك. إذن بحسب المصادر الإسرائيلية فإن هذه الزيارة جاءت أيضا وتناولت الملف الإيراني، ولكن لا يمكن فصلها عن التقرير الذي نشر في صحيفة هآرت وهيئة البث الإسرائيلية، حيث أشاروا إلى أن نتنياهو كان على علم أو تلقى تحذيرا من قبل الرئيس الإماراتي قبل هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من هجوم تعتزم حماس شنه ضد إسرائيل فيما وصف بزلزال السنوار والذي من شأنه أن يعصف المنطقة.

أيضا قضية الانتخابات وشطب القوائم العربية، وهذه المرة استطلاع جديد أظهر بأن تعادل معسكر نتنياهو والمعارضة الصهيونية ب 52 مقعدا لكل منهما، مع تصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت ب 23 مقعدا. ولكن الاستطلاع كان لافتا لا سيما مع الكشف عن تأييد أكثر من نصف الإسرائيليين شطب ترشح القائمتين العربيتين. هذا الاستطلاع الذي نشرته بالأمس هيئة البث الإسرائيلية العامة كان أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون شطب ترشح القائمتين العربيتين ومنعه

شريط فيديو جديد هذه المرة يثير الاستفزاز، استفزاز الفلسطينيين ويثير أيضا استفزاز السجناء مع دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى السجن ونشره فيديو على صفحته ليلة أمس خلال وصوله إلى السجين سلامي. وهذه المرة حديثي مع سلامي حول ما يحصل في داخل السجون، وكان ذلك يبدو جزء من حملة بن غفير الانتخابية على الأسرى الفلسطينيين.

0: دعونا نكون وإياكم أيضا في أبرز الأخبار التي كانت منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم. الشمس في دقيقة، نحن معكم ونواصل بعد قليل.
1: الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر حتى يوم السبت المقبل بسبب عيد العرش اليهودي. تصعيد عسكري إسرائيلي ضد جنوب لبنان شمل غارات ضد بلدات الخيام وكفر تبنيت ومحيط كفر شبا، إلى جانب قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات. خلال إحياء ذكرى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم يطالب القيادة اللبنانية بوقف المفاوضات والاتصالات مع إسرائيل لاستمرار اعتداءاتها على لبنان. إيران تتمسك بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، ووزير خارجيتها يقول إنها تريد الحوار ولكنها مستعدة للحرب. مصادر أمريكية تفيد باستمرار التفاوض خلال الأسبوع رغم رفض ترامب للمقترح الإيراني. الشرطة البريطانية تعلن اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات والإعداد لعمل إرهابي في قاعدة سلاح الجو التي تستخدم للإغارة على إيران. سلطة المطارات والمعابر البرية تقول إن كافة مواقف السيارات في مطار بن غوريون ممتلئة، وتدعو المسافرين إلى عدم الوصول بسياراتهم الخاصة إلى المطار.
0: إذن العنوان الأبرز في صحيفة هآرت هو ما تم نقله عمليا عن صحيفة وول ستريت جورنال، والتي تقول بأن الإنذار الذي وصل إلى نتنياهو، وهذا الإنذار الثالث من مصر في الفترة التي سبقت أحداث 7 أكتوبر، تقول عمليا بأن هذا الإنذار ينضم إلى سلسلة من التقارير التي تحدثت مؤخرا عن وصول العديد من الإنذارات من الإمارات وأيضا من قبل مصر إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل أحداث 7 أكتوبر، وفي عمليا تحذر نتنياهو من زلزال قادم من قبل حركة حماس. في عنوان آخر أيضا على صحيفة هآرتس تقول بأن المقاطعة تتغلغل إلى الشارع وإسرائيل تواجه صعوبة في إعادة عقارب الساعة للوراء. الصحيفة تكشف بأن مظاهر المقاطعة والابتعاد عن إسرائيل تتسع بصورة ملحوظة ولم تعد تقتصر على قرارات حكومية أو مواقف سياسية، بل بدأت تتغلغل إلى مجالات الاقتصاد، الثقافة والرياضة والحياة العامة. وبذكر الرياضة تحديدا، المنتخب الإسرائيلي هزم بالأمس من المنتخب الإيرلندي ب3 أهداف مقابل 2 في مباراة سيطر عليها الطابع السياسي مع مواقف إيرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تدير أيضا مظاهر الحرب على غزة، وكانت واضحة أيضا من خلال وضع الشارة السوداء تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع سكان غزة. أما في

مجالات الاقتصاد، فنحن نتحدث عن تطورات وأيضا قرارات تم اتخاذها مؤخرا، لا سيما نحن نتحدث هنا عن مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات الداعمة لها، وتتزايد المبادرات الداعية إلى الحد من العلاقة الاقتصادية الثقافية الرياضية مع إسرائيل.

في الأخبار المحلية، حادثة عنف أخرى تضاف هذه الليلة وبشكل مدوي أو مؤسف، لا سيما بعد إصابة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في قرية ترشيحة بعد إصابتها بجروح وصفت بالمتوسطة بعد حادثة إطلاق نار حصلت ليلة أمس.

0: في الشأن الفلسطيني، مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية على منزل في دير أبو مشاعل بالقرب من رام الله. المظاهر والصور التي رأيناها على الأقل تظهر كيفية إحراق مركبة في بلدة دير أبو مشاعل شمال غرب مدينة رام الله. هذا الحدث ينضم إلى سلسلة أيضا تطورات لافتة في الضفة الغربية واستمرار اعتداءات المستوطنين وأيضا فرض إغلاق كامل وكبير جدا من قبل الجيش الإسرائيلي على كافة المناطق في الضفة الغربية، وذلك بإعاز من وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي طالب بإغلاق كافة المداخل وأيضا المعابر وأيضا الحواجز العسكرية في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد. بين هذا وذاك أيضا بالأمس تحدثنا مع نايف كعابني من عرب الكعابني أو تجمع نايف الكعابني الواقع بالقرب من مدينة رام الله، والذي تحدث لإذاعة الشمس بالأمس عن الحصار الذي يفرضه المستوطنون على البلدة منذ أكثر من شهر، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة عليهم وعلى السكان هناك. فلنستمع.
1: والله احنا ساكنين منطقة الطيبة، احنا نتعرض لكل يوم الهجوم الصبح والمغرب، كل يوم علينا اعتداءات من المستوطنين. والناشد المسؤولين والناشد لنا اكثر من شهر طلبنا مساعدات، احنا وضعنا صعب جدا، وناشدنا المحافظة وناشدنا كل المسؤولين يساعدونا، ولا حد تعرف علينا ولا حد طل علينا. احنا من خلال صوتكم ان توصلوا صوتنا، احنا علينا ضغط يومي، اعتداءات يومية محاصرين.
0: أستاذ نايف، أريد أن توضح لنا أولا تجمع نايف الكعابني أين يقع؟ في منطقة الأغوار يعني، هو قريب من أريحة؟
1: لا، شرق الطيبة، شرق الطيبة رام الله، محافظة رام الله.
0: في رام الله.
1: نعم.
0: طيب،
1: منطقة رام الله.
0: طيب، أنتم محاصرون عمليا منذ أكثر من شهر على التوالي، ماذا يعني الحصار؟ يعني ما الذي يحصل هناك؟
1: والله اللي يحصل في بؤرة استيطانية قريبة علينا، يجون الصبح والمغرب، لا نقدر نروح على حتى في شغل، ما في شغل اصلا، بس ما نقدر لا نروح ولا نيجي، لانهم رايحين جايين علينا، ناس يروح الصبح وناس يجي المغرب، مش قادرين ندشر اولادنا ونسواننا، يعني قاعدين عند محاصرين، وضعنا الله يعلم فيه وضعنا محاصرين.
0: طيب، اليوم حصل هناك هجوم، يعني هل هاجم المستوطنون عمليا في اماكن تواجدكم؟ هاجموا عمليا الممتلكات الخاصه؟ ما الذي فعلوا عمليا في المكان؟
1: الممتلكات الخاصه احنا علينا كل يوم، على كل يوم يضربون احجار، كل يوم الصبح والمغرب، نص على الشرطه، نص على الارتباط، لا حياتي لمن تنادي، لا حياتي لمن تنادي. احنا ناشد كل ضمير حي، كل المسؤولين ان يفزعونا يا عمي، وضعنا صعب جدا، وضعنا صعب جدا، والله يعلم فيه.
0: كم عدد؟ إذن هذه الأصوات من الضفة الغربية، ليس فقط هناك، أيضا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، الدعوات لفك الحصار وأيضا المتابعة مع استمرار وارتفاع اعتداءات المستوطنين هناك. مع قرار

0: الإغلاق في الضفة الغربية وأيضا الذي أعلن عنه وزير الأمن إسرائيل كاتس، ولكن تنديد من قبل وزير المالية بتسلائيل سموتريتش الذي دعا بالأمس إلى شن حرب في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذلك توعد بأن يقوم بإغلاق طرقات وشوارع رئيسة في الضفة الغربية كإجراء ردا على أي عملية دهس ينفذها أي فلسطيني في مناطق الضفة الغربية. بين هذا وذاك يدين سموتريتش أيضا قرار المستشارة القضائية المتعلق أيضا بالاستيطان في منطقة إيوان. فلنستمع إلى ما قاله سموتريتش.
1: غالي بارف ميارا من نسى لعصور את הבנייה באי אחד. היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית שתסכן את קיומה של מדינת ישראל.
0: إذن كانت هذه تصريحات بتسلائيل سموتريتش والذي تحدث عن منطقة إيوان. بالإضافة إلى ذلك قرار إغلاق عمليا إغلاق المنطقة أو الضفة الغربية ينعكس بشكل سلبي على المستشفيات في مدينة القدس التي رفعت بالأمس العلم الأسود وطالبت عمليا بإدخال الطواقم الطبية. قرار الإغلاق من شأنه أن يؤثر على الطواقم الطبية العاملة في مستشفى المقاصد، أكثر من 1500 ممرض وطبيب وعامل لا يستطيع الوصول إلى المنطقة هناك بسبب قرار إسرائيل عمليا الإغلاق. فلنستمع إلى مقال عماد كساوني وهو مستشار عمليا في المستشفيات، مستشار قضائي للمستشفيات، وهل هناك إمكانية للتوجه للمحكمة العليا من أجل إدخال الطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية في داخل مستشفيات القدس؟
2: يعني حقيقة انعكاسات خطيرة وتؤذن ب يعني مستقبل سيء جدا، خصوصا يعني على قطاعات مهمة جدا في المجتمع. يعني القطاعات الطبية وصلت عملية المنع فيها لما يقارب الأكثر من 1500 طاقم طبي على مستوى القدس بشكل عام، ما ينذر يعني بفاجعة صحية وكارثة يعني غير مسبوقة.
0: السؤال، إغلاق يعني عدم وصول الأطباء عمليا من الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس والمقاصد، هل من صيغة قانونية أو لربما تقدم بطلب مثلا للمحكمة للسماح للأطباء على الأقل الممرضين الموظفين بالوصول؟
2: صحيح، المفروض أن يتوجه، والمتوقع أنه غدا سيتم التوجه بالالتماس لمحكمة العدل العليا ضد القرار الجائر من خلال يعني ممثلي لشبكة أطباء القدس والمستشفيات العربية في القدس.
0: كم يبلغ عددهم؟
2: الطاقم حوالي 1500 شخص.
0: 1500 شخص، نعم، أكثر من 1500 عامل من الطواقم الطبية، موظفين وأيضا ممرضين، من الصعب أن يصلوا إلى مستشفيات القدس، نقصد هنا المستشفيات مستشفى المقاصد. ودعونا نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في أول خبر.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

جددنا التحية أعزائي المستمعين في هذا الصباح، نحن معكم في أول خبر. نواصل في أبرز العناوين في الصحف الإسرائيلية العربية وأيضا العالمية، وفي كنا قد توقفنا عند التطورات في الضفة الغربية ليلة أمس وأيضا في صباح هذا اليوم، من استمرار الاعتداءات والإغلاقات إلى جانب أيضا منع الطواقم الطبية بسبب قرار وزير الأمن بعدم إدخال الفلسطينيين أو العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل أو حتى تنقلهم في مناطق معينة في الضفة الغربية، انعكاسات ذلك على المستشفيات في مدينة القدس، بالإضافة إلى ذلك التطورات المتعلقة بالكشف الذي يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية حول البلاغ الذي تلقاه نتنياهو من عباس كامل رئيس الاستخبارات المصرية في قبل 7 أكتوبر، والذي حذره عمليا من إمكانية أن يكون هناك زلزال من قبل حركة حماس. تسليط الضوء على هذه القضية في صحيفة إسرائيل هيوم كعنوان أبرز، في صحيفة معريف أيضا، وفي موقع صحيفة دعوت أحرونوت، بالإضافة إلى مواقع أخرى.

0: ونبدأ من القضايا المحلية لهذا اليوم وتحديدا ما حصل في قرية ترشيحة ليلة أمس، حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بجروح متوسطة. نقول صباح الخير لنائب رئيس بلدية ترشيحة المحامي محمد محمود. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: ما الذي حصل؟
1: يعني بالأمس كان تم إلقاء قنبلة باتجاه منزل، والفتاة القاصر لم تكن هي المستهدفة ولكن أصيبت. هذا طبعا أمر ينضم إلى سلسلة الإجرام الذي يتعرض له وسطنا العربي، ومنها طبعا قرية ترشيحة هي جزء من هذا الوسط الذي أدى طبعا بالأمس إلى إصابة هذه الفتاة. نحمد الله أن لا تكون إصابتها بليغة ولكن تم إصابتها، وهذا يدل على خطورة هذه الأعمال. قرية ترشيحة هي قرية هادئة.
0: أستاذ محمد هنا يأخذني عمليا، القرية قرية ترشيحة هي قرية هادئة لم تشهد يعني مثل هذه الحوادث. السؤال ما هو ما الذي حصل، وهل من خطوات يعني ستتخذها البلدية المجلس البلدي في عقاب ما حصل؟
1: طبعا لا شك فيما يتعلق بقرية ترشيحة، هي الكل يعلم أن ترشيحة هي جزء من معلود، هي بلدية واحدة. وهذه الأمور والإجرام وأعمال العنف التي دخلت إلى القرية مؤخرا، بعض التفاصيل وبعض الجرائم التي كشفت كانت من خارج البلدة، بمعنى أناس من خارج البلدة وليس من أبناء البلدة. لهم خلافات معينة مع أشخاص فيلجؤون إلى هذا الأسلوب. الخطوات التي قامت بها البلدية مؤخرا، قمنا بالاجتماع مع قائد شرطة معلود ترشيحة، وهناك خطوات أيضا قمنا بالمصادقة على ميزانية 1,000,000 شيكل لاقتناء كاميرات متطورة، قريبا سيتم اقتناءها وتركيبها في البلدة، ونحاول طبعا في كل الوسائل محاربة هذا الأمر. وطبعا ندعو السلطات ايضا، الوزاره والوزير الامن الداخلي الذي يتغنى دائما امام وسائل التواصل الاجتماعي ان يقوم بواجبه، وان لا ينحدر الامر الى امور أسوأ، بمعنى ابتدانا بهذه الامور ممكن ان يؤدي الامر الى نتائج ذات خطوره ابعد، وممكن ان تؤدي الى فقدان الحياه. يعني بالامس كان سبحانه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى

0: هذه الفتاة أصيبت إصابات متوسطة وليست خطيرة أو أو أصعب من ذلك.
1: هل هي في المنزل أم تم نقلها وتتواجد في المستشفى؟
0: تم نقلها إلى المستشفى. لذلك يجب محاربة هذا الأمر منذ بداياته لدينا، وخاصة في بلدة لا تعتاد على هذا الأمر في السابق والآن ومستقبلا لن تعتاد، ولن نسمح أن يدخل عالم الإجرام إلى القرية اللي معروفة في الوسط العربي كقرية هادئة، قرية التعايش فيها بين جميع الطوائف.
1: نحن نتحدثون عن طالبة، هل من خطوات أيضا في المدرسة في عقب هذه الحادثة أم حتى الآن يعني دعنا نقول الحدث لربما قد يكون عابر؟
0: أولا أنا حسب رأيي الحادث هو عابر وليس من سمات هذه البلدة، وسيتم التعامل معه، وسيكون لنا اليوم توجه إلى الشرطة لكي يتم استخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لتعقب من قام بهذا الفعل وإحضاره أمام العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. فيما يتعلق بالمدرسة طبعا سيكون لليوم حديث أيضا مع مديرة المدرسة السيدة رندا آغا والخطوات التي سوف تقام. وأيضا نحن منذ بداية السنة الدراسية كان لدينا ضمن الخطة الدراسية أن يكون هناك حصة لشرح لأعمال العنف لطلاب المدارس لتوعيتهم على هذا الأمر قبل حدوث هذا الأمر.
1: نعم، إذن سنتابع القضية. أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس بلدية ترشيحة محمد محمود المحامي محمد محمود، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا جزيلا.
1: ترشيحة المحامي محمد محمود، صباح الخير.
0: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ما الذي حصل؟ إذن استمعنا إلى هذا الصوت ومنه أيضا إلى قضية أخرى وإلى تطورات تتعلق أيضا بملف الشطب والتي سنتابعها أيضا بعد قليل، تتعلق بشطب القوائم العربية، الجدل القائم حول الذهاب إلى المحكمة وعدم الذهاب إلى المحكمة. وفي هذا السياق بالأمس تحدثنا مع النائب السابق ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي الذي تحدث لإذاعة الشمس، فلنستمع.
2: سامي أبو شحادة لن يستجيب للظلم، لن يقبل الظلم، وسيدافع عن نفسه حتى النهاية.
3: هذا قرار نهائي، لن يتم سحب الترشيح.
2: غريب المنطق، غريب المنطق يعني من وراء هذا الكلام. المنطق غريب إنه والله اسمع يا سامي، المحكمة ظالمة والمحكمة سياسية، فأنت بلاش تحرجها أو بلاش تدافع عن نفسك. طيب إذا في منطق من هذا النوع، طب ليش بس سامي مثلا؟ ليش تروح المشتركة والموحدة على المحكمة؟ ما هي نفس المحكمة.
3: لأنه ظروفك أصعب واللجنة الانتخابات صوتت نعم ضد شطب.
2: مش علاقة. إذا أنا قانونيا وسياسيا الناس عارفة إنه فيش إشي جدد سامي أبو شحادة، وإنه قانونيا يجب عدم شطبه. طب إذا النقاش قانوني وفي احترام للقانون، فعمليا بنقدر كلياتنا نروح على المحكمة. إذا النقاش سياسي وما في قانون، فبنقدر جميعنا ما نروح على المحكمة. بس كمان المنطق هذا إنه سامي أبو شهادة إنسان معروف إله 30 سنة بناضل وراءه سياسية معروفة، أكيد بخد الشهادات من المجرم اللي اسمه بنكزي، أكيد مش بنكفير اللي بده يقرر شو هو نوع القيادات.
1: إذن هذه أقوال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي والذي تحدث عن إمكانية أو الجدل حول والنقاش حول الذهاب إلى المحكمة وعدم الذهاب. ومن هذا نريد أن نخرج إلى أغنية قصيرة بصوت فيروز ونواصل وإياكم في هذا الصباح في أول خبر.

على أنغام السيدة فيروز، لنواصل معكم في أول خبر من العناوين وأبرز عناوين الصحف الإسرائيلية العربية والعالمية. كنا قد توقفنا قبل قليل عند حادثة العنف التي حصلت في قرية ترشيح والتي أسفرت عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما إثر إلقاء قنبلة على منزل في البلدة.

في لبنان تطورات لافتة من قبل الجيش الإسرائيلي وتصعيد ميداني. هذه المرة نحن نتحدث عن شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، كان أبرزها في وادي زبقين أطراف في بلدة حداثة، وأيضا تبنين حراس، وأيضا مناطق أخرى في الجنوب. هذه المرة ومصادر لبنانية تتحدث عن استهداف طاولة العديد من المناطق وأيضا قصف مدفعي فوسفوري. ولكن بين هذا وذاك تصريحات بالأمس للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. نعيم قاسم تحدث في الذكرى السنوية لاغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله، وقال بأن ما يحصل على الدولة أن تتوقف الآن عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بسبب سياساتها وضرباتها في لبنان. إذن دير أبو مشعل، ما حصل بالأمس هو اعتداء من قبل المستوطنين وأيضا حرق مركبة هناك.

0: بالإضافة إلى ذلك حط شعارات عنصرية من قبلهم على جدران بعض المنازل هناك. نقول صباح الخير للمواطن أحمد شحادي من دير أبو مشعل. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: ما الذي حصل؟
1: والله يا عزيزي طبعا أنا ساكن في بيت في منطقة ألف بس برا البلد يعني بعيد عن البلد بحدود 3-4 كيلو. الساعة 2:30 طلع صوت انفجار عندي في الدار وشميت ريحة لما قمت من النوم على صوت الانفجار. شميت ريحة لفيت ورا الدار ولا سيارتي مولعة نار. ونزلت طبعا أول شيء ما نزلتش بعدين ياتها يعني بعد شيء 5 دقائق نزلت وجيت طبعا على البرمدة زي على الدار أشوف حدا وكذا ما لقيتش حدا. فنزلت عندي بير وموتور مي على البير فقعدت أطفي فيها لكن كانت يعني صارت النار بكلتها تقريبا.
0: هل المستوطنين يعني دعني أسأل يعني هم قريبين جدا من مكان سكنكم من مكان تواجدكم أم يعني هم وهل هذه أول مرة عمليا يتم الاعتداء بها في القرية أم هذه ليس الحادثة الأولى؟
1: لا احنا طبعا يعني من فترة طوقوا البلد ببؤر استيطانية حطوا بؤرة بيننا وبين قرية اسمها شبتين وحطوا بؤرة بيننا وبين قرية اسمها بتلو طبعا منا وللجنوب بتلو ومنا وللغرب الجنوب الغربي في بشكبة وحطوا نقطة استيطانية بيننا وبين قرية بينها وبين قرية اسمها عبود. المهم يعني حوالينا وبيجوا بالنهار بالتراكترونات يعني معهم تراكترونات بيجوا بلفوا في المنطقة وكذا وبروحوا. طبعا كاتبين لي على الحيطان شعارات انه يعني بما معناه المرة الجاية رح نعمل ونترك وكذا. طبعا فكروا لي يا أولاد البلد اللي اجوا بالليل اجت الشرطة اجوا الجيش أول شيء بعدين أتى الجيش قال لي رح نرجع عليك يا حاج رجعوا هم والشرطة.
0: أستاذ أحمد هل تخشون عمليا من تصرفاتهم من اعتداءاتهم يعني إذا كانت هناك شعارات اليوم تهدد يعني المرة القادمة في المنزل واليوم في المركبة يعني هل هناك قلق في
1: طبعا يا عمي قلق الناس مش عارفة تروح زتونها شو قالك مش عارف الناس تروح زتونا ما هذا فيهم واحد مستوطن بقول بدي تأجروا لي 50 واحد أنا بدي جد كل الزتون هذا يعني شيء اللي بيصير إشي ما إله علاقة بالبشرية ما إله علاقة بالبشر.
0: ما هو الحل؟
1: والله الحل لما يجوا تيمشوا الجيش. ألو
0: نعم أسمعك.
1: لما دورية الجيش جت تمشي لو بكل حد يزرج عليك مش تعمل مشاكل معهم.
0: هم يحذرونك أنت لا تعمل مشاكل معهم.
1: طبعا أنا مسيج ديال الدار شميمته يعني في سور جدار أنا عامل جدار وفوق الجدار شبك بكل يزرج عليك مش تعمل مشاكل معهم قلت لازم.
0: طيب اليوم يعني القلق واضح الاعتداءات مستمرة والسؤال هنا المطروح يعني ما هي الخيارات أمامكم من أجل على الأقل توفير الحماية؟ ماذا؟
1: والله يا أخي ما في أي خيار إلا الناس بالنهاية مضغوطة إلا الناس لا تقاوم. شوف أنا قاعد ببيتي يعني أنا الناس بدأت تعمل مشاكل معهم شوف
0: يعني لم يعد هناك أي مكان آمن في الضفة الغربية.
1: ما في عمي ما في. أنا عسكري أنا صراحة شرطي فلسطين أنا ضابط متقاعد من السلطة يعني الواحد بيعرف وكذا ما في بيضغطوا في الناس بطريقة سيئة جدا مش بشر يا عمي. هذولا اللي جايبينهم هون مش بشر ما لهم علاقة بشرية. أنا زلمي خريج جامعة دمشق 70 وطبعا ومعاي دوراتي العسكرية ودورات لفيت الدنيا لا هتلر ولا الجزائر ولا الفرنسيين في الجزائر ولا النازيين ولا الفاشيين في إيطاليا ما شيء مش معقول اللي بيجري في الضفة يا عمي شيء مش معقول.
0: هذا هو الحال في الضفة الغربية. أشكرك جزيل الشكر.

0: سيد
1: أهلا
0: أحمد
1: أستاذ،
0: شهادة،
1: أهلا
0: كنت
1: وسهلا
0: معنا من
1: بك،
0: دير أبو
1: الله
0: مشاعل،
1: يخليك.
0: تحدثت عن إحراق المركبة وما حصل بالأمس من قبل المستوطنين. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: تسلم، شكرا.
0: إذن الأوضاع في الضفة الغربية تزداد تعقيدا. هذا الصوت ينضم إلى صوت بالأمس استمعنا إليه قبل قليل أيضا لنايف الكعابني، الذي يعني استنجد و طالب المجتمع والناس وأيضا العالم بالتدخل لفك الحصار أيضا عن تجمع عرب الكعابني أو تجمع نايف الكعابني الواقع بالقرب من مدينة رام الله، وما رأيناه من صور أيضا لحرق مركبات الليلة في دير أبو مشاعل. استمعنا إلى هذا الصوت، واضح بأن حالة القلق الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين، وكما يقول أيضا بأن الجيش طالبه في المرة القادمة عمليا بأن لا يعتدي على المستوطنين. نريد أن نخرج من هذا إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في أول خبر.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: الشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي؟
7: لا، وين؟ اجتماعي؟
6: لا لا، ممكن ترفيهي؟
7: فني؟
6: لا لا لا لا.
7: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
6: عليك الرام وتامر نفار.

0: الحال في الداخل لا يختلف عن الضفة الغربية، ولكن بنفس الملفات أو بملفات أخرى. فكما هو الحال من اعتداءات وأيضا من تحريض، هذه المرة التحريض على الأطباء العرب. بالأمس نقابة الأطباء توجهت برسالة عاجلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبته بالتدخل والكف عمليا عن التحريض على الأطباء العرب. وفي هذا السياق، إلى جانب سلسلة تقارير أخرى تتهم بعض الأطباء أو الأطباء العرب بمحاولة تسميم المرضى في داخل المستشفيات. دعونا نستمع أيضا إلى ما قاله دكتور نعيم أبو فريحة بالأمس في حديثه لإذاعة الشمس عن الحملة والتوجه أيضا، وهو رئيس نقابة الأطباء العرب في النقب، فلنستمع إلى ما قاله.
1: كلام هراء، كلام كذب غير حقيقي بالطبع. نحن نتحدث عن استمرار في العنصرية بشكل كبير، استمرار عملين في التهجم على الطواقم الطبية العربية في الجهاز الصحي، هذا غير مقبول نهائي. وبالتالي عندما وصلنا هذه الكلمات وهذا الاتهامات، قمنا بشكل مباشر بالتواصل مع الجهات المعنية، ونقوم أيضا بالتواصل مع نقابة الأطباء في البلاد، قمنا بالتواصل معهم وسنتواصل مع الجانب القضائي في النقابة.
2: نعم، أنت يعني رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، ولكن أيضا بحكم موقعك تتحرك في هذا الموضوع، ولكن قد يقولون لك طيب هذا كلام شعبوي، لماذا نأخذه على محمل الجد؟ يعني بيطلع الشخص واضح من لغته من وين جاء، يعني اللغة الأنجلو ساكسيت هاي، ويتحدث من إحدى المنصات ويدعي هذا الادعاء. هل برأيك هذا يجب أن يتم التعامل معه فعلا بجدية والذهاب إلى مسار حتى قانوني؟
1: نعم بدون شك، لأن نحن

0: تحدث عن شخص هو موجود في حلقات متتابعة ومتتالية في هذه القناة، هذا من جانب واحد. الجانب الآخر أن هذه القناة نفسها تعيد وتعيد، ومن أشخاص مختلفين مثل هذه الاتهامات. هذه الاتهامات تصل إلى المجتمع، إلى الشعب، إلى المرضى، فنحن سنكون في موقع الاتهام كطواقم عربية كل الوقت في هذا الجهاز. هذه التفوهات هي غير مقبولة نهائي، هذه الاتهامات خطيرة جدا ولا يمكن أن نتغاضى عنها، وسنلاحق هذا الشخص وهذه القناة قضائيا، وقد بدأنا بهذا الجانب، وخلال الأيام الجاية إن شاء الله سنقوم بالتوجه للمحكمة.
1: ولكن دعني أسألك بصراحة، هاي وظيفتك دكتور نعيم ليست تقليلا من قدرك لا قدر الله، ولكن يعني لماذا على الطبيب العربي أن يواجه فعلا، وليس زملائك اليهود وليس رئيس نقابة الأطباء؟ لماذا لا يتحرك أو تتحرك وزارة الصحة؟ أنتم تعملون في منظومة، وزارة الصحة، صناديق المرضى، أنتم أعضاء في نقابات، يعني هل على العربي في هذه الحالة أن يكون هو أيضا صاحب الخطوة الأولى؟ لماذا صمتت تلك الجهات حتى الآن؟
0: نحن أقلية في هذه الدولة، لذلك مطلوب منا دائما أكثر بكثير مما مطلوب من الزملاء الآخرين. بناء على ذلك نحن من قمنا بالخطوة الأولى، ولكن حتى أكون منصف النقابة بشكل مباشر، عندما تواصلنا معهم رئيس النقابة بروفيسور سيون حقاي توجه لوزير الصحة الوزير.
2: إذن التحريض على الأطباء العرب، ونعود إلى الضفة الغربية، وكما تحدثنا في بداية أول خبر عن ارتفاع وتيرة الاقتحامات والاعتداءات التي تزايدت وتزداد من يوم إلى آخر في العديد من المناطق، نقول هذه المرة صباح الخير لصايل كنعان رئيس مجلس برقة رام الله. صباح الخير.
3: أسعد الله صباحكم صباح المستمعين.
2: يعني قبل قليل تحدثنا مع المواطن الذي أحرقت مركبته في دير أبو مشاعل، استمعنا قبل قليل إلى نايف كعابني الذي ناشد بفك الحصار عن تجمع نايف كعابني. نحن نتحدث الآن عن ارتفاع في وتيرة الاقتحامات من الجيش الإسرائيلي لبرقة أيضا.
3: نعم صحيح، ما يحدث في برقة هو سلسلة من التهجير المنظم لهذه القرية التي تقع شرق رام الله ونهاية خط ومحاطة في سبع بؤر استيطانية. هذه المداهمات وهذا الاعتداء على أبناء برقة هو مستمر في الآونة الأخيرة على مدار الساعة، يعني لا ليل ولا نهار احنا قادرين نكمل حياتنا ضمن هذه الاعتداءات المنظمة والمنهجة.
2: أستاذ صايل، أريد أن توضح لنا الآن، أنت تتحدث عن سبع بؤر استيطانية، هل هي جديدة أم كانت قائمة؟
3: هو كان في ثنتين منهم قائمات أو ثلاثة بالأحرى، وأربعة جداد بعد 7 أكتوبر. أربع بؤر استيطانية أضيفت إلى قرية برقة حتى تغلق جميع الاتجاهات حول القرية.
2: نعم، يعني عمليا بناء على ما تقوله أنا أريد أن أوضح للمستمعين، عندما نقول الآن سبع بوار استيطانية هي تحيط كل القرية، وهذا عمليا حصار لا يمكنكم التنقل أو الخروج وين أردتم، فهناك معابر، يعني هيك هو الحال على الأرض؟
3: على الأرض، هي محاطة بالبؤر الاستيطانية كما ذكرت على الأربع جهات، ولا يوجد إلا مدخل واحد وحيد على قرية برقة من جهة بلدة دير دبوان، وفي حال أغلق هذا المدخل على قرية برقة هي تحول إلى سجن نائي وبعيد عن محيط، وهذا بالضبط ما تعيشه قرية برقة. الاعتداءات على الشجر، أشجار الزيتون في قرية برقة كلها إما أعدمت وإما طمت وإما قطعت وإما حرقت، لم يبقى شجر زيتون، محصول الزيتون السنة في قرية برقة التي تتباهى كانت في السنوات السابقة في هذا المحصول وهو مصدر رزق أساسي للعديد من المواطنين، لم يبق الاحتلال والمستوطنين على شيء من هذه الثروة.
2: يعني أنت تقول عمليا بأن تم إحراق غالبية الأراضي والممتلكات،
3: 90% من الأراضي.
2: وقبل قليل يعني من تحدث في دير أبو مشعل قال نحن نخشى أصلا أن نصل إلى أشجار الزيتون في موسم الزيتون.
3: نعم، وهذا الأمر واقع في قرية بورقة أصلا، هي صودرت معظم

0: كيف؟
1: داخلي. يعني انا بحكي لك كيف. هلا في عندك انت الاعتداءات على اطراف القريه، يعني عندي انا مواطنين قريه شرق بلدتنا فيها نسبه من المغتربين حملت الجوازات الامريكيه، في مواطن اجى من امريكا حتى يعيش في بيته لسوء حظه ان هذا البيت كان على حواف في البلده، فهذا هاجموا بيته، كسروا السياره اول مره، حاولوا يحرقوا البيت، ضربوا عليه حجاره، طبعا أرعبوا أطفاله، مما استدعى إنه هذا المواطن أن يستأجر شقة في مدينة رام الله وينقل أطفاله إلى مدارس خارج المدينة ويرجع إلى بيته فقط في الضرورة. ليش؟ لأن حتى وصلت فيهم أنهم يرموا زبالة المستوطنين في فناء بيته وفناء بيوتنا، حتى النفايات. هذا الاعتداء وهذا الإجرام. تصور أنت يعني المستوطن بحمل جميع النفايات تاعت البؤر الاستيطانية، وبدل ما يتخلص منها بيجي برميها في شوارع وأزقة وحدائق قرية بركة. هذا الاعتداء المنظم وهذا الإرهاب أدى إلى الهجرة الداخلية للعديد من مواطنينا. البعد الجغرافي على قرية بركة، الحواجز العسكرية على قرية بركة، كل هاي عوائق. حتى أنت المرافق، مرافق اللي يعني من نفايات وسحب للمياه العادمة أصبح مكلف جدا على المواطن البركاوي، بدل ما كان لأن أعدمت هاي المعدات من قبل المستوطنين وصودرت، فبالتالي نضطر الآن تفريغ نفاياتنا بدل ما كان
0: يعني نفس السؤال أستاذ صائل سألته قبل قليل، ما هي الخيارات اليوم أمام الفلسطيني في الضفة الغربية لمواجهة كل هذه التحديات، لمواجهة يعني عنف المستوطنين، إرهاب المستوطنين، ما يقوم به الجيش، توسيع الاستيطان؟
1: والله يا أخي الخيارات هي ضيقة جدا، وأنا بحكيها بصراحة، المناطق النائية، البلدات في مناطق جيم أو البعيدة عن المدن تركت لوحدها، وها هو المواطن الفلسطيني يصارع التحديات لنفسه. أنا
0: هل الأمور قابلة للانفجار عندما تتحدث إسرائيل وتحذر وتقول الأمور في الضفة يعني قابلة للانفجار؟ هل بناء على ما نراه وما نستمع إليه من شهادات يعني قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع؟
1: هذا شيء أكيد. يعني قديش بيقدر يتحمل المواطن؟ زي ما حكينا، الأعباء الاقتصادية، الاعتداءات، أنت بدون مؤاخذة يوم ما يجي الاعتداء على باب بيتك، المستوطن بحاول يدخل على بيتك، شو قدامك خيارات إلا أنك تدافع عن نفسك وتدافع عن أهل بيتك وتدافع عن ممتلكاتك؟ فنعم، إذا هذا الاعتداء استمر بهذه الوتيرة ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يدافع عن نفسه. المواطن الفلسطيني صعب عليه جدا أن يفكر في الهجرة، وين بده يروح؟ ما له موقع ثاني. فبالتالي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو الصمود والثبات والبقاء في أرضه وفي منزله، ويدافع عنه إذا كتب له الشهادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا كتب له أن يتصدى وبكرامة لهذا العدوان
0: نعم، هذا هو الحال إذن في الضفة الغربية. صايل كنعان، رئيس مجلس بورقة رام الله، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. إذا نقفل الساعة الأولى من أول خبر، تطرقنا للعديد من الملفات، نترككم مع غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميد، ونواصل وإياكم في الساعة الثانية من أول خبر.
2: من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية،
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: عالشمس

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب مساء أمس 3 أشخاص، أحدهم بحالة خطيرة إثر حادثة عنف في نوفا جليل. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لرجل يبلغ من العمر 30 عاما، أصيب بحالة خطيرة في الرأس، إضافة إلى مصابين آخرين أصيبا بحالة طفيفة ونقلا لاحقا إلى المستشفى. واستمرارا في أخبار العنف، أصيبت فتاة في 16 من عمرها بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة مساء أمس باتجاه منزل في بلدة ترشيحة. وأفادت الشرطة أن خلفية الحادثة جنائية فيما لا تزال الظروف قيد الفحص. بدوره قال نائب رئيس مجلس ترشيحة محمد محمود في حديث لإذاعة الشمس إن الفتاة لم تكن المستهدفة من الهجوم، وأصيبت عن طريق الخطأ جراء ما وصفه بعمليات الإجرام التي استشرت مؤخرا في البلدة. وطالب محمود الشرطة ووزير الأمن الداخلي أن يقوما بواجبهما كي لا تنحدر الأمور إلى الأسوأ. أحرق مستوطنون مركبات تعود لفلسطينيين خلال هجوم على قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله في الضفة الغربية، حسب ما أكدت مصادر محلية. وقال السيد أحمد شحادي أحد المتضررين من الهجوم في حديث لإذاعة الشمس إن المستوطنين هاجموا منزله وأحرقوا مركبات، كما خطوا شعارات معادية على الجدران، قائلا إن ما يجري في الضفة يفوق كل التوقعات. وفي اعتداء آخر أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي خلال هجوم على قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الليلة الماضية بلدة كف الحارس شمال سلفيت بحماية مجددة من الجيش. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا وسط البلدة وأدوا طقوسا تلمودية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت أحد قناصي الجناح العسكري لحركة حماس عدي عدلي عبد العاصر في غارة جوية جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه أن عبد العاصر دفع بمخططات عدائية ضد قواته، كما عمل على تنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات حركة حماس. اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الإمارات مع رئيسها محمد بن زايد أمس الأحد، وذلك في زيارة غير معلنة حسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية. وتأتي هذه الزيارة عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وسط ضغوط إسرائيلية لنفيه. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر أن إسرائيل طالبت الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله بإعادة الوثائق الدبلوماسية الممنوحة لهم. وأوضح ساعر أن القرار يأتي ردا على دخول قرار هولندي يحظر استيراد منتجات من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حيز التنفيذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تتجدد هذا الأسبوع. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الذي يرغب به، كما قال أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. عبر ترامب عن اعتقاده بأن واشنطن ستنتصر في الحرب على إيران قريبا. في سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لا تزال تنتظر رسميا ردا رسميا عبر الوسطاء، رغم ما سمعته من الرئيس الأمريكي ترامب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الجو اليوم ما بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد. أما في شمال البلاد فتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وقفة 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جددنا التحية أعزائي المستمعين وسعدتم صباحا. نواصل وإياكم في أول خبر لهذا اليوم، ومعكم من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد. كنا قد توقفنا في الساعة الأولى عند العديد من الملفات الفلسطينية، الاقتحامات، الاعتداءات من قبل المستوطنين، وأيضا قضية إغلاق المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل والتي انعكست على مستشفيات القدس الشرقية وداخل إسرائيل بعدم السماح للأطباء والطواقم الطبية العاملة. ولكن ما وردنا بأن على ما يبدو تم تسوية هذه القضية بالسماح لهم بالدخول على الأقل للطواقم الطبية من عن طريق المعابر والحواجز العسكرية بين الضفة وأيضا مدينة القدس. معركة الشطب التي تخوضها أو ستخوضها الأحزاب والقوائم العربية يوم الأربعاء أمام القضاء، وهناك العديد من التساؤلات والجدل القائم حول هذه القضية وأيضا إمكانية الشطب وحول هذا الموضوع، وأيضا إلى جانب معركة الشطب إلى أين نحن على بعد شهر واحد من الانتخابات، كيف يبدو المشهد السياسي؟ نقول صباح الخير دكتور سليم إبريق. دكتور سليم صباح الخير.
1: أهلا صباح الخير.
0: بداية يعني معركة الشطب قريبة جدا، المعركة القضائية دعنا نقول يعني، والعديد من التساؤلات حول انسحاب والنقاش حول استمرار سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع وما أثير من جدل، تقييمك لهذا الوضع؟
1: لنبدأ بسامي أبو شحادي، فعلا باعتقادي يفضل له أن ينسحب. المعركة قد حسمت، يعني أولا هو قدم بعض التوضيحات للجنة الانتخابات المركزية، هذه التوضيحات لم تكن كافية، احنا سمعنا رد غالبية أو جميع الأحزاب اليهودية كانت ضده، وطبعا المستشار القضائي وكمان سولبرغ. الآن ما يتضح أنه كمان بعشرة أكتوبر سامي أبو شحادي كان عنده تيك توك، اللي هو عمليا من وجهة النظر القضائية الإسرائيلية هو يشجع حماس ضد إسرائيل، ولذلك باعتقادي يعني غير وارد غير منطقي أن تقوم المحكمة العليا بإعادة سامي أبو شحادي خلافا لموقف نائب رئيس المحكمة العليا الذي هو عمليا الرجل الثاني في المحكمة العليا. هي النقطة. النقطة الثانية أنه المحكمة العليا تغيرت في الأربع سنوات الأخيرة، أصبحت أكثر محافظة وأكثر يمينية، وبعد 7 أكتوبر باعتقادي غير وارد تقريبا أن تتم الموافقة على سامي أبو شحادي. بالنسبة ل عفر كسيب أنا حتى الآن لا أدري.
0: خلينا نتوقف معك دكتور سليم في نقطة مهمة جدا، وهنا أثرت نقاش وجدل كبير، وأنت تتفق مع الطرف الذي يقول على سامي أبو شحادي عدم الذهاب إلى المحكمة. السؤال، إذا ذهب وشطب هل لها انعكاسات أو تداعيات قد تكون خطيرة على سامي أبو شحادي، أم الملف سيغلق هناك وينتهي؟
1: يعني نبدأ بالنقطة الأولى، أنه يعني عندما أنا أذهب ببعض التوضيحات للمحكمة ويتضح فيما بعد بأني لم أقدم التوضيحات حقيقية أو أخفيت الأمور، يعني هذا ليس في صالحه. القضية الثانية واللي هي أهم مهمة هنا، أنه يعني دائما في شيء اسمه السقف أو اجتياز السقف، يعني ولا مرة تم شطب عربي سواء كان حزب أو كان شخص مرشح عربي حتى الآن. إذا حدث هذا الأمر فسيسهل في المستقبل شطب العرب، وهذه ستكون سابقة من ناحية سيكولوجية بالعمل السياسي، من ناحية القضاء الإسرائيلي سيكون سهل جدا.
0: يعني من الناحية القضائية قد تكون سابقة وتشكل سابقة لمحاولات أي شطب أي نائب عربي أو لربما شخصية أو أي مرشح، يعني قد تسهل بناء على السابقة، لأن الحكم في إسرائيل مبني على السوابق.
1: نعم. والنقطة الثانية، مع كل الاحترام للجهاز القضائي، أنا أقول بأنه الجهاز القضائي في نهاية المطاف هو أيضا جهاز سياسي، يعني هناك مصطلح بيستعملوه القضاة هشوفات بتوقع مو يشيب، وكأنه يعني أنا لا أستطيع أن أتخذ قرارات تختلف عما يريده الشعب أو يريده عامة الشعب. وهذا مصطلح يستعملوه عادة ضد العرب، يعني صار واضح تقريبا من وجهة نظري بأنه سيتم شطب سامي أبو شحاذي نهائيا، يعني هذا تقريبا أكاد أجزم على هذا الموضوع. ولكن السؤال هل يفضل له أن ينسحب ويوفر لنفسه ويوفر هذه السابقة، أم سيذهب إلى المحكمة وسيأتي بعدة ادعاءات وسترفض هذه الادعاءات، وخصوصا بعد اتضاح قضية التيك توك من 10 أكتوبر التي ستضيف على كل ما عرفنا حتى الآن. ولكن في نهاية المطاف طبعا باعتقادي التجمع عندهم طبعا القضائيين والمختصين في هذا الموضوع.
0: طيب دكتور سليم، بالأمس معطى لافت، يعني استطلاع يظهر بأن غالبية الإسرائيليين يؤيدون شطب القوائم العربية، بناء على هذا الاستطلاع والتوجه في الشارع، هل تتأثر المحكمة العليا مثلا بالجو العام أو الجو السياسي العام أو المناخ السياسي العام بالتأثير على هذه القرارات؟ ونحن نعلم بأن شكل المحكمة تغير تبدل سياسيا حتى على مستوى توجه القضاة.
1: نعم، هذا اللي أنا قلته، يعني ما معنى بتوقع مي أني يشيف، يعني هذا المصطلح اللي بيستعملوه القضاة، أنه نحن لا نستطيع أن نخرج ضد الشعب. ونحن رأينا مثلا هذه المحكمة بأوقاتها الغير مشرفة عدة مرات، يعني بعدة توجهات، وخصوصا عندما يتعلق الموضوع في العرب وقضية الأغلبية الكبيرة التي تريد شطب كل العرب. يعني هنا كمان في قضية ما يسمى النعجة السوداء، يعني يجب أن نقدم ضحية معينة لكي ننقذ الباقي.
0: هل تعتقد فعلا بأن يعني المستشارة القضائية ممكن أن تقدم هذه النعجة السوداء من أجل إظهار على الأقل أمام الأحزاب الصهيونية أو اليمينية بأن هنا هي تقف وتعمل ولا تفرق وتحاول أن تدافع عن نفسها من خلال التضحية مثلا بأحد المرشحين أو إحدى القوائم؟
1: هي قامت بهذا، هي قدمت ورقة للمحكمة للجنة الانتخابات المركزية تقول بأنه يجب شطب سامي أبو شحاذة أو تؤيد شطب سامي أبو شحاذة. ولذلك باعتقادي المحكمة ستجد أمام نفسها أمام مشكلة مركبة أخرى، يعني
0: ألا وهي
1: أنه إذا تم شطب سامي أبو شحاذة فالمحكمة تستطيع أن تمرر باقي، أولا لا أعتقد أنه سيتم شطب لا المشترك ولا الموحد، وحتى عفر كسيف لا أدري على ماذا يريدون شطبه. فكل هؤلاء تستطيع المحكمة أن تمررهم. ولكن إذا المحكمة لم تشطب سامي أبو شحاذي فهنا الليكود سيستعمل هذا ويقول المحكمة العليا هي عدو الشعب، هي التي تعمل في خدمة أعداء الدولة.
0: نعم، يعني تضع المحكمة عمليا في موقع محرج.
1: نعم، ولذلك المحكمة ستدافع عن نفسها باعتقادي بأن تقوم بشطب سامي أبو شحاذي.
0: طيب على الأقل إذا اتفقت معك بهذه الجزية، عدم ذهاب سامي أبو شحاذي سيضع المحكمة أمام هذا الخيار، إذا مفضل أن يذهب سامي أبو شحاذي وإن شطبوه على الأقل تمرق القوائم العربية والمرشحين الآخرين.
1: هذا سؤال بيتعلق بالتجمع، يعني هم يجب أن يتخذ هذا القرار، هل سامي أبو شحاذي يريد أن يقف مرة أخرى أمام المحكمة ويشرح لماذا كتب هذا المقال؟ بالمناسبة يعني هو ذكر تفاصيل غير صحيحة، مثلا قال أنه لم يعرف عما حدث في 7 أكتوبر لأنه كتب المقال في 8 أكتوبر، ولكن كل
0: هل أخطأ في تقييمه وفي

0: تقديمه وشرحه أمام لجنة الانتخابات وحتى في مقابلاته عمليا الاعتراف، هل الاعتراف ضمنيا بالخطأ أو عدم إدراكه هو سبب كافي أيضا لإدانته في المحكمة؟
1: باعتقادي يعني هو فكر ربما بأنه إذا اعترف فهذا سيحسن وضعه. حدث في الماضي مثلا أنه باروخ مرزل اعترف ودعا بأنه كان
0: الاعتراف في بعض الأحيان إدانة.
1: نعم، هو بهذه الحالة هو إدانة بكل معنى الكلمة، خصوصا وأنت تتحدث عن سولبرغ الذي هو من اليمين ومن اليمين المتشدد يعني.
0: صحيح.
1: هنا في إشكالية. القضية الثانية أنه سامي أبو شحادي قال أمور اللي هي إذا فحصت ببساطة تجد أنها غير صحيحة. يعني هو قال في لجنة الانتخابات وأنا سمعته أنه لم أعرف ماذا حدث ولم نكن نعرف ماذا ما عدد الضحايا الإسرائيليين إلى آخره، ولكن أنا ذهبت إلى 7 أكتوبر وفحصت وسائل إعلام مختلفة، وفي كل هذه وسائل الإعلام تتحدث عن عدد كبير من القتلى الإسرائيلية وعدد كبير من المخطوفين وعدد كبير من البيوت المحروقة وإلى آخره. فهذه أمور بسيطة سهل جدا أن تفحصها.
0: ماذا كان عليه مثلا أن يفعل أمام لجنة الانتخابات؟ أن يقول أو أن يدافع عن المقال بصياغته وبطريقته وبأسلوبه والذهاب إلى المحكمة حتى يتم تفنيد كل الرواية الإسرائيلية أو رواية لجنة الانتخابات المركزية؟ لأنه في نهاية مطاف المقال يعني وليس بمقال خطير، يمكن القول أنه مستفز للإسرائيلي ولكن لا يدعو للتحريض أو للقتل أو للكفاح المسلح وغيرها.
1: هذا صحيح، يعني كان ممكن أن يقول أنا فلسطيني، أنا كتبت مقالي من خلال يعني الأسف عما يحدث في هذه المنطقة، ولكني لم أطالب بإلقاء قنبلة على تل أبيب كما طالب مثلا آخرين، لم أطالب بقتل الأطفال كما طالب الآخرين مثلا. فهنا يعني في هناك الكيل بالمعيارين. يعني عندما تتحدث مثلا عن عضو كنيسة سابق ومرشح حاليا من الكنيسة الذي سألوه عن قتل الأطفال في غزة وقال أنه يجب قتل أكثر أطفال في غزة، فإذا هل هذا ممكن أن يدخل للكنيسة وسامي أبو شحادي على مقال الذي قد يكون فيه تعاطف مع الفلسطينيين بشكل طبيعي ولكن ليس هجوم على دولة إسرائيل مثلا؟ هذا الإدعاء الذي يجب هو أن يقوله وليس أنا. في هذه الحالة باعتقادي هو أخطأ بالطريقة التي تحدث فيها وأعطى للمحكمة الانتخابات الأداة المطلوبة لكي يقوموا بشطبه، هذا قبل التيك توك يعني.
0: نعم.
1: حتى نحن نتحدث حتى الآن فقط عن المقال في 8 أكتوبر.
0: نعم دكتور سليم، عمليا حتى اللحظة نحن بالنظر إلى استطلاعات الرأي هناك حتى الآن تعادل بين المعسكرين، هل هذه النتائج التي يعني نحن على بعد شهر واحد فقط من الانتخابات، وبالأمس رأينا الصورة التي جمعت أيضا ما يسمى بزعماء ورؤساء معسكر التغيير، هل فعلا حتى الآن ما نرى وفقا لاستطلاعات الرأي هي حقيقية نظرا للشارع، أم من الصعب حتى الآن أن نرى الصورة السياسية الميدانية الواضحة بالنسبة للانتخابات؟
1: يعني صعب نعرف ما هي الصورة الحقيقية، وخصوصا أنه دائما هذه الاستطلاعات غير دقيقة، يعني هناك نسبة خطأ 3-3.5% اللي أحيانا تكون يعني قائمة كاملة. على سبيل المثال ميرتس كانت دائما تحصل على 5 مقاعد قبل الانتخابات بكنيسة 25 وسقطت. الآن في عندك فينتر وعندك زليخة هندل، وطبعا بيني غانتس هذا أصبح هامش جدا ولا يعتبر. فهذه الأحزاب الصغيرة إذا سقطت هذا قد يغير كل التركيبة، ولكن لاحظ ماذا يحدث الآن. الليكود خلافا لما اعتقد الكثيرين هو أكثر من يعمل بشكل ممنهج في هذه الانتخابات. أولا هو اكتشف نقطة ضعف أيزنكوت وهي العرب، وبدأت حملة تحريض شنعاء ضد المواطنين العرب وضد الأحزاب العربية بما في ذلك المطالبة بشطب الأحزاب العربية. الأمر الثاني
0: ولكن لا يمكنه الآن التباهي بهذه النقطة وتركيب يعني الحملة الانتخابية على القوام العربية، لأن كل معسكر التغيير أعلن بشكل واضح وصريح لا يريد أن تكون هناك شراكة مع العرب، بالإضافة إلى ذلك إلى جانب دعمهم أيضا قضية الشطب.
1: لا يعني نتنياهو ينظر ماذا يحدث بعد الانتخابات. مثلا نفتالي بنت قبل الانتخابات قال أنه لن يذهب مع المركز يسار، وبعد الانتخابات انقلب. فهنا يعني كمان قضية أنه أيزنكوت ولا مرة بيقول أنه أنا لا أذهب مع العرب ولا أستند على العرب، وإنما يقول لدي 4 شروط، 3 شروط وشرط آخر يعني فعلا

0: غير منطقي. ولكن هو لا يستعمل هذا المصطلح بالذات. الآن ماذا يفعل الليكود؟ الليكود يعتقد بأنه لن تقوم حكومة بعد الانتخابات، ويجب العمل على إفشال إمكانية إقامة حكومة ولو زمنية. لأن ما سيقوم به أيزنكوت هو عمليا إقامة حكومة انتقالية لكي لا تكون حكومة نتنياهو هي الانتقالية بين.
1: نعم، وهذا ما يسعى إليه على الأقل.
0: إذا دخلنا في أزمة دستورية وأزمة قانونية،
1: صحيح،
0: أساس أزمة انتخابية، وهذا ما أعتقد أنه سيحدث بعد هذه الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، صباح الخير لك. صباح الخير.
0: شكرا.
1: إذن من المشهد السياسي نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري بعد قليل. أول خبر،
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل بريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
4: البروف بفش غلك.
5: مرحبا، احجروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
7: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
10: الشمس دائماً.
11: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بيحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

وسعدتم صباحا من جديد. جددنا التحية في أول خبر، نواصل وإياكم أعزائي المستمعين في ملفاتنا لهذا اليوم. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند الانتخابات البرلمانية، معركة الشطب التي تخوضها الأحزاب العربية، التوصية لرئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بين الذهاب وعدم الذهاب، النقاش للمحكمة، لا سيما أن التقديرات بشطبه هي أكبر وأعلى بكثير من إمكانية استمراره وأيضا بقائه أو إبقائه سياسيا من قبل المحكمة العليا. بين هذا وذاك، مبادرة من قبل رئيس مجلس علوطة المحلي سيد أبو راس، اجتماع لرؤساء المجالس المحلية المجاورة في مدينة الناصرة في إطار المسؤولية على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات إلى

0: جانب أيضا رفع نسبة التصويت بما يخص أيضا قضايا السلطات والملفات الملحة الحارقة التي تواجه السلطات المحلية. على رأس النقاش والتعاون كان موضوع الانتخابات القادمة للكنيست. حول ذلك نقول صباح الخير نصر عبود نائب رئيس مجلس سعيلوت المحلي. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن الاجتماع ماذا تناول بمشاركة من وعلى ماذا تم التركيز؟
1: نعم يعني بدعوة من رئيس المجلس سعيلوت السيد سعد أبو راس عقد اجتماع ضم عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في القرى المجاورة لعيلوت. يعني تضمنت أو اشترك في النقاش أو الاجتماع رئيس مجلس كفر كنا السيد أبو محروس ورئيس مجلس المشهد السيد أبو سليم ورئيس مجلس الريني السيد أبو باسل رئيس مجلس عين ماهل أيضا أبو هاني ورئيس مجلس إكسال أبو محمد ورئيس مجلس سيافة الناصري السيد أبو الأمير. هؤلاء الرؤساء يعني حق لهم أن نذكر أسماءهم لأنهم شاركوا على وجه السرعة ولبوا الدعوة على الوجه السريع لحضور الاجتماع. طبعا تطرق الاجتماع لبحث القضايا الحارقة والملحة اللي نعيشها كل يوم كمجتمع عربي، يعني منها العنف والجريمة وقضايا البناء وتوسيع مناطق النفوذ في البلدات العربية والمدن المختلطة، أيضا قضايا المدن المختلطة ومشاكلها. وخلص الاجتماع لعدة نقاط، يعني منها أهم شيء ضرورة أن يكون صوت مجتمعنا حاضرا ومؤثرا في كل المحافل، أن نعمل بشكل موحد، أن نذهب موحدين ونكون دائما موحدين في المحافل في المؤسسات الحكومية في كل مكان، يكون رؤساء المجالس والبلديات العرب موحدين دائما ومجمعين على رأي واحد لكي يكون صوتهم أقوى. وأيضا والضروري جدا
0: يعني السؤال أستاذ نصر، تحدثتم عن رفع نسبة التصويت صحيح، يعني المشاركة السياسية كيف
1: على سلم
0: ما هي الآلية ما هي الآلية لرفع نسبة التصويت؟
1: طبعا كان هنالك كان أول شيء على سلم الأولويات موضوع التصويت، التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة والخروج إلى الصناديق، وكان هنالك بيان مصور فيديو مصور وجه من خلاله رؤساء المجالس جميعا كلمات للجمهور العربي للخروج إلى التصويت يوم 27/10، ووعدوا بتسهيل كل المجالس الذين حضروا، وعدوا بتسهيل وصول الناخبين والمواطنين إلى صناديق الاقتراع، وأكدوا على أهمية هذا اليوم وأهمية أن هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية وهي مفصلية، وأصبح الحق في التصويت هذه المرة هو واجب بسبب الظروف التي نعيشها والتي يعلمها رؤساء المجالس ربما أكثر من غيرهم.
0: يعني هل هناك خطوات فعلية أم نتحدث هنا فقط عن بيانات دعوات عن مشاركات؟ هل مثلا الرؤساء اتفقوا إلى جانب النواب على الخروج مثلا إلى البيوت كحلقات بيتية للدعوات للتصويت؟
1: نعم نعم، سيكون هنالك خطة عمل جماعية بين البلدان جميعا، وسيكون خطة عمل في كل بلد وبلدة وبلدة من خلال اجتماعات. نحن نشجع على التصويت للأحزاب العربية بغض النظر، يوجد حزبين متنافسين هنالك اختلاف بالآراء، أي إنسان يجب عليه الخروج للتصويت، من يريد التصويت للحزب الأول يستطيع أو للحزب الآخر يستطيع، المهم أن ننزل للتصويت والتصويت للأحزاب العربية. هذا كان بالإجماع، كل رئيس مجلس وعد أن يقوم بما هو بكل ما يلزم من أجل تشجيع النزول للانتخابات في بلده، تشجيع جميع الأحزاب على المنافسة، أن يكون جو تنافسي جميل جدا مريح ليس فيه أي إشكالات بين الأحزاب العربية، لأنه لا داعي وليس هنالك أي مجال لهذا لأي نوع من أنواع الإشكالات والمناكفات. الأمور هذه أصبحت من خلفنا، نحن اليوم في مأزق ومأزق كبير جدا.
0: تدخل السلطات المحلية أستاذ نصر هل هو نابع من التقصير في الميزانيات، العجز في الميزانيات، هل هناك أمور تستدعي عمليا الرؤساء هذه المرة للتدخل بناء على ميزانيات، أم أن أيضا الوضع السياسي العام هو جزء من اتخاذ هذا القرار؟
1: طبعا رؤساء المجالس المحلية جميعا تعاني، المجالس المحلية العربية كلها جميعا والمدن العربية تعاني من شح الميزانيات في ظل هذه الحكومة، الحكومة الحقيقة أنها عنصرية، في تمييز واضح للعيان بين الميزانيات للمدن والبلدات اليهودية والمدن والبلدات العربية، فهنالك إجحاف كبير، كل المؤسسات تعاني، كل المجالس تعاني، نحن نرى عن قرب ما الذي يحدث، الأمور صعبة جدا جدا من ناحية ميزانيات ومن ناحية سياسات السياسات التي تنتهج

0: هذه الحكومة في كل مؤسساتها في كل مناحي الحياة واضحة للعيان يعني ولا تخطئها عين. سياسات عنصرية نرى بالأفراح كيف يدخلون الأفراح يعتقلون العرسان وغيرها وغيرها من المشاكل. كل خطط توسيع المناطق النفوذ للبلدات العربية كلها توقفت. طيب هنالك إجحاف كبير.
1: نعم من القضايا المحلية أنتم اجتمعتم أيضا ليس فقط لمناقشة موضوع الانتخابات والخروج إلى التصويت إنما أيضا كما ذكرت قضايا ومشاكل تتعلق في السلطات والبلدات التي في محيط مدينة الناصرة. ما هي المشاكل الجماعية التي تعانون منها؟ أو
0: يعني على قائمة على سلم القائمة قضية العنف الجريمة التي نرزح في ظلها وقضية البناء وتوسيع مناطق النفوذ هذه المعضلة الكبيرة الكبيرة. الشباب تكبر والكل يريد أن يجد لنفسه مكانا أو مأوى والحكومة الحالية تمنع وتعيق بسبب سياساتها وبطريقة التفافية تمنع وتعيق هذه الأمور. وإذا استمرت هذه الحكومة بالتواجد في المرة القادمة سيكون صعب المنال وصعب جدا جدا أن نجد لشبابنا ولشاباتنا مكانا أو مأوى أو أنهم سيهاجرون من قراهم ومدنهم.
1: هل تعتقد أو تعتقدون بأن جزء من المشكلة أيضا تتعلق مثلا بسياسات ودور ونفوذ مثلا نوفا جليل؟
0: طبعا طبعا نفوذها جليل بلدية نسيرة عليت طبعا هي تضغط لمصلحتها الخاصة على حساب القرى المجاورة لها كفر كنا المشهد عين ماهل وهذا واضح جدا. وأيضا نحن في علوت يعني الجيران اليهود المستوطنات اليهودية بجانبنا يعني على حساب علوت يتوسعون على حساب علوت وفي كل مكان أيضا وفي يافت الناصري وفي إكساد كلنا نعاني من نفس المشكلة. وهذه المشكلة مصدرها واحد حكومة يمينية متطرفة تنظر إلى العربي أنه من الدرجة الثالثة أو الرابعة ربما العاشرة.
1: نعم.
0: وهذه هي المعضلة.
1: نعم. شكرا جزيلا لك.
0: معلش رسالة أخيرة.
1: تفضل.
0: أخي
1: تفضل.
0: يعني هي رسالة واضحة لأبنائنا ومجتمعنا يعني صوتكم أمانة ومشاركتكم مسؤولية ومستقبل مجتمعنا يحتاج إلى حضوركم ووقوفكم صفا واحدا لمواجهة جميع التحديات ونيل الحقوق كل الحقوق بكل فخر وإباء يا مجتمعنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر عبود نائب رئيس مجلس علوت المحلي. شكرا جزيلا لك. صباح الخير.
0: شكرا لك أخي.

إذن اجتماع عقد في مجلس علوط المحلي بدعوة من رئيس المجلس السيد سائد أبو راس، شارك فيه كل من رؤساء مجالس منطقة الناصرة، وتحدثوا عن أهمية الحوار التنسيق والوحدة في القضايا المشتركة، بالإضافة إلى ذلك السبل لرفع نسبة التصويت في منطقة الناصرة أو الجليل لدعم القوائم العربية. وكنا قد استمعنا إلى نصر عبود نائب رئيس مجلس علوط المحلي الذي تحدث عن الاجتماع وما تناوله هذا الاجتماع.

أيضا العديد من القضايا التي نتحدث عنها محليا. كنا قد توقفنا عند ملف الأطباء وأيضا عند التحريض عليهم قبل أن نواصل في موضوع الشطب وأيضا الانتخابات التي تناولناها من عدة زوايا قضائية، وبالإضافة إلى ذلك استطلاعات الرأي التي أظهرت بالأمس تأييد أكثر من 50% لقضية دعم أو شطب القوائم العربية، تأييد في الشارع الإسرائيلي، استطلاع أظهرته القناة الأولى هيئة البث الإسرائيلية.

0: وتقرير آخر لمراقب الدولة أظهر أن 40% من مدارس المجتمع العربي افتقرت إلى منسق للسلامة على الطرق مقابل 22% من المدارس في المجتمع اليهودي. وحول هذا الموضوع نقول صباح الخير أمير أندراوس مرشد قطري، مسؤول عن جميع المدارس العربية في دولة إسرائيل ومحاضر للسياق الصحيح. صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين عزيزي.
0: ما هي خطورة التقرير الذي نتحدث عنه وأظهره مراقب الدولة حول افتقار منسق للسلامة على الطرق في المدارس العربية؟
1: صحيح، هذا كان في سنة 24 كنا مش غلطان. السنة في إشي أصعب شوي، مش بس منسق عمليا، هو احنا بنعرفه هو مركز موضوع الحظر على الطرق في المدارس، لو بنسق بين الفعاليات اللي بتقوم فيها الوزارة لسلامة الطلاب من الحظر على الطرق والاحتراس والتثقيف المروري مع المدارس والطلاب والأهالي وإلى آخره. السنة كمان كان في تقليص في ميزانية تعليم الحصص بالذات في المدارس الإعدادية والثانوية، بحيث لحد قبل 3 أيام بس كان 40% من المدارس عندها هاي الحصص، صار تحسن شوي، زادوا لنا كمان 30%. عمليا السنة احنا راح يكون بس 70% من المدارس بشكل عام عم نحكي احنا اللي بيكون عندها حصص تثقيف مروري في صفوف العاشر، لهي الطلاب بتقعد ورا المقود لازم تتحمل مسؤولية، فهي تفتقر للأسف من التثقيف المروري بسبب ميزانيات من الوزارة أو أماكن أخرى.
0: السؤال، هل تقرير مراقب الدولة قد يؤدي إلى اتخاذ قرار مثلا بتغيير هذا السلوك أو عمليا رفع نسبة المنسقين في داخل المدارس؟ السؤال الآخر أستاذ أمير، أهمية ذلك في المدارس؟ يعني نحن نتحدث على الأقل في مثل هذا الجيل لا يمتلكون مثلا رخصة سياقة أو قيادة وغير مؤهلين في هذه المرحلة حتى أعتقد بعد سن 17، صحيح؟
1: صحيح. أول شيء أجاوب على السؤال الأول، لا يوجد أي اهتمام ولا أي وزير ولا أي عضو حتى كنيسة للأسف ولا للحكومة هل زاد أو قل عدد المنسقين. بهم من حاليا الحفاظ على الكرسي تبعين، كيف يرفعوا الريتنج تبعين، كيف يرفعوا التسويق تبعين إن يأخذوا عدد مقاعد أكثر في الحكومة. فللأسف إحنا ننزيه على جنب، بدنا نتكل على مين؟ على السلطات المحلية، على مدراء المدارس. يعني على سبيل المثال قبل أسبوع كان في عندي جلسة في بلدية القدس مع المفتش المسؤول عن الوسط العربي بالقدس جمانة بولوس مساري وأستاذ جميل اللي هو مدير قسم المعارف في بلدية القدس، وطلبت مني بوضوح في عنا أكثر من 30% من مدارس القدس العربية إحنا بنحكي ما راح تأخذ حصص. الإشي المهم اللي أنت عم تحكي عنه، طالب بجيل 16 و9 أشهر صف 10 أو صف 11 راح يقعد ورا المقود، ما راح يكون في عنده حصص تثقيف مروري اللي ندود فيه القيم والتثقيف المروري الصحيح لحتى يقدر يكون واعي ويحافظ على سلامته وسلامة غيره كمان بالشارع. فالاتكال أكثر على المدارس، مدراء المدارس، نوم بوصل صوتي للمدارس والمدراء ومسؤولي المعارف في كل البلدات العربية والمجالس. المدرسة اللي ما في عندها ميزانيات لمنسق وما في عندها ميزانيات لحصص انتوا اعطوهن، والسبب واضح. اذا بناخذ احنا اي موضوع بالمدرسه، انا كمركز بكروت كمان عندي بكروت رياضيات او انجليزي، اذا الولد سقط بعطيه ساعات تقويه بيعمل معيد بيت، سقط بيعملوا الموعد الجاي بالصيف او بالشتاء، بينما بالتثقيف المروري ما في موعد به، ما في غلطه، غلطه واحده بالشارع ممكن تكلف حياه الطالب او حياه غيره بالشارع. ففي اهم من حياه الطالب؟ اكيد لا. فمن هون انا بطلب ما نتكل على الحكومات، ما في تحسن ولا راح يكون تحسن، انا متاكد الوضع للأسوأ. حتى احنا كمرشدين قطريين او غير قطريين نزلوا من المرشدين، يعني في لواء الشمال على سبيل المثال كان في 5 مرشدين لنا مسؤولين عن 180 مدرسي، اليوم في مرشد واحد بيشتغل بيومين بس على 180 مدرسي. طب انا كمرشد قطري بقول لي كيف انا بدي اتواصل مع المرشد ويتواصل مع 180 مدرسي؟ فجوابي إن كان يتواصل عن طريق التلفون، تخيل شو الجواب تبع الوزارة أو الحكومة. فلهذا ما بنتكل على الحكومة ولا على
0: هذا الوضع يعني، وما نراه في الشوارع يثير القلق والخوف مع ارتفاع أعداد الضحايا، وبالإضافة إلى ذلك ارتفاع كبير جدا في نسبة نعم
1: صحيح
0: نعم. ويعني أستاذ أمير، بالنظر إلى نظرة شمولية ليس فقط للمدارس، عندما نرى اليوم عمليا قوانين السير وطريقة التعامل معها، إلى أي مدى هذا يزيد من خطورة أيضا السلامة على الشوارع اليوم؟
1: صراحة القوانين اللي عملوها جديدة ما شفت أنا أني صريح.

0: الخوف في مبالغ المخالفات. يعني على سبيل المثال اللي أخذ مخالف اليوم على شاط أو على هاتف، إذا تاني يوم مسكوه على شاط أو على هاتف من نفس النوع المخالفة بيعطوه 2000 شيكل المخالفة. فما بظن أنه هذا الإشي رح يكون رادع. الرادع الوحيد هو التثقيف، هو أنه نربي أولادنا من جيل الصغر.
1: ولكن الآن هناك قضية يعني أيضا أستاذ أمير لا تقل خطورة عن المركبات، عندما نرى اليوم الدراجات الكهربائية، يعني القانون يتيح عمليا استخدامها لما فوق سن 16، ولكن عندما نرى في قرانا وبلداتنا العربية نرى دون 16 عاما.
0: صحيح، أنا بقول لك بوضوح، بجيل 7 سنوات 8 سنوات الولد عم بركب الكوركنت الكهربائي أو الدراجة الكهربائية، كل سنة في أكثر من 75,000 إصابة، كل ارتفاع حاد جداً. نعم ارتفاع حاد جدا في عدد القتلى في الكوركنت أو الدراجة الكهربائية. وهون أنا ما بلوم الحكومة، هون بلوم حالي أنا، بلوم الأهل، بلوم الأب والأم اللي بولد ما معه تئوريا. أول شيء مش بس جيل 16، القانون بقول لازم يكون معه تئوريا الامتحان النظري، ولازم يكون دراج ناري إلى رقم، هذا قانون فات بأول السنة، رقم لوحة ترخيص للدراجة الكهربائية مسجل باسم الأب أو الطالب إذا كان فوق 18. فاليوم تطلع بالقرى العربية واليهودية كمان 7 سنوات 9 سنوات 11 سنة بيقودوا الدراجة الكهربائية، أنت عم بتسلم ابنك رخصة سلاح قاتل، إما بقتل أو بقتل فيه. أنا
1: كيف يتم تحرير المخالفات لمن يقود مثل هذه الدراجات دون رخصة، دون التصريح، دون الشروط القانونية؟
0: نعم، يحق للشرطي أنه ينفذ عجل الدراجة الكهربائية لحتى الراكب ما يقدر يقودها، بتصل بالأهل، بيجوا الأهل فبأخذ المخالفة على اسم
1: الوالد.
0: الوالد صحيح، والمرة الثانية ممكن كمان المخالفات تصل ل 1500 شيكل ومحكمة، حتى محكمة وفيها
1: ونقاط،
0: يكون في نقاط، لا لأنه تحت جيل ال 14، إذا كان فوق جيل ال 14 ممكن نقاط. في أحد الحالات كان في إدانة للوالد، إدانة هي عدم المسؤولية، وممكن كان يكون رشوم بليلي جنائي،
1: أنت عملت
0: عرض حياة ابنك. نعم، فكتير أهل بيقولوا لي طب إيش أعمل أنا، كل ولاد صفوا عندي مثلا دراجة كهربائية بينفعش، بيزعل وكذا. فأنا بقولكم للأهل، يبكي ابنك جمعة، يبكي ابنك شهر، ولا تبكي عليه كل العمر. ما في سائق دراجة كهربائية أو دراجة أو كوركن كهربائي مش راح يعمل حادث.
1: نعم، أستاذ أمير أندراوس مرشد قطري، مسؤول عن جميع المدارس العربية في إسرائيل ومحاضر للسياقة صحيح، شكرا جزيلا لك، صباح الخير.
0: شكرا لك.
1: نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني، نواصل بعد قليل في أول خبر معكم في هذا الصباح في الساعة الثانية. نخرج إلى فاصل ونواصل في ملفاتنا لهذا اليوم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: هذا الموجود برنامج سياسي؟
7: لا، وين؟ اجتماعي؟
6: لا لا، ممكن ترفيهي؟
7: فني؟
6: لا لا لا لا.
7: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
6: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
7: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
6: ولا مرة.
7: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
6: عليك الرام وتامر نفار.

جددنا التحية والصباح أعزائي المستمعين، واصل وإياكم في أول خبر. ومن الملفات السياسية الداخلية والقضايا المحلية إلى القضايا الإقليمية وأيضا في المنطقة وما يحصل على الجبهة الشمالية، تطورات لافتة ميدانية من قبل الجيش الإسرائيلي مع استمرار غاراته وأيضا أعماله العسكرية وضرباته وأيضا

0: قنختي خروقاته في لبنان في الجنوب بالأمس، تصعيد في كافة القرى مع استخدام أيضا القصف المدفعي الفوسفوري في منطقة أو بلدة المنصوري، إلى جانب أيضا ضربات وغارات طاولة تيكفر تبنيت وأيضا بلدة الخيام وفي وادي سلوقي، وتصعيد كبير جدا. الجيش يقول بأنه رد أيضا على إطلاق حزب الله لطائرة مسيرة. هذا التصعيد يتزامن أو تزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. في المقابل وفي هذه الذكرى أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم الجهوزية لإجراء حوار ونقاش داخلي بشأن حصرية السلاح، عدا أن الأولوية المطلوبة قبل ذلك يقول تحرير كامل الأراضي الجنوبية وتأمين عودة الأهالي، وأيضا رسالة واضحة للرئاسة اللبنانية بشأن شرعية التفاوض مع إسرائيل. للوقوف عند كافة التطورات على المشهد السياسي والميداني في لبنان، صباح الخير لجويس خوري مراسلة التلفزيون العربي من بيروت. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أقوال الأمين العام بالأمس كيف يمكن قراءتها في المشهد الداخلي بتصريحاته مع تصعيد لافت من قبل إسرائيل في الجنوب؟
1: يعني من الواضح أن موقف حزب الله لا يزال على حاله بعد كل ما مر به لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وقدم إسرائيل لمزيد من القرى والبلدات في جنوب لبنان وتوسيع الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء، لا يزال حزب الله على موقفه بأن تسليم السلاح أولاً شأن داخلي يرتبط بحوار داخلي، وإنما أيضاً يشترط للحديث عن أي تسليم للسلاح بانسحاب إسرائيلي كامل وبعودة السكان وبإعادة الأعمار. ولبنان عمليا يعلم بأن هذا هو الشرط الإسرائيلي أصلا لأي عمليات انسحاب، وهو تسليم سلاح حزب الله. وبالتالي لبنان لا يزال يدور في نفس الحلقة من دون إمكانية التوصل إلى حل يؤدي إلى وقف كل ما يشهده جنوب لبنان، خصوصا في اليومين الماضيين. نحن نتحدث عن عودة الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مكثف، نتحدث عن إعلان إسرائيل عن مرحلة جديدة من العمل العسكري كما تقول في جنوب لبنان، ومن الواضح أن الهدف الإسرائيلي اليوم بات يصل إلى إقليم التفاح، إلى منطقة جبل الرفيع، إلى منطقة جبل الريحان، إلى جبل صافي، إلى كل هذه المنطقة التي أصلا إسرائيل كانت تدعي بوجود مخازن أسلحة فيها وكانت تستهدفها حتى خلال عملية وقف إطلاق النار، ما يعني عمليا أن إسرائيل تسعى للوصول إلى أطراف جزين وتمات جزين، ومنها يمكن أن يكون لها إشراف ناري على البقاع الغربي، وهو واحدة من المناطق التي تعتبر إسرائيل أيضا أنها خزان للمسيرات وللصواريخ التابعة لحزب الله والتي يتم استخدامها في جنوب لبنان.
0: جواسي الأئمة، بناء على التصعيد الإسرائيلي بالأمس، يمكن القول بأن نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد في لبنان؟
1: من الواضح أننا أمام مرحلة بالنظر إلى المناطق التي يتم استهدافها. أولا عاد الحديث عن استهداف بلدة الخيام. بلدة الخيام هي عمليا من البلدات المواجهة والقريبة جغرافيا من هذه المناطق التي
0: هذه القرية عنها. يعني الاستهداف هناك بالأمس والتطور في بلدة الخيام يعني أثار الانتباه والجدل، يعني من المفروض مثل هذه البلدة الجيش الإسرائيلي هي يعني من المفهوم ضمنا بأنها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة.
1: صحيح، وهو يرفع أعلامه في هذه البلدة، ولكن هو من خلال هذا الاستهداف يحاول القول بأنه يريد الإطباق ليس فقط من جهة كفر تبنيت وعلي الطاهر والمنطقة الواقعة غرب هذه السلسلة من الجبال، وإنما أيضا من منطقة الخيام، ونعني عمليا هنا من المنطقة الجنوبية أيضا لهذه السلسلة من الجبال، ومحاولة جديدة للتقدم أو استعداد للتقدم باتجاه دبين ومنها باتجاه بلاط، وعند الوصول إلى بلدة بلاط عمليا هو سيشرف بشكل كامل على هذه المنطقة، وبالتالي محاولة لتطويق هذه السلسلة من الجبال في مرحلة من الواضح أنها عنوان جديد للمعركة في جنوب لبنان بعد علي الطاهر. وهذا كان السؤال الأساسي الذي طرح خلال عمليات علي الطاهر، ماذا بعد هذه المنطقة؟ لأن هذه المناطق التي نتحدث عنها هي عملياً تسلسل جغرافي أو امتداد جغرافي

0: لعلي الطاهر، تفصل بينهما يفصل بينهما طريق يدعى الطريق الخردلي وهو تحت السيطرة الإسرائيلية منذ قبل وقف إطلاق النار، وبالتالي يمكن بكل سهولة للجانب الإسرائيلي التقدم باتجاه هذه المنطقة، التقدم بالنيران وليس فقط عسكريا، ربما لن يتقدم عسكريا وإنما سيحاول تطبيقها بالوجود العسكري، ولكنه بالنيران سيطبق عليها وسيحاول نسخ تجربة مرتفعات علي الطاهر والأنفاق في علي الطاهر طاهر على هذه السلسلة. طيب، من الجبال.
1: ومن الشق الآخر عمليا الشق الغربي بلدة المنصور، يعني بالأمس أو بالأيام الأخيرة حتى هناك تركيز كبير جدا من خلال الضربات وحتى استخدام القصف المدفعي الفسفوري، هل من دلالة أيضا لاستهداف منطقة أو بلدة المنصوري؟
0: نحن نتحدث عن نفس السيناريو الذي طبق في مرتفعات علي طاهر، نتحدث هنا عن منطقة تدعى زبقين ووادي زبقين. وادي زبقين كان الجيش اللبناني عام 2025 قد أنهى عملية البحث ومعالجة نفق تابع لحزب الله ومعالجة الذخائر فيه، وقام بإدخال الصحفيين وطواقم الإعلامية إلى هذا الوادي وهذا النفق بالتحديد، وللقول بأنه يقوم بعمله فيما يتعلق بخطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني. اليوم مجدداً السيطرة على المنصوري، بيوت السياد، مجد الزون أصلاً هو يسيطر عليها، وصولاً إلى زبقين يعني عمليا الإطباق على وادي زبقين، ومن الواضح أنه أيضا سيسعى في مرحلة مقبلة للوصول إلى هذا الوادي، للوصول إلى النفق وتفجيره كما فعل في مختلف الأنفاق التي كان الجيش اللبناني قد سيطر عليها وعالج الذخائر فيها خلال العامين الماضيين في خطة حصر السلاح جنوب الليطاني. عاد الجيش الإسرائيلي عند وصوله إلى هذه الأنفاق عاد وفجرها، أذكر منها قنطرة وغيرها من الأنفاق ووادي الشقيف وغيرها من هذه الأنفاق.
1: نعم، هذا هو الوضع والحال الميداني. جويس خوري مراسلة التلفزيون العربي كنت معنا من لبنان بيروت، صباح الخير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، صباح الخير.

0: إذن استمعنا إلى ما يحصل في لبنان وبالتزامن مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أعلن عن خطة اقتصادية أيضا لإعادة البناء وغيرها أيضا من الملفات المتعلقة بإحياء الجنوب، خطة الإيواء والترميم كما أطلق عليها خطة من قبل حزب الله لسكان الجنوب لمساعدة النازحين في ملف الإيواء. وإلى الزاوية الاقتصادية، صباح الخير للزميل مجد كرام.
1: صباح الخير أدهم، يسعد صباحك.
0: ماذا اليوم في هذه الزاوية الاقتصادية؟
1: نعم، أول شيء راح نبدأ مع النفط وقفزة جديدة بسبب كلمة واحدة من ترامب. أسعار النفط بترتفع اليوم بعد ما الرئيس الأمريكي رفض العرض الإيراني مجددا لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. برنت اللي بتم تسليمه بشهر 11 قفز كمان 2.5% ووصل ل $107 للبرميل، و دبليو تي اي الامريكي ارتفع بما يقارب 2% ايضا ل $94 للبرميل الواحد. يوم الجمعه وزير الخارجيه الايراني عباس عارقجي طرح عرض واضح، ايران مستعده تفتح هرمز وترجع المفاوضات على البرنامج النووي خلال 7 أيام بشرط انه امريكا توافق على شروط معينة، والشروط كانت وقف أعمال العدوانية، إيقاف الحرب الاقتصادية، ورفع الحصار البحري. والرد الأمريكي أجا مختصر، ترامب قال في مؤتمر صحفي هن أعطوا عرض بس أنا رفضته بهاي البساطة، وبهالجملة النفط قفز 2.5% خلال ساعات. وبالجهة الثانية أمريكا والصين بهدوا الأجواء، أمريكا والصين عرضوا خطة لتخفيض الرسوم الجمركية على واردات بقيمة $30 مليار لكل دولي. الخطوة أجت بعد اللقاء بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي اللي كانت ضمن جهود لأمريكا والصين لتثبيت العلاقات بينهن بعد المشادات الكبيرة اللي كانت

0: وبأثر على كل ما يحدث هون بالبلاد، على جيبتي وجيبتك وعلى جيبة أي مواطن في المدى البعيد. ومن هالموضوع بدي أروح لتحذير كبير عم بيجي من الأسواق المالية وسوق الأسهم الأمريكي تحديدا، اللي بعده صامد وبيبين قوي جدا، بس تحت السطح بلشت تظهر علامتين اللي لازم نتابعهن. العلامة الأولى في انفجار بتقلبات سوق السندات، مؤشر اسمه موف بقيس التقلبات بسوق السندات الحكومية الأمريكية، قفز 33% خلال يومين، وهي قفزة بتشير لارتفاع حاد بعدم اليقين حول الفائدة، التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة. والعلامة الثانية ضعف بأسهم البنوك والمال، مؤشر XLF اللي بتابع القطاع المالي الأمريكي نزل هالأسبوع 2% وأكثر بعد تراجع حاد ب 22 الشهر. ليش الجمع بينهن مقلق؟ يعني ببساطة ارتفاع التقلبات بسوق السندات بيعكس قلق حول الفائدة والتضخم، لحاله هذا ممكن يكون مؤقت، بس أسهم القطاع المالي هي بقلب المنظومة المالية، لما تضعف هذا بيشير أنه الضغط اللي بسوق السندات بلش يتسرب لأصول المخاطرة الثانية.
1: مجد هذا مرتبط عمليا بما يحصل خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، نقصد الحرب في إيران، التوتر في الشرق الأوسط، أم لا علاقة؟
0: في طبيعة الحال كل هالمواضيع بتأثر حول الفائدة وحول التضخم وحول اللي بيصير في الولايات المتحدة، والعدم اليقين الموجود متأثر بكل هاي الأمور اللي متعلقة بشكل غير مباشر، ولكن القرارات كلها متعلقة ببعض، وبنهاية المطاف بتأدي لعدم اليقين في الأسواق. وعدم اليقين في الأسواق هو أسوأ حالة ممكن تكون في الأسواق المالية، واللي فيها المستثمرين بيلجأوا للمكان الآمن، والهروب للمكان الآمن أو للأمان في أموالهن ممكن نتيجتها تكون وقوع للأسهم في سوق الأسهم الأمريكي، لأنه بنجبروا يخرجوا أموالهن من الأسهم اللي مع مخاطر مرتفعة، وتأثيره في حال وقوع حاد ممكن يكون حجر دومينو لبداية أزمة عالمية.
1: وهذا ما يحصل، الاقتصاد جزء من حياتنا، انعكاسات ذلك والتوتر الإقليمي وانعكاسات
0: ننهي بس أدهم في خبر واحد اللي ممكن أيضا يكون مقلق لكل المواطنين. من فجر الخميس من واحد الشهر متوقع يرتفع سعر لتر البنزين.
1: صحيح.
0: تقريبا بين 25 ل40 أجورة، ويوصل لثماني
1: دهم
0: 15 شيكل. الشيء مش يقين بعده، إنما فقط في التوقعات
1: ومتعلقة في عدة أمور. كرام، نشكرك جزيل الشكر، صباح الخير. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة في الزاوية الاقتصادية. بهذا نقفل في أول خبر، أسعدتم صباحا، نترككم أيضا مع مني أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد كانت معنا ياسمين عابد. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: لبروف تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
2: لبروف بفش غلك
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليه كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص في يافة الناصرة، وأشارت الشرطة في بيانها أن إحدى المركبتين كانت معدة للاستخدام في تنفيذ عمل إجرامي في الوقت القريب. أحرق مستوطنون مركبات تعود لفلسطينيين خلال هجوم على قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك حسب ما أكدت مصادر محلية. وقال السيد أحمد شحادي أحد المتضررين من الهجوم في حديث لإذاعة الشمس إن المستوطنين هاجموا منزله وأحرقوا مركبات، كما خطوا شعارات معادية على الجدران قائلا إن ما يجري في الضفة الغربية يفوق كل التوقعات. وفي اعتداء آخر أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي خلال هجوم من على قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. اقتحم عشرات المستوطنين الليلة الماضية بلدة كفر الحارس شمال سلفيت بحماية مشددة من الجيش، وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا وسط البلدة وأدوا طقوسا تلمودية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت أحد قناصي الجناح العسكري لحماس عادي عدلي عبد العاصر في غارة جوية جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه أن عبد العاصر دفع بمخططات عدائية ضد قواته، كما عمل على تنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات حركة حماس. اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الإمارات مع رئيسها محمد بن زايد، وذلك في زيارة غير معلنة حسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية. وتأتي هذه الزيارة عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وسط ضغوط إسرائيلية لنفيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تتجدد هذا الأسبوع. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب به، كما قال إنه يفكر دائما في استئناف ضربات على إيران. وعبر ترامب عن اعتقاده بأن واشنطن ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. من جانبها نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران تنفي بدء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وكان موقع أكسيوس قد أفاد نقلا عن مصادر بأن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد تبدأ اليوم الاثنين. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم إعلان الرئيس ترامب عن رفضه للمقترح الإيراني بشأن إعادة مضيق هرمز. في سياق متصل ذكر موقع أكسيوس أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات بهدف تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافة 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. أقل من شهر على موعد الانتخابات التي تقترب، استطلاعات رأي تتحدث عن تكافؤ ما بين الكتلتين المركزيتين، والإعلام الإسرائيلي يجد أو يسلط الأضواء على مقطع مصور للنائب السابق سامي أبو شحادي يتحدث فيه عن الأبعاد الاستراتيجية لأحداث 7 أكتوبر في محاولة ربما لترجيح كفة الشطب. وفي هذه الظروف وفي هذه الأوقات يزداد الصخب والجدل بين من يقترح على النائب السابق سامي أبو شحادي أن يتنحى، أن ينسحب من هذه الانتخابات كي لا تقر المحكمة العليا أمر الشطب ويتحول إلى سابقة تكون من خلالها أول مرة يتم شطب مرشح من المجتمع العربي.

0: وبتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
3: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمة 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

إذن كنا مع التحريض على الطواقم الطبية الذي لا يزال بطبيعة الحال يحدث في هذه المرحلة ويتم استعداده سياسيا وانتخابيا، وهذا بطبيعة الحال قد يؤثر على واقع الحال في داخل المستشفيات. هذه المصطلحات وهذه القيم العنصرية والأفكار العنصرية قد تتغلغل أيضا إلى نفوس بعض الطواقم في المستشفيات وأيضا إلى نفوس المرضى، وهذا قد ينعكس على أذى كلامي قد يتعرض له الطواقم الطبية. كنا قد تحدثنا حول هذا الأمر مع البروفيسور حجاي ليفين.

0: في ظل هذا الواقع، واقع الاستهدافات والاغتيالات في غزة لا يزال في أوجه، الصحفي معاذ العمور صباح الخير.
1: صباح النور مصطفى.
0: ميدانيا الاغتيالات مستمرة في غزة،
1: وكذلك إطلاق النار من قبل مواقع التمركز الإسرائيلي على امتداد جغرافيا القطاع من جنوبه إلى شماله منذ ساعات الفجر الأولى، وحتى هذه اللحظات قبل قليل كانت هناك مشاهد صعبة تصل من مناطق جباليا، وكان هناك إطلاق نار يصل إلى مناطق النازحين في مناطق عمق القطاع بسبب الآليات الاحتلال اللي بتطلق نار بشكل عشوائي منذ عدة أيام، لكن هناك جنون بات خلال الساعات الماضية، وعلى إثرها نقل حوالي 7 إصابات إلى مستشفيات مدينة غزة قادمة من مناطق شمال القطاع، من مناطق بيت لاهيا وغيرها من المناطق الشمالية. كذلك وصلتنا مشاهد قبل قليل من مخيم جباليا حيث اطلاق نار عشوائي من قبل الآليات وكانها حرب دروس. بالمناسبة لا يوجد اطلاق نار من قبل الفلسطينيين، ما يجري هو عملية اطلاق نار من قبل مواقع التمركز الإسرائيلي فقط ومن قبل رافعات جرى رفع عليها آليات أو رشاشات آلية ثقيلة تطلق النار من مكان مرتفع.
0: المناطق الأكثر تأثرا معاذ هي مناطق الشمال،
1: هو عموم القطاع، يعني كان هناك إصابات يوم أمس في منطقة محيط مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع، لكن التركيز خلال الساعات 12 الماضية كانت في منطقة بيت لاهيا ومخيم جباليا. هاي المناطق وصلت إصابات، من بينهم كانت إصابات حرجة وإصابات في الرأس نتيجة للرصاص اللي أطلقوا الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل هذه المواقع المشرقة والمستحدثة حريق والمستحدثة قبل أو خلال هذه الفترة. لهيك احنا بنحكي على أنه عملية إطلاق النار اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي بشكل عشوائي باتت فقط لا تصيب الناس أو المواطنين والنازحين في مناطق التماس، بل المواطنين النازحين في عمق القطاع وفي مناطق يعني تفصل بينها وبين هذه المواقع المستحدثة حوالي 1 إلى 2 كيلومتر.
0: وفي كل مرة معاذ الأوساط الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال أشخاص كانوا قد اشتركوا في أحداث 7 أكتوبر.
1: اللافت أنه خلال الأيام الماضية كان هناك آلية معينة ويعني سمت معين لعملية الاغتيال. يوم أمس كان لتاجر فلسطيني، قبلها بأيام كان لمسؤول مالي كما نشر مكتب نتنياهو وكات. لذلك خلال الأيام الماضية بدأنا نلحظ أن هناك عملية استهداف إسرائيلي للعاملين في القطاع المالي. أول أمس كان هناك استهداف مرتين لأحد الصرافين الموجودين في قطاع غزة. ربما هذا اندل فإنما يدل على أن هناك سياسة إسرائيلية جديدة ستتخذها خلال الفترة القادمة بهدف يعني الخنق المالي لقطاع غزة.
0: خنق مالي لقطاع غزة، كيف هذا يؤثر أيضا على حال الناس في حياتهم اليومية؟
1: يعني أول قرار اتخذ خلال الساعات الماضية يتعلق بعدم تداول العملات الورقية أو العملات النقدية، فقط سيقتصر آلية التعامل داخل قطاع غزة بناء على تعليمات إسرائيلية على التحولات البنكية. هنا يفتح لنا الباب واسعا على النقاش حول الإغلاقات اللي جرت خلال الفترة الماضية من قبل البنك فلسطين، البنك يعني الذي يستحوذ على حسابات الكثير من الغزيين. كان هناك عملية إغلاق وصلت للآلاف. احنا بنحكي على انه عملية الاغلاق للحسابات تجبر بعض الغزيين على التداول بعملات نقدية سواء كانت معدنية او ورقية. اليوم لما احنا كان هناك كثير من الشركات خلال الايام الماضية وخلال الساعة 72 الماضية اعلنت على انها ملزمة بالتعامل والتداول فقط من خلال العملات او من خلال الحوالات البنكية ومن خلال المحافظ الإلكترونية. هذا الإشي بيعمق الأزمة هنا في قطاع غزة. مش كل العائلات عندها هواتف، إحنا بنحكي على أنه منذ 3 أعوام الهواتف لا يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة، لذلك اللي مش موجود معه هاتف وخسر هاتف خلال الفترة الماضية لا يملك محفظة إلكترونية ولا حتى حساب بنكي. هذا أولا. ثانيا هناك الكثير من العائلات لا تملك يعني مصدر دخل يمكن لها أن تحصل عليه، وبالعادة يعني تبيع حاجياتها باستخدام العملات النقدية. اليوم الأزمة بتتعمق، والشريحة المتضررة لحد هاي اللحظة هي شريحة النازحين أكثر من 1.5 مليون نازح في قطاع غزة.
0: هذه صورة الحال في غزة. معاذ، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، وإن كان توصيفا صعبا وموجعا، الواقع في غزة يزداد سوءا، والآن كل قضية التعامل مع استخدام العملات النقدية الفعلية والتحول إلى التحويل النقدي وبشكل رقمي، وهذا بطبيعة الحال يثقل على كثير من أهالي غزة.

هذا هو الحال في غزة في ظل استمرار عمليات إطلاق النار والاغتيالات، ويقول معاذ العمور التي استهدفت أيضا بعض من يعملون في الجانب الاقتصادي بغية التأثير أيضا على واقع الحياة الاقتصادية في غزة.

0: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة.

0: وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: إذن نحن في يوم جديد ونحن في تبادل للتصريحات بين ترامب والإيرانيين، وهذه التصريحات ترفع مرة أخرى أسعار النفط وحالة التأهب. ونحن ربما ما بعد التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة هل تمخضت عن شيء سنذكره في الفترة القادمة؟ بروفيسور أيمن يوسف، أستاذ العلاقات الدولية، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحيات، أهلا وسهلا.
0: ماذا سنذكر من هذه من التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام؟
1: يعني أنا بعتقد لا، يعني ما في شيء خرج عن الروتين البروتوكولي لمثل هذه الاجتماعات. عادة كل دولة بكون لها كلمة، ومن خلال هذه الكلمة تعزز صورتها وتعزز سياساتها الخارجية، وتحاول أن ترسل رسالة إنه يعني هذه هي القضية الهامة. أنا بعتقد في هذه المرحلة كان تركيز كبير على الشرق الأوسط وإيران والقضية الفلسطينية، كان في هناك تركيز أيضا على أوكرانيا وعلى بعض القضايا المرتبطة يعني بصحة الاقتصاد الدولي. كان في هناك اجتماعات، يعني من أهمها اجتماع الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي، وعدم اجتماع الرئيس الأمريكي مع شخصية مثل نتنياهو. وبالتالي أنا برأيي إسرائيل كويتها كانت حاضرة لكن بشكل سلبي يعني بالنسبة لهم.
0: غزة كانت حاضرة وبشكل كبير في الخطابات المختلفة.
1: نعم، أعتقد غزة نعم، يعني لأنه بتعرف الحالة الفلسطينية هي حالة إبادة، وتراجع الرواية الإسرائيلية وانهيارها في العالم بسبب غزة. لكن الإشكالية الكبرى إنه الكلمات التي تناولت الحالة الفلسطينية أو حالة غزة على وجه التحديد كانت تدرك تماما إنه هذا الملف تم احتكاره من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال تأسيس مجلس السلام، وترامب هو الذي يرأسه. وللأسف الشديد بتعرف المقاربة الأمريكية لغزة أصبحت تقريبا هي نفسها المقاربة الإسرائيلية، لذلك كان في هناك دعوات يعني واضحة وحثيثة للتقدم أكثر في هذا الملف، فتح يعني المعابر، المساعدات الإنسانية، بداية الإعمار. لكن هذا كله مرتبط يعني بسياقات سياسية، منها ما هو مرتبط بإسرائيل والانتخابات، ومنها ما هو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. للأسف برضو اللي ظهر إنه حتى الكلمات والدعوات دائما بيكون في هناك فرق بين النظرية يعني والتطبيق في العلاقات الدولية، في فرق بين ما تدعو وبين أن تتقدم أنت المبادرة وتقودها. لحد الآن يعني الكلمات أثبتت إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود الحركات الدولية الهامة، هي من ترسل المفاوضين وهي من ترسل الجيوش، وبالتالي ما زالت يعني هذه الملفات محتكرة. مين بده يوازن الأمريكان؟ اللي

0: إنه إما الروس أو الأوروبيين أو الصينيين، لكن أنا برأيي الكلمات يعني من هذه الفواعل الثلاثة ركزت أكثر ربما على المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذه الخطابات وهذه الكلمات ألم تفقد أثرها الفعلي بروفيسور أمان يوسف في يعني في عالم لم يعد يكترث بشكل كبير بما تقوله الأمم المتحدة؟
0: نعم أنا بعتقد نعم، لأنه تعرف هذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، إضعاف المؤسسة الدولية وكل المؤسسات والمنظمات والهيئات يعني المنبثقة عنها. لكن برضو هذا لا يعني أنه الكلمات يعني لم تكن مؤثرة. كلمة يعني الملك عبد الله وضع سردية قوية جدا باللغة الإنجليزية بروفيشنالي، يعني أدان إسرائيل بوضوح وأوصل رسالة واضحة بهذا الشأن. تعرف الكلمات والخطابات أمام الجمعية العامة أيضا تحفز الدول أن تتحرك بشكل فردي. يعني اليوم في هناك خطوات في العالم لمعاقبة الاحتلال ولفرض يعني عقوبات على منتجات المستوطنات وعلى بعض الشخصيات في إسرائيل، وبالتالي كل هذا جاء برضو بفعل هذا الحماس. يعني لا نقلل من أهمية الخطاب الإعلامي في تحولات في الرأي العام الأوروبي، الرأي العام الأمريكي. كل هذه قضايا أنا برأيي راح تكون إلها صلة مباشرة مع الصراع في الشرق الأوسط، مع غزة، مع عادة الإعمار، ومع الملف الفلسطيني، لكن بحاجة إلى وقت، يعني بحاجة إلى مخاضات وإلى وقت.
1: حتى اللقاء الذي تم بين ترامب والرئيس الصيني توقعنا أن تكون هناك مخرجات أكبر.
0: للأسف نعم نعم، كانت المخرجات كلها كانت بينية، يعني بمعنى كان التركيز على العلاقات الأمريكية الصينية على وجه التحديد. كان في هناك تركيز واضح على فائض التجارة، على فائض المال، على العلاقات الاقتصادية، على أهمية التعاون فيما يتعلق بالتكنولوجيا العصرية، التكنولوجيا النظيفة، الذكاء الاصطناعي. كل هذه الملفات غاب مثلا بشكل أو بآخر. هل الصين ممكن أن تلعب دور أكبر في حلحلة الصراع مع الإيرانيين، أو أن يكون هناك بعض يعني المصطلحات أو بعض السياقات المرتبطة بالشرق الأوسط وبفلسطين وحتى بالقضية التايوانية؟ للأسف السياسة الخارجية الصينية كلها تعتمد بشكل أو بآخر على الدبلوماسية الاقتصادية، وبتعرف الصينيين ما بدهم يدخلوا في صدام مع الأمريكان، هم بيحاولوا ينتظروا مخرجات العملية في إيران. هم بيحبوا يعني wait and watch، انتظر وراقب المشهد، أمريكا تتمدد في العالم، يمكن أن يكون لهم فرصة. لكن أنا بتفق معك تماما، كل النقاشات الصينية الأمريكية ركزت على الأبعاد الثنائية والأبعاد الاقتصادية.
1: وعدنا إلى السجال، أو لم أقول عدنا، نحن نستمر في الكر والفر، هذه المرة الكلامي بين إيران والولايات المتحدة.
0: نعم نعم، لكن بتعرف اليوم اللي يعني في في في يونيو القادم، شهر 6 الماضي عندما وضع ترامب يعني هذا الإطار وحط في 20 نقطة، أول 15 نقطة كانت التركيز على مضيق هرمز، ثم جاء الحديث عن العلاقات والملف النووي. اليوم الأمريكان اختلفوا تماما، كأنهم سيطروا على المضيق. فالمطلب الأمريكي الأول إنه بدنا نفاوض على الملف النووي الإيراني، بينما المقاربة الإيرانية لا، خلينا نتفاوض خلال 7 أيام على فتح المضيق وإزالة الحصار التي تفرض البحرية الأمريكية على المضائق. في هناك كان يعني كل موقف، كل بلد حاول يعني يحط رواية مختلفة تماما، لأنه بتعرف الإيرانيين والأمريكان بيعرفوا أنهم رجعوا مرة أخرى إلى المفاوضات، علي سقف المفاوضات من أجل أن تجبر الطرف الآخر على التفاوض، وبالتالي كان هذا هو النموذج. يعني الطرفين كانوا متشددين، كانت الكلمات الإيراني والأمريكي في غاية التشدد فيما يتعلق بالعلاقة بينهما، لأنه سقف المفاوضات يرتفع، ثم تأتي طبعا قضية التنازلات والإمكانيات يعني لتسويات مستقبلية.
1: لأن في نهاية المطاف النتائج ستكون أقل حدة من الخطابات.
0: هي كذلك، احنا هيك في علم المفاوضات، يعني علي السقف وخلي السقف المفاوضات يعني يترافق مع خطاب إعلامي حتى وإن كان ناري أو أيديولوجي. عندما تجتمع الوفود المفاوضة، خبراء المفاوضات، خبراء الأسلحة النووية، كل هذا شيء، هذول بيكونوا عمليين، براغماتيين، واضحين، ما عندهم الأجندات هنا وهناك، وبالتالي بتكون النتائج عادة يعني متواضعة، وبالتالي لا يستطيع أي دولة أو أي طرف يدعي أنه فعلا أحرز انتصار كبير، حتى وإن سوق ذلك للرأي العام عنده بهذه الطريقة.
1: وفي نهاية المطاف بروفيسور أيمن يوسف، هل نحن أمام مفاوضات حقيقية أم أن الطرفين يراهنان على كسب الوقت؟
0: أنا بعتقد إدارة الوقت مهم جدا بالنسبة للأمريكي.

0: الآن هو يعتقد حاليا أسعار البترول مقبولة، يعني 50% من بترول الخليج يتدفق عبر المضيق. طبعا حسب الرواية الأمريكية قدرة إيران على التأثير وقدرتها على الصمود ربما تتراجع. ترامب يريد أن يشتري الوقت من أجل السيطرة على أسعار البترول وأسعار والتضخم وما إلى ذلك، لأنها في تماس مباشر مع الرأي العام الأمريكي، والأمريكان بيحسبوا على قضايا داخلية مرتبطة بالاقتصاد أكثر منها السياسة الخارجية. في نفس الوقت الإيرانيين يراهنوا على معادلة الوقت، إنه الجمهوريين بزعامة ترامب سيخسروا انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي ترامب سيتحول إلى بطة عرجاء. بطة عرجاء معناه سيكون مخيط كثيرا فيما يتعلق بالملف الإيراني وبالملفات الأخرى في السياسة الخارجية. نعم،
1: أشكرك بروفيسور أمين يوسف أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، يعطيك العافية.
0: تحيات، أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور أيمن، بروفيسور أيمن يوسف. ونحن نتحول إلى الخطاب القومي وتحدياته وربما وتراجعه في كثير من المواقف. دكتور جواني منصور، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: عام 1970 في مثل هذا التاريخ رحل جمال عبد الناصر، وفي عهده يمكن أن نقول كان أوج الخطاب القومي العربي.
2: نعم، وحقيقة يعني فترة جمال عبد الناصر، دعنا نقول من سنة 1952، يعني من فترة ثورة تموز يوليو حتى رحيله في 1970 في مثل هذا اليوم، هذه الفترة التي انتعش فيها التيار القومي العروبي في العالم العربي، وليس فقط في مصر إنما في العالم العربي من المحيط وحتى الخليج. لكن الحقيقة أنه اليوم إذا نظرنا إلى تلك الفترة هي أصبحت جزءا من التاريخ، هذا واحد. تنين أصبحت جزءا من الحنين إلى الماضي، لأن التيار القومي بدأ بالانحصار شيئا فشيئا في فترة أنور السادات، وصل إلى أوج انحصاره أو بداية أوج انحصاره في زيارته إلى إسرائيل والاتفاق مع إسرائيل. وبالتالي يعني نحن نعلم يعني مدى ما كانت مصر في العالم العربي، وهذا طبيعة الحال ترك أثر كبير جدا على تراجع التيار القومي في معظم البلدان العربية، لدرجة أنه يعني إذا تنظر اليوم هو تقريبا مختفي. أنا بتحدث عن التيار السياسي بالمفهوم التنظيم السياسي، هلأ بمفاهيم أخرى مثل اللغة، الثقافي، الأدب، المسرح إلى آخره، هذا موضوع آخر، وهو أيضا مركب أساس من كل فكرة القومية العربية وإبراز مكانة العربية ثقافة، لغة، حضارة، تاريخ، هذا موضوع آخر. لذلك أنت لا ترى اليوم في تيارات قومية إلا يعني ببعض الدول العربية، ولكن تيارات ضعيفة جدا تعيش على مخلفات الماضي.
1: هناك من يقول بأنه بكل العالم دكتور جواني منصور الخطابات القومية أو الهويات القومية ربما تواجه تحدي العولمي.
2: حقيقة تواجه التحديات العولمية، ولكن يعني كل التيارات التي تدعو إلى القومية في مواقعها هي بارزة. يعني كل أصلاً كل تيارات اليمين اليوم هي أيضاً تيارات ممكن تعتبرها أنت وتنظر إليها وكأنها هي جزء لا يتجزأ من التيارات القومية، لأنها تمجد وتعزز الانتماءات القومية. لكن بدون أدنى شك أن العولمي تركت أثر كبير جداً على ترك كل أفكار القومية المحصورة ضمن أطر تاريخية جغرافية والانفتاح على العالم، لكن هذا لا يقلل من انتماءات الأفراد والجماعات إلى قومياتهم بكل مكوناتها، سواء كانت مكون اللغة والثقافة والحضارة، ولدرجة حتى أنه اليوم أنت تشاهد أفلام أجنبية بالفارسية أو بالكرواتية أو بالسلوفينية، وهذه الأفلام تحوز على جوائز عالمية، بمعنى أنه في هناك يعني حضور قومي ولكن يتجاوز الحدود الجغرافية السياسية. لذلك اللي بيميز القومية العربية أنها يعني انتشرت انتشار كبير جدا بفعل، أنا برأيي بفعل فترة عبد الناصر، هذا بدون أدنى شك، ولكن أيضا بفعل حضور اللغة العربية والتي احتضنها القرآن الكريم منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا، ليس فقط في الاتجاه الديني وإنما أيضا في الاتجاه الحضاري والثقافي.
1: حتى بالتوازي مع الخطاب القومي نلحظ ظهور وبروز واضح للخطاب الديني.
2: وطبيعي يا خطاب الدين لم يغب أي فترة من الفترات حتى بسياسات عبد الناصر عندما
1: يعني صراعات جمال عبد الناصر مع الإخوان كان واضح.

0: الصراع ما بين القومية والدين.
1: صحيح، لكن لم يغب التيار الديني. التيار الديني بقي موجودا، يعني يمكن يكون موجود بالسر بعد كل سلسلة الملاحقات والإعدامات وأحكام السجن القاسية والمشددة، لأن عبد الناصر كان يريد أن يرى تيارا واحدا وكان يرفض أن يرى تيارات أخرى. لذلك المشهد الديمقراطي كان غائبا عن مصر، وبالتالي هو أيضا غائب عن العالم العربي. إذا نظرت اليوم ما في أحزاب، يعني إلا قليلة، يعني ممكن بعض الأحزاب تظهر هنا وهناك، ولكن لا توجد حياة ديمقراطية في العالم العربي، ولا توجد أيضا حياة حزبية نشطة في العالم العربي. اللهم يمكن فقط في حالتنا إحنا في فلسطين الداخل بعض الحراك الحزبي الآخذ بالتراجع بحسب رأيي في الفترة الأخيرة.
0: حتى فترة ربيع الشعوب لم تحول أو لم تخلق نوعا من الدمقرطة حتى في الدول التي حدثت فيها هذه الحركات.
1: يعني أنت تلاحظ أنه يعني بعد الربيع العربي في 2011 وما بعده، صحيح أنه صار في تغيير لأنظمة الحكم، ولكن المشهد الذي تم إنتاجه من جديد هو مشهد مشابه، أنظمة رجعية. يعني خير مثال على ذلك ما يحصل حتى الآن في تونس، الكل عول على قيس بن سعيد بأن يدير الدولة وفق رؤيته الديمقراطية، وبه يتحول إلى أصعب من زين العابدين. أيضا في مصر النظام القائم الآن هو ليس ببعيد بالمطلق عن نظام سابقه مبارك أو نظام السادات، وحتى عن نظام جمال عبد الناصر. الحياة الديمقراطية تقريبا شبه غائبة في العالم العربي، وهي أيضا يعني تريح الأنظمة القائمة حتى أنها تنفذ كل سياساتها دون ما إحراج أو مناقشة أو معارضة وما أشبه ذلك. وهذه واحدة من إشكاليات العالم العربي، أن ربيع الشعوب العربية في 2011 أعطى بارقة أمل، ولكن بارقة الأمل هذه سرعان ما انتهت وتبخرت، والحاصل اليوم هو ما كان من الأمس.
0: حتى الخطاب القومي في عهد عبد الناصر هناك من يقول بأنه فرض ولم يذوت.
1: هو حقيقة إذا نظرنا اليوم بتقييم لفترة جمال عبد الناصر، أنا بعرف أنه كثيرين يلوحون بالقومية العربية وبأهميتها، وأنا أؤيد ذلك، لأن القومية العربية في نهاية المطاف هي عدة مكونات، ليس مكون واحد. هي ليس فقط قضية الأرض والتاريخ المشترك، هي أيضا اللغة، الثقافة، الإبداع، الإنتاج الفني، الحفاظ على جزء من العادات والتقاليد التي تفيد الحياة الاجتماعية إلى آخره إلى آخره، وأيضا الانفتاح على الآخرين. يعني أنا القومية العربية لا تنادي بالانغلاق، وإنما بانفتاح على الآخر. ما حصل في فترة جمال عبد الناصر، وقد يكون ذلك بفعل الفترة الزمنية التي عاشها، بأنه يعني روح العصر، يعني حسب وجهة نظره، أنه الاستعمال وجود حزب واحد، وجود لون واحد هو الأفضل والسائد، ولكن تبين فيما بعد أنه ذلك غير صحيح، وإنما يجب مراعاة كل ما يصبو إليه الإنسان العربي أسوة بالإنسان الغربي. الإنسان العربي لا يقل أهمية في فهم النظام الديمقراطي والحرية، حرية التعبير عن الرأي. يعني خاصة نتحدث عن مصر، مصر عاشت فترات من حرية التعبير عن الرأي في زمن قد يجوز زمن الملكي، لا نقول، مع أنه لست أنا من مناصري الملكية، ولكن تمتعت الصحافة واعتبرت مدرسة مثل صحيفة الأهرام ومجلة الهلال ثم الأخبار والجمهورية وغيرها من المجلات والجرائد، كانت مدرسة في الصحافة الحرة. ولكن عبر الزمن تحولت هذه الصحافة إلى بوق للسلطة الحاكمة، وبالتالي فقدت مصر، وبالتالي البلاد العربية فقدت هذه، دعني أقول، هذه القيمة من فرصة كان على العرب أن ينتهزوها في تجذير وتوسيع الروح الديمقراطية وحرية الإنسان.
0: واليوم لا نلحظ لا سياسات موحدة ولا سلوكيات موحدة، على الأقل في كل ما يتعلق بسياسات الدول.
1: الحقيقة أن إذا نظرت لهذا الأمر من خلال إطار الجامعة العربية أو جامعة الدول العربية الأصح، يعني أقول جامعة الدول العربية، فهي في حقيقة الأمر صورة شكلية رمزية، يعني تتغنى بالماضي ولكنها لا تفعل شيئا في الواقع. انظر إلى هذه المؤسسة المفروض أن تكون يعني ذات قوة فاعلة على الأرض، هي ليست ببعيدة عن الزمن الجميل، وأيضا هي تشبه الأمم المتحدة في فقدان قدرتها على التأثير

0: وليست فعلية على أرض الواقع، والفلسطينيون في غزة والآن في الضفة الغربية وقد يجوز أيضا في الداخل يعني يشعرون بالبعد العربي أو الابتعاد العربي بالأخرى عن الواقع الذي يجب أن يكون.
1: دكتور جوني منصور، أشكرك على هذا التوصيف، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
2: الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي.
1: ساعة أولى من عدد أول هذا الأسبوع من يوم جديد نطويه في هذه المرحلة، نخرج للتو بعد هذه النغمات لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص في يافة الناصرة، وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن إحدى المركبتين كانت معدة للاستخدام في تنفيذ عمل إجرامي في الوقت القريب. في بيان آخر أعلنت الشرطة أنها اعتقلت قبل 3 أيام مشتبها به داخل مدرسة في عرابي بعد دقائق من إقدامه على إطلاق النار باتجاه منزل في المدينة دون وقوع إصابات. وقالت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت المشتبه به أثناء محاولة

0: حاولته الهروب إلى ساحة مدرسة كما اعتقلت مشتبها آخر من منزله في المدينة. وأضافت الشرطة أنها عثرت خلال التفتيش قرب المدرسة على مسدس ومخزنين للذخيرة. أحرق مستوطنون مركبات تعود لفلسطينيين خلال هجوم على قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. وقال السيد أحمد إشحادي أحد المتضررين من الهجوم في حديث لإذاعة الشمس إن المستوطنين هاجموا منزله وأحرقوا مركبات كما خطوا شعارات معادية على الجدران قائلا إن ما يجري في الضفة الغربية يفوق كل التوقعات. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت أحد قناصي الجناح العسكري لحماس عدي عبد العاصر بغارة جوية جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيانه أن عبد العاصر دفع بمخططات عدائية ضد قواته كما عمل على تنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات حماس. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر رسمية مصرية قولها إن وزير المخابرات المصرية السابق عباس كامل هاتف رئيس الحكومة نتنياهو في بداية أكتوبر عام 2023 ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة. وبحسب تقرير الصحيفة الذي نشر اليوم الاثنين فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع. هذا ولم يجب مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية المصرية على طلبات للتعقيب من جانب الصحيفة. في السياق ذكرت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو اجتمع أمس في الإمارات مع رئيس الإماراتي محمد بن زايد وذلك في زيارة غير معلنة. وتأتي هذه الزيارة عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر وسط ضغوط إسرائيلية لنفيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تتجدد هذا الأسبوع. وأضاف ترامب لموقع أكسيوس أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الذي يرغب به، كما قال أنه يفكر دائما في استئناف الضربات على إيران. من جانب نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران تنفي بدء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وكان موقع أكسيوس قد أفاد نقلا عن مصادر بأن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قد تبدأ اليوم الاثنين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أوسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم أسعدتم أوقاتا، ساعة ثانية من يوم جديد في عدده الأول لهذا الأسبوع. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس وموقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على نغمات والتقنيات إيهاب عويس، ومحدثكم مصطفى شلاطة. في الساعة الأولى كنا مع الخطاب القومي والجمعية العامة للأمم المتحدة، كنا مع الحال

0: ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تاني إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنه أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

إذن هكذا سلطة تنفيذية تتحايل تلتف حول قرار المحكمة العليا، وفعلا الصليب الأحمر يمتنع عن زيارة السجناء كما تريده الدولة وكما تريده مصلحة السجون، خوفا من التنكيل بالسجناء وأن يعرضهم للأذى وللأخطار، وخوفا من أن لا تكون هذه الزيارات زيارات حقيقية تفحص حال الواقع كما يقتضيه القانون الدولي وكما تقتضيه كل المعايير الدولية الحقوقية والإنسانية.

إذن نحن في يوم جديد ما بين هذه المحاور المختلفة، المحاور القضائية، القانونية، الحقوقية، والمحاور الإنسانية.

0: اليوم الثالث لعيد العرش لدى الشعب اليهودي، وفي مثل هذه الأيام نلحظ اقتحامات كثيرة وحراكا كثيرا لليهود المتدينين في تلك المنطقة وفي الحرم القدس الشريف. ناشط المقدسي فخر أبو دياب، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ثالث أيام عيد العرش، كيف تبدو الصورة في منطقة المسجد الأقصى؟
1: نعم، يعني حقيقة داخل المسجد الأقصى هناك اقتحامات من قبل عشرات وربما المئات من غلاة المتطرفين والمستوطنين، ومحيط المسجد الأقصى وخاصة في حائط ساحة البراق ومحيطها الآلاف الذين يعني ربما صبغوا المنطقة بلون خاص ما يسمى باللباس التوراتي، ونحن كفلسطينيين منعنا حتى من الوصول يعني لداخل البلد القديمة، لا يسمح بالدخول لا لأصحاب المحال التجارية ولا للمتسوقين، فقط لمن هو يعني يهودي يسمح له بالدخول أو إسرائيلي. طبعا لا أقول يهودي كعنصري، ولكن تحديد ما يسمح لهم. وأظن أنه يعني هذه الأعياد أصبحت كابوس علينا كمقدسيين، نمنع من الحركة، نبقى في منازلنا، لا يسمح لنا بالوصول إلى أعمالنا وإلى يعني خنق حتى اقتصادي وتجاري، بالإضافة إلى المضايقات والاستفزازات خارج المسجد الأقصى، وتحديدا داخل المسجد الأقصى هناك صلوات تلمودية بأصوات عالية وإدخال رموز هذا العيد الأصناف الأربعة وكل ما يقومون به، وفقط لفرض واقع مغاير لواقع القدس والمسجد الأقصى المبارك، طبعا مستغلين أولا وموظفين الأعياد. ولاحظنا في هذا يعني هذا العيد هناك زيادة في استخدام سياسي لهذه المناسبات الدينية، ربما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
0: يعني هذه العلاقة ما بين الأعياد والانتخابات، والكل يستخدم للضرورات الانتخابية أو للحاجات الانتخابية، أن الأمر لا يقتصر فقط على الحرم القدسي الشريف أستاذ فخر، إنما على كل محيطه، كل شرق القدس.
1: نعم، يعني قبل أكثر من ساعة حاولت الوصول إلى يعني فرع بريد داخل البلد القديم لأتسلم شيء معين يعني من داخل هذا البريد، لم أستطع حتى الدخول يعني بدون مركبة ماشيا، فقط لأني فلسطيني، لأني عربي، لأني مقدسي، لم يسمح لي الدخول، وأنا يعني كبير بالسن، وحتى يعني لا يسمح لأي شخص غير يعني صفة خاصة.

0: يهودي أو إسرائيلي لا يسمح له بالدخول إلى محيط البلد القديم.
1: يعني ماذا بشأن جهاز التربية والتعليم؟ يعني طلاب المدارس كان من المفروض أن يذهبوا إلى مدارسهم، سيعودون من مدارسهم، كيف تبدو الأمور في هذا المرفق؟ في هذا المرفق؟
0: نعم، يعني بعض المدارس داخل البلد القديم وفي محيط البلد القديم، مثلا شخص منزله 400 أو 500 متر بعيد عن مدرسته أو طالب أو هو بحاجة إلى يوم كامل للوصول إذا استطاع الوصول للمدرسة. عطل الحياة، الحياة معطلة بشكل كامل لنا. طبعا إفساح المجال أمام هؤلاء ليستبيحوا القدس وليعني يمارسوا طقوسهم وحياتهم على حساب حياتنا وحساب يومي. لا تستطيع الوصول، يعني قبل قليل كان هناك سيارة إسعاف، لا أعرف يعني لأين هي متجهة، ولكن هذه سيارة الإسعاف كانت تنتظر. ذهبت إلى منطقة وعدت وما زالت واقفة، يعني حتى يعني تعطل ليس فقط حياتنا الطبيعية بل الطوارئ في مدينة القدس إذا كانت يعني ليس لهم. أعتقد أنه الكل معطل، نجبر على تعطيل حياتنا، هم يستبيحوا المنطقة وليؤدوا ما يريدون ولي يعني في مناسباتهم، نحن نصبح أسرى داخل منازلنا.
1: أنت عشت هذه المناسبات وليس منذ اليوم، يعني هذه ليست السنة الأولى التي تعاصر أنت هذه المناسبات، وكيف تظهر أو تؤثر على واقع الحياة في القدس لو قارنت بين ما يحدث هذا العام وأعوام سابقة؟
0: نعم، كل سنة تزداد سوء حقيقة، ولكن في آخر ثلاث أو سنوات تغيرت الأمور يعني سلبا بشكل كبير جدا جدا. يعني قبل سنوات كانت الأمور نعم هناك تعقيدات وتضييق للخناق وتصعيد، لكن الآن أصبح يعني الأمور لا تطاق، وكأنه هناك سياسة فرض أمر جديد واقع علينا لتضييق الخناق علينا، وربما لجعل هذه المنطقة طاردة لنا، يعني خلق بيئة طاردة لنا كمقدسيين. وأظن أن يعني كل عام نرى صعوبة وازدياد في الإجراءات وتشديدها وتشديد الخناق علينا بشكل كبير، واتسعت دائرة التشديدات حيث أنه يعني أصبحت تصل إلى مناطق خارج يعني خارج منطقة البلد القديمة، قد تصل إلى رأس العمود وجبل المكبر والمناطق المحيطة.
1: وربما أيضا اتسعت المظاهر التي تلحظونها، يعني في الماضي حتى كانت الاقتحامات تحدث بصمت، الآن أنت تتحدث عن صلوات تلمودية، عن أمور لم تكن تحدث في الماضي.
0: نعم، يعني بدأنا نلمس يعني وآخر ثلاث سنوات وتحديدا هذا العام أن هناك يعني محاولات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، تغيير هوية القدس، وأيضا يعني ربما انتقام من هذه المنطقة كأنها منطقة عربية وفرض هوية أخرى عليها. ولذلك يعني وتتعاون شرطة الاحتلال الآن مع هؤلاء على حسابنا، بدأنا نلمس أن هناك استغلال ديني وتوظيف سياسي لهذه المناسبات.
1: هل هناك اعتداءات؟ وإن كان تتحدث أنه كثير من المحال التجارية مغلقة، هل تلحظ مثلا اعتداءات على الأماكن التجارية، كتابات، أمور، يعني آثار لهذا التواجد الكثيف؟
0: لم أستطع الدخول إلى يعني داخل البلد القديم حتى الآن لأعلم ما يدور، ولكن يعني تغلق المحال، يعني تغلق أولا، تجبر يعني المحال على إغلاقها إذا كان الشخص يسكن داخل البلد القديمة ومن خارجها لا يستطيع الدخول. وطبعا يعني يكفي أن الإنسان أصبح داخل بيته لا يستطيع الخروج لا للتسوق لا للعمل ولا لممارسة حياته الطبيعية. أما ما يدور من استفزازات فهذا يعني نلحظه كل عام تقريبا، وخاصة أن هذا العام ربما سيكون هناك ازدياد نتيجة ازدياد التطرف لدى المجتمع الإسرائيلي وخاصة اليمين عندهم. وأظن أنه يعني في نهاية هذا اليوم سنرى هذه الاعتداءات واضحة.
1: في أي ساعة من ساعات النهار هذا الأمر ينتهي؟
0: مع ساعات يعني أولا الإغلاقات لا تنتهي حتى ينتهي هذا العيد. أظن أنه يعني سمعنا
1: حتى نهاية الأسبوع
0: تبقى حتى نعم نهاية حتى يوم الجمعة القادم. ولكن في المساء ربما تقل، لكن الحواجز تبقى يعني، وفي ساعات المساء المتأخرة بعد أن يكون انتهى الدوام العمل والمدارس وكل شيء يعني.
1: إذن هذه الأجواء في مدينة القدس في ظل حضور وتواجد شرطي كثيف بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ فخري، شكرا.

0: جزيلا لك. شكرا لك الناشط المقدسي فخري أبو دياب. في ظل تزايد مستوى الاقتحامات والحياة شبه معطلة في البلدة القديمة، الكثير من الطلاب لم يذهبوا إلى مدارسهم، والكثير من المحلات لم تفتح أبوابها، ونلحظ ويقول هذا العام حتى أسوأ من أعوام سابقة في ظل اقتراب هذا العيد من الأيام أو من المعركة الانتخابية ويوم الانتخابات.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: الشمس دائماً.

كنا قد تحدثنا عن التحريض على الطواقم الطبية في شأن آخر له علاقة بالمرافق الطبية، إضراب في مستشفى هلال يافي بعد اعتداء كان يوم أمس على إحدى الممرضات. هذا الإضراب وتشويش العمل احتجاجا على ما كان يوم أمس في مشفى هلال يافي سيستمر حتى 11 من 9 حتى 11 إضراب احتجاجا على اعتداء على إحدى الممرضات يوم أمس، وكرد فعل الطواقم الطبية هناك أعلنت تشويشا للعمل في هذا المستشفى.

إذن يوم جديد كنا في مدينة القدس وما تشهده من اقتحامات مكثفة تتزامن مع اليوم الثالث لعيد العرش، وهذه الاقتحامات قد تستمر حتى نهاية هذا العيد.

نتحول إلى وقفة رياضية في يوم جديد بعدما كان في الأيام الأخيرة من مباريات خاصة الزخم والصخب الذي شهدته مباراة إسرائيل مع منتخب أيرلندا.

0: إذن المنتخب الإسرائيلي يهزم يوم أمس هزيمة ثانية على التوالي. المدرب زاهر أرملي صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى إليك ولجميع المسلمين.
0: رافقت المدرب المنتخب الإسرائيلي، أنت متواجد هناك، خسارة مهينة للمنتخب الإسرائيلي.
1: خسارة أليمة، خسارة كتير ما كانتش متوقعة يعني بالأساس، بس اللي إيش اللي ميز هاي المباراة بالأساس هي السياسي. للأسف الشديد الواضح إنه المنتخب الإسرائيلي اهتم أكثر بالموضوع السياسي أكثر ما هو موضوع الرياضي. يعني أنا لاحظت امبارح على لاعبين تاع إيرلندا اللي طلعوا على الملعب، أعطوا قوة، أعطوا حماس، أعطوا كرة قدم، بين المنتخب الإسرائيلي كان منتخب ضعيف، يعني كل لاعبين ما كانوا في المستوى تبعهم، المنتخب كله ما كان بالمستوى تبعه. وأنا بعتقد هاي تلخيص المباراة اللي كانت امبارح مصطفى.
0: ينضم إلينا زميلنا نبيل سلامي. صباح الخير نبيل.
2: يسعد صباحكم.
0: تابعت أحداث المباراة، من أراد أن يفوز فاز
2: بكل الأصعدة، فاز بالمناسبة يعني رياضيا حتى يمكن بتصور أنه سياسيا، يعني إحنا بنقول دائما الفصل بين السياسي والرياضة. هاي المباراة كانت شاذة غريبة الأطوار، وما تخيلتش أن المنتخب الإسرائيلي يخسر بهذا الشكل المهين والمذل يا مصطفى. وتابعت اللي قاله ران بن شمعون المدرب، برضه يعني بيذر الرماد في العيون صراحة. يعني بعده بأكد أنه بتحمل المسؤولية، ماشي طبيعة المدرب يقول هيك، وبقول إحنا عنا جيل ذهبي كثير رح يصل كثير، وإسرائيل موجودة بمجموعة ديرك با ما يسمى، وما حصلش ولا إشي بمبارتين مع فريقين مغمورين. أنا أعتقد أنه في فشل، لأنه عنا الصحافة حكيتها مرة أنا أنه الصحافة بتروج وبتكبر، وإن واحد ضرب له جول بالدوري الأمريكي اللي هو لا يساوي الدرجة الممتازة عنا بيعملوه نجم نجوم العالم، وكأنه المنتخب فيه ما يسمى ليجيونير بيلعبوا بدوريات أوروبية، فمنتخبنا يعني منتخب الإسرائيلي يعني قادر على أنه يتخطى. كان فشل ذريع امبارح أنا أعتقد، وبعد عنده مبارتين تصور أنه كمان خسارة أو خسارتين بدها تقوم الدنيا ولا تقعد. تبعت هيك استطلاعات الرأي، أغلب الجمهور الإسرائيلي يطالب، أغلب الجمهور حوالي 80% انتبهوا 87% مع أنه ران بن شمعون ينهي وظيفته. السؤال هل هو المشكلة ولا اللاعبين هنا المشكلة؟ أنا بقول مش المدرب مشكلة.
0: زي شو رأيك؟
1: زي ما قالنا بينا مش المشكلة هي المدربين بالأساس، المشكلة هي باللاعبين
2: اللي
1: بالضبط العقلانية تبعت اللاعب الإسرائيلي هي مضروبة، تعت نقول هيك أنا هيك بعبرها أنا بالضبط.
0: بس برضو طريقة اللعب يوم أمس يعني ما كانت طريقة منطقية، وران بن شمعون كان مضغوط لأنه المباراة تقريبا بدون جمهور، فمن تابع المباراة كان بالإمكان أن يستمع أيضا إلى صراخ ران بن شمعون، مسكتش يعني حتى هو نفسه عمل نوع من أزمة ثقة عند اللاعبين.
1: بدون أن شك وقفة المدرب على خط الملعب هي إلى تأثير إيجابي أو سلبي على اللاعبين باعتقادي، لكن كمان مرة أنا برجع بقول امبارح اللاعبين

0: ما أعطوا من نفس 1%. يعني كل لعيب كان بيقول له في عندك مربع العب عليه وهذا هو، أخطر من هيك تعملش. وهذا الغلط، هذا الغلط. يعني أنا شفت اللاعبين الإيرانية قدي بركضوا قدي بحاربوا، بتشوف الخط الوسط بدعم الهجوم بيرجع لورا. امبارح يعني حتى أيمن خلايلي امبارح أنا لاحظت، حنان خلايلي لاحظت عليه إنه هو مش موجود على الملعب، هو مش عارف شو عم بيلعب.
1: لا مش بس هيك، يعني متهم بجملة قرأتها اليوم الصبح يعني، وكأنه كان مستهتر. هو مش مستهتر عمليا ولا مرة بستهتر، هو جدي، لكن كل المنتخب بمهزله، وكأنه كله مستهتر. مش لأنه عنان بيلعب غير شكل في الدوري الإنجليزي، لأنه في حواليه ناس، هنا ما كان في حواليه. ايش ممكن يعمل يعني؟
2: عنان بيلعب ظهير هجومي، ما بيلعب ظهير دفاعي، والمنتخب الإسرائيلي أصلا ما كان في عنده هجمات حقيقية.
1: صحيح مظبوط، ما كانش عنده ولا يعني زي بيحكي عن طريقة. أصلا مين اللي بيقول إنه كان في طريقة لعب؟ يمكن اللاعبين مش فاهمين شو الطريقة اللي نزلوا فيها، ولا المدرب. أنا أعتقد هذا فشل ذريع كان. ومرة أخرى يعني ما فيش إشي جديد عمليا، ما كان يكون، وهذا الموجود، هذا الحاصل بالدوري الإسرائيلي يا جماعة. الدوري ضعيف، وهذول اللاعبين اللي بيطلعوا برا بمجدوهن بعظموهن، وست مليون وسبعة مليون، وضرب له جول هناك وطبخ جول، وإذا لعب 5 دقائق بأي فريق بيقول لك شارك 5 دقائق. عندي انسى الموضوع، شيخ كل مغاربة وجزائرية يا أخي، في تمجيد أكثر. اللي خرب اللاعبين الإسرائيليين، أنا بدي انتبهوا مين، الصحافي الإسرائيلي اللي بتكبر كيف بدها بغير حق.
2: في هذه المباراة يعني لاحظنا بأنه يبدو أنه هناك يعني تسييس المباراة لدى المجتمع الإسرائيلي أثر أكثر على اللاعبين الإسرائيليين،
1: وهذا كان غير متوقع. مضبوط
0: بالضبط، أنا بكاد هذا الإشي أثر. يعني امبارح حاولوا يسألوني عن طريق التلفزة الإسرائيلية، كان في مقابلتين تنتين، أنا قلت أنا لا بتهمنيش السياسة بالأساس، أنا مهم الإشي المنيح إنه أنا جاي أشوف لعبة كرة قدم على مستوى عالي، وإنه منتخب إسرائيل لازم يفوز في المباراة. لكن سيسوا الأمور، أعطوها أكبر من حجمها بشكل كبير جدا. وبنهاية الأمر تصرفات، يعني كل التصرفات كانت في الملعب غريبة جدا. يعني أنا ما حبيت هاي المباراة بالأساس لأجل الأشياء اللي صارت في الملعب. يعني لاعبين لا بسلموا عبايد، لا بتبادلوا الأعلام، لا بسلموا الكابتن على الثاني، لا خلال المباراة كانت في عدة مشاجرات بين اللاعبين.
1: زي مصطفى على هامش هاي المباراة بدي أضيف جملة، أنا اللي صار امبارح قد يكون سابقة خطيرة جدا جدا جدا، وقد تبعد كرة القدم الإسرائيلية من البطولات. انتبهوا يا جماعة، عادة الويفا والفيفا يميل مش لمن يقاطع، إنما لمن كان سبب المقاطعة. يعني في عدة دول كمان عدا عن إيرلندا، انتبهوا كمان، الدول الإسكندنافية كمان عبرت عن موقف، زي ما صار مع روسيا. روسيا أدينت لما فاتت على أوكرانيا، والمنتخبات رفضت تلعب مع روسيا. الويفا شو قرر؟ إنه يبعد روسيا. إذا الخوف بالدوري الإسرائيلي بالاتحاد الإسرائيلي، إنه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم يجمد نشاطه ويبعد عن بطولات الأوروبية لأربع سنوات. ممكن يصير هذا الإشي. اللي عملته أورلاندا امبارح سابقة خطيرة جدا، قد تتلوها خطوات أخرى لمنتخبات أخرى. الموقف الإسرائيلي العالمي سيء إلى أبعد الحدود يا جماعة، وهذا هاي المهم من هاي المباراة. والله ما هي النتيجة بقدر ما هو إيش الخطوات القادمة.
2: وفشل المنتخب الإسرائيلي مش فشل جديد، يعني أيضا بالفترة الماضية كان عندك فشل كبير جدا. المنتخب الإسرائيلي فيش عنده دفاع، ما في أصلا دفاع، لاحظناه مع النمسا، لاحظناه حتى في مباريات يعني في دورات سابقة.
0: مصطفى، فريق منتخب إسرائيل فريق ضعيف لأجل بال الدول الأوروبية، يعني نسبيا ما بيقدر يفوت على ما أو يتحدى المنتخبات الأوروبية. القوة الجسمانية العقلانية كل إشي موجود هذا بيقدرش. يعني حتى اليوم بتمنوا أن يرجع آسيا، يعني أقول لك بصراحة أكثر من هيك. كمان مرة يعني
2: حتى بآسيا بشك.
0: طيب فعشان هيك أنا بعتت في عقلانية إسرائيلية مش مظبوطة. زي ما قلنا لازم يأخذوا مدرب على فترة 4-5 سنين، يعطونا مدرب أجنبي اللي عنده تجربة قوية بالمنتخبات عشان يقدر ينقذ المنتخب الإسرائيلي في المستقبل.
2: فأنت تقول

0: على بن شمعون أن يرحل.
1: أنا كمان مع أنه أنا بقول مدرب أجنبي ومدة 4-5 سنوات، مش لسنة سنتين، مش لإنجاز لسه ولا بكرة لا ما بزبطش.
0: كان في مباريات مثيرة أخرى نبيل أوروبيا، أهمها خسارة الألمان أمام اليونان.
1: لا هاي نتيجة صادمة جدا لكلوب بصراحة، يعني اليونان خسرت المباراة الأولى، البرتغال قدرت تفوز على النرويج بعد 14 مباراة بيتية لم تخسرها النرويج، هذا مش مفهوم ضمن المصطفى. المنتخب البرتغالي انا اعتقد من ناحيه كفاءات ومن ناحيه مهارات ياتي الثاني او الثالث بعد اسبانيا وفرنسا. هاي كانت ضربه يعني مفاجاه للنرويج، وانا بتصور انه يعني هولندا فازت بصربيا بشق الانفس، ولكن يعني تعادلت في المباراه الاولى مع المانيا، لا باس بهذه النتيجه. طبعا اليوم كمان عندنا عده مباريات، بلجيكا مع فرنسا ديربي ناري راح يكون، وتركيا مع إيطاليا، خسارة ثانية لإيطاليا بتخرب يعني كثير على المدرب مانشيني. هاي اليوم بانتظارنا مباراة كثير مهمة للطرفين.
0: المنتخب الإسرائيلي مباراته القادمة مع كوسوفو،
1: خسروا مبارح ودير بالك ما ممكن كمان يفاجئ. تصور انتو إذا بخسروا مع كوسوفو شو ممكن يصير يعني هنا. هاي المباراة كثير مهمة جدا، مفتاح للمستقبل الكرة الإسرائيلية، خسارة كفك على الضياع.
0: زي انت باقي حتى يعني نهاية يعني حتى يعني في المباراتين القادمتين كوسوفو وأيرلندا.
2: انا راح اضل مع لعبة كوسوفو، ويوم الجمعة راجع على البلاد. زي ما قال نبيل، انا بتادى لعبة مصرية بالنسبة للمنتخب الاسرائيلي بالاساس، لانه اذا بتعرف اذا بيخسروا معناته اول شيء بطولة الامم الاوروبية راحت علينا، بدنا نستنى للمرحلة الجاية بطولة اوروبا، وهذا الشيء لازم يتحضر إسا حاليا، انه بعد هاي المرحله ان يكون في تغيير مدرب وتحضير لبطوله اوروبا.
1: نعم نبيل، زايد اشترك ترجعش على البلاد، خليك كمان شهر زمان استمتع بكره القدم في اوروبا.
0: في اوروبا نبيل
2: اكيد.
0: نبيل في انجلترا العواصف مستمره حول قضيه مانشستر سيتي.
1: ولعت يا مصطفى، 114 تهمه ثبتت عليه من 115، ايش بدك بعد؟ إسا القرار هنا، القرار يعني طلع معيب، يعني تذكر شو صار مع يوفنتوس للدرجة الرابعة نزلوها، شو بده يصير بمانشستر سيتي مش عارف، ضربة موجعة قد تحطم هذا الفريق نهائيا. انت الآن بستنى بالحكم، طرد، غرامات، نعرف شو مصير هالاند، يعني هاي كل العالم منتظر القرار، كل العالم على الإطلاق.
0: في حتى خوف أن يتم انتزاع ألقاب كانت مانشستر سيتي.
1: ريترو أكتيف ينزلوا نقاط عن سنوات الماضية وينزلوا الألقاب من مانشستر سيتي اللي الآن بيتضح أنه اشترى البطولات هاي مش بحق، إنما بالمال وبالرشوة. ما معناه؟
0: هو عمليا التهم تتحدث عن عدم شفافية في كل ما يتعلق بإنفاق الفريق.
1: 100% بالفير بلاي، يعني لكل فريق مسموح له يعني يتجاوز ميزانيته 30%. هون كان 85% أجور عند اللاعبين، كيف جابوا المصاري، منين جابوا المصاري، كيف ما صرحوش عليها، إشكالية. وهذا التحقيقات صار لها من سنوات مصطفى، مش من امبارح أو امبارح، من عدة سنوات توصل لهي النتيجة. العالم كله كمان مرة بينتظر قرار مضت فيها بيب غوارديولا، ما بعرف إذا بدهم يأخذوا منه البطولات السابقة. هذا قرار قد يكون متطرف، ما تصورش يصل لهي
0: لا أظن أن يصلوا
1: إلى
0: أن يصلوا إلى هذه المرحلة. نحن سننتظر ونتابع. أشكركما زميلي سلامي والمدرب زهراني، شكرا جزيلا،
2: إلى اللقاء.

لأن تحدثنا هذا الصباح عن الحريق والاعتداءات التي كانت في دير أبو مشعل. القوات الإسرائيلية متواجدة في القرية، هناك نوع من فتح تحقيق حول ما كان في دير أبو مشعل. هذه ليست المرة الأولى، التي تأتي فيها قوات إسرائيلية وتقول بأنها تحقق في هذا الأمر بعدما لاحظناه من كتابات ومن حرق في تلك القرية، وتحدثنا هذا الصباح عن ذلك الحدث. الآن قوات الأمن الإسرائيلية تدخل القرية، تجمع الإفادات والأدلة الموجودة وتقول بأنها بدأت نوعا من التحقيق فيما كان في هذه القرية. أهل القرية قد يتوقعون النتيجة التي تشابه النتائج التي كانت في أحداث سابقة في معظم هذه الأحداث. بعد هذه التحقيقات وبعد جمع الأدلة والإفادات لم توجه حتى أي لوائح اتهام.

إذن نحن هذا في هذه اللحظات نطوي وإياكم ساعة ثانية من يوم جديد. بطبيعة الحال في برامجنا القادمة سنعنى بالصخب الدائر حول قضية الشطب. المحكمة ستلتئم اليوم الأربعاء القادم. هناك من يناشد النائب السابق سامح أبو شحدي بأن يتنازل وأن لا يصل إلى المحكمة كي لا تكون سابقا، في ظل قناعة معظم المحللين وأصحاب الرأي بأن الشطب بات أمرا حتميا، وهم يقترحون عليه أن لا تتحول هذه المسألة إلى سابقة قضائية قد تؤثر ليس فقط على القرار الحالي إنما على قرارات في حملات انتخابية مستقبلية. سنتعاطى مع هذا الأمر بطبيعة الحال في برامجنا الإخبارية القادمة في ظل الكثير من الجدل والصخب حول هذا الشأن. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا وين اجتماعي؟
4: لا لا ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا
5: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين
4: عليك كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تنظم في مستشفى ليليا في هذه الأثناء وقفة احتجاجية عقب تعرض ممرضة لحادثة اعتداء أثناء عملها في قسم الطوارئ في المستشفى، وبالتزامن مع الوقفة أعلن عن إضراب اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 في خطوة احتجاجية على العنف الموجه ضد الطواقم التبريدية والطبية. أعلنت الشرطة عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص في يافة الناصرة، وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن إحدى المركبتين كانت معدة للاستخدام في تنفيذ عمل إجرامي في الوقت القريب. في بيان آخر أعلنت الشرطة أنها اعتقلت قبل 3 أيام مشتبها به داخل مدرسة في عرابي بعد دقائق من إقدامه على إطلاق النار باتجاه منزل في المدينة دون وقوع إصابات. قالت الشرطة في بيانها أنها اعتقلت المشتبه به أثناء محاولته الهروب إلى ساحة مدرسة، كما اعتقلت مشتبها آخر من منزله في المدينة. أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القدس.

0: القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وتنقلهم. أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عية شمال رام الله، وأحرقوا مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين قاموا بسرقة ثمار الزيتون، فيما اقتحم آخرون قرية دير أبو مشعل وأحرقوا مركبة تعود للمواطن أحمد شحادي وخطوا شعارات عنصرية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر رسمية مصرية قولها إن وزير المخابرات المصرية السابق عباس كامل هاتف رئيس الحكومة نتنياهو في بداية أكتوبر عام 2023 ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة. وبحسب تقرير الصحيفة الذي نشر اليوم، فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، سيتمحور النقاش حول العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قال وزير الدفاع البريطاني إنه من غير الحكم على الإطلاق التكهن بتورط إيران في واقعة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ألقت الشرطة البريطانية أمس القبض على 5 رجال قرب قاعدة جوية تستخدمها قوات أمريكية للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الليلة الماضية تحذيرا للإسرائيليين الذين يعتزمون السفر إلى هولندا في أعقاب تقارير عن عمليات تفتيش جمركية واسعة لأمتعة مسافرين وصلوا إلى البلاد على متن رحلات قادمة من إسرائيل. وحذرت الوزارة من أن المسافرين قد يواجهون عمليات تفتيش طويلة ومهينة للأمتعة، وذلك على خلفية دخول المرسوم الهولندي الذي يحظر إدخال بضائع مصدرها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبت الجولان حيز التنفيذ. ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وفي السياق، انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في إسرائيل وفق تقديرات في قطاع الطاقة ارتفاعا حادا مجددا اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء الخميس في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات الأولية إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة، ما قد يدفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في مسار الخدمة الذاتية إلى تجاوز حاجز 8 شواقل للتر مرة أخرى. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 30، النصر 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويفا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

11:06 باستوديوهات الشمس. يسعد اوقاتكم ويسعد صباحكم وين ما كنتوا. تحياتنا لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده لليوم من بيت العيله عبر اذاعه الشمس. منلتقي من جديد عبر اذاعه الشمس على 98.1 و101 اف ام. منتابع معكم ومنكون معكم على مدار ساعتين من الوقت وين ما كنتوا. اكيد منرحب فيكم بالبيت بالشغل بالسياره جميعا. منتمنى دائما احلى الاوقات تقضوها معنا وبرفقتنا وفول فوليوم للشمس مثل العاده. اخبار وقضايا مهمه كتير رح تكون معكم وترفقكم. رح نتناول مواضيع هيك مهمه لبيت العيله مثل العاده. اكيد بدنا نشكر بالبدايه طبعا ايهاب عويس اللي عم بيرفقنا بالكنترول والهندسه الاذاعيه. نشكر ابتهال حسن وخليل حداد اللي معنا طبعا على باعداد هذا البرنامج. ومعكم من وراء المايك رانيا العالم.

واو، هيدا التعاون الغنائي هيك اللي ما بين رامي عياش وأحمد سعد اللي بيحمل طابع رومانسي وإيقاعي مفعم بالفرح والحب. طبعا كلكم سمعتوا الأغنية وتأثير الوقوع في الحب على مشاعر الإنسان ونظرته للحياة، فهيدا الغنية بتقدم صورة عن حالة السعادة والشوق اللي بعيشها المحب.

ضمن كلمات طبعا وألحان رائعة جدا جدا. أغنية فكرة كتير حلوة حقيقة، موفقين فيها. يلا ابتدينا بيت العيلة، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. شوفي عنا لليوم مواضيع مثل العادة كتير حلوة. مين سمع فيكم عن ترند انقذ نفسك عزيزي؟ عن شو بيحكي هيدا الترند وليش؟ من جمال بدنا نحكي كمان عن كيف دماغنا بيوصل لوضعية بيتخذ القرارات، ومع هيك بداية موسم الزيتون كمان بدنا نحكي عن موسم الزيتون، وأيضا بدنا نحكي كمان نتناول بكل موضوع الأغذية والتغذية. بدنا ناخد اليوم الفجر، نحكي عن الفجر يا جماعة.

0: يلا منروح لبريك قصير، بعد البريك رح هيك نبدأ مع برنامجنا ومع ضيوفنا اللي هيك رح يكونوا كمان جاهزين معنا. فاصل ونواصل.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالأشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. أكيد ترند أنقذ نفسك، هيدا هيك الحركة التوعوية الواسعة اللي انتشرت بشكل كتير كبير على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، تيك توك، منصة إكس طبعا، واللي بتهدف للتركيز على الوعي الذاتي، الصحة النفسية، ووضع الحدود الصحية بالعلاقات والمحيط الاجتماعي. هلا الترند بيقوم على فكرة أساسية، ما تنتظر أنه يجي حدا لحتى ينقذك. المسؤولية الأولى بحماية عقلك، صحتك النفسية ومستقبلك بتقع على عاتقك أنت فقط. هلأ الترند هو عمليا بيشجع الأفراد على التوقف عن التواجد ببيئات سامة والتخلي عن لعب دور الضحية والبدء باتخاذ خطوات فعلية لتغيير حياتهم. على الهواء مباشرة طبعا لحتى نقدر نحكي عن هذا الترند وما وراء هذا الترند، رحبوا معي على الهواء مباشرة بضيفي دكتور ياسر بشير، أخصائي نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر، مرحبا.
1: يعطيك العافية.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيك. تعال بداية هيك نحكي ونشوف كيف كنت بتقرأ حضرتك الترند اليوم، أنقذ نفسك من منظور نفسي، هل بتشوفه صحوة توعي أم ردة فعل على خيبات أمل متكررة؟
1: يعني بالفعل بدي أنا يعني أتطرق للجملة أو للنقطة هاي من محورين. يعني لما بنشوف إنه عبارة إنه ما أنا ما بحتاج حدا، وهي فيها نوع من الاستقلالية، وكمان فيها يعني حقيقة أعمق من فكرة إنه أنا ما بدي حدا، اللي هي ممكن تعبر أحيانا عن خيبة أمل مر فيها الشخص وما بده يتعرض لكمان خيبة أمل جديدة من نتيجة خذلان من أشخاص اللي اعتمد عليهم من شان هو يخرج من ضائقة معينة وللأسف خذلوه. لكن قضية إنك أنت لا تتخلى عن قدرتك في اتخاذ الخطوات اللازمة الصحيحة السليمة العقلانية في إنك تحمي نفسك من شيء اللي ممكن إنه علاقة مستنزفة أو في واقع اللي هو صعب ومرير ممكن انه بيستنزف الطاقات النفسية الموجودة عندك وطاقاتك الجسدية، فبالتالي ممكن انك تاخذ هذا الخطوة لانك انت تنقذ نفسك وتخرج من هذه الدائرة السيئة السامة. لكن احيانا وهنا يعني القسم الثاني من الجملة اللي يعني انقذ نفسك بنفسك وكأنه لا تعتمد على الاخرين، احيانا احنا بحاجة إنه نستعين بالآخرين مشان نعرف نخرج من هاي الدوائر الصعبة. ممكن هذول الآخرين يكونوا أصدقاء، ممكن أهل، ممكن مختصين في المجال.

0: عدم طلب المساعدة أو العلاج بالشكل الصحيح أو إني أمد إيدي من شان أطلب هذه المساعدة هو شيء خطير. وإحنا بنعرف إنه في أحيانا يعني أشخاص بينهاروا تحت هذا الضغط النفسي صحيح. وتحت فكرة إنه ما حدا رح يساعدني وممكن إنه يؤذي نفسه ويكون الأذى صعب جدا وغير مبرر وكمان ما في رجعة. بالتالي أنا بدي أنبه من هذا يعني قضية إنه وبالفعل إحنا في حاجة نفهم إنه أنت بالأساس قرارك بإيدك ومستقبلك ومصلحتك بإيدك في كيفية اتخاذ الخطوة الجاي بحيث أنك أنت تحمي مستقبلك وتحمي حياتك وتحمي نفسك من الأضرار اللي أنت عم تتعرض له ومن السوء اللي أنت عم بتعيش فيه. لكن مش بالضرورة تكون لحالك، أنت مش وحيد في هذه الحياة. ومن شان أنا يعني أنبه لهذه النقطة يعني منظمة الصحة النفسية العالمية حكت أنه العزل والوحدة هن شيئين اللي ممكن يمسوا بصحة الإنسان، وبالتالي يعني شجعت على تقوية الروابط الاجتماعية وعلى أنه نحاول قدر الإمكان عدم الانعزال، وكأنه هو هذا الانعزال ممكن يكون مؤشر لصحة نفسية، إلا بالعكس ممكن يتعارض مع الفهم الواسع للصحة النفسية.
1: بس تعرف أنا بقولها إنه هيدا الترند قديش اليوم بتشوفه أنت كمان هيك بيعبر عن مدى الوعي النفسي الحقيقي اللي اليوم عم يرفض الإرهاق النفسي، العلاقات السامة، وكمان بيعكس حالة من الإرهاق النفسي كمان والتعب من متطلبات الحياة الاجتماعية. قديش بتشوف هيدا الشيء كمان؟
0: صحيح صحيح. أنا يعني اليوم عم بشوف بالفعل إنه صار في وعي عند الأشخاص عند الأفراد
1: وعند الأجيال الجديدة. يعني أنا هدي كمان عم بهيك بتناول معك آخر فترة كمان عن الأجيال الجديدة قديش عم بتكون واعية لكتير أمور
0: بالفعل
1: وتفاصيل.
0: يعني بنشوف إنه هذا الجيل عنده وعي كافي ومدرك لحيثيات الأمور. يعني وأنا بعزل الإشي كونه إنه في عنده اطلاع جدا واسع على المعلومات اللي ممكن تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قضية الذكاء الصناعي اللي صار بيلعب اليوم دور جدا مهم في الحوار وفي النقاش. يعني ما والحوارات اللي موجودة، يعني أنا ما بخفى عليك إنه حتى أحيانا ممكن مرات متعالجين اللي بيستنوا الدور خلينا نقول أسبوعين وثلاثة يجيهم، فبقول لك أنا يعني أنا تناقشت مع اتجاهات تشات جي بي تي ووصلت لحلول وهذا جزء منه. لكن أنا اللي بدي أشير لإلهم إنه الشيء المهم هون إنه أصبح تأجيل الخطوة لضمان سلامتك وغير مبرر، وهذا الجيل بلش يفهم إنه أنا مش بحاجة أجيل شيء، وأنا بحاجة أحيانا إني أوضع خطة فعلية لكيف إني أنا أول شيء أعترف بوجود المشكلة وأتخذ القرار. ودائما اتخاذ القرار بيكون بالاعتراف إنه في مشكلة أنا بعاني منها في العلاقة الاجتماعية الزوجية العاطفية العائلية، بغض النظر شو هي، اعترافي بهذه المشكلة وبيعطيني فرصة لأني أتخذ القرار لما بعد ذلك، ووضع حد واضح لهذه العلاقة المؤذية والمبادرة لأنه أعالج وضعيتي بشكل صحيح وبشكل سليم. هذا الجيل عنده هذه القدرة أنه يقول لا، بينما في السابق كان في صعوبة عند الناس من منطلق خجل أو من منطلق أنه ممكن ما حدا يفهمني. هذا الجيل عم بقول بشكل واضح وبصوت عالي كافي إني قادر إني أفهم حالي وأوصل صوتي لأنه يعطيني الدافعي لأني أنا أنطلق للخطوة الجاي وأوقف أي شيء ممكن يؤذي نفسيتي ويؤذي حياتي وعلاقتي بنفسي وبالآخرين وأنطلق لحلول جديدة. وهذا الشيء أنا باعتقادي هو إشي إيجابي حتى ما تستنزف طاقات لسنوات ولا أوقات اللي هي ممكن توصلك لوضعيات اللي تكون سيئة جداً ويكون في عندك صعوبة بأنك أنت تنقذ نفسك من هذه الدوائر الصعبة.
1: دكتور ياسر، وين بتنتهي حدود الرعاية الذاتية المشروعة وتبدأ منطقة العزلة والهروب النفسي غير الصحي؟
0: شوف، أنا دائما في مؤشرات اللي ممكن تشير إن الشخص هو عم بيعيش بعزلة واضحة وهو بعيد عن العلاقات الاجتماعية، وهذا بنشوف بيعطيني مؤشرات من خلال سلوكياته اليومية وانطوائه واللجوء لأنه يكون في نفس المكان بعيد عن الناس بدون ما يختلط فيهم وبدون ما يكون في تواصل، وهذا الشيء غير سليم. لأنه دائما بنشوف أنه التواصل مع الآخرين حتى لو كان في التواصل أحيانا ممكن يكون فيه نوع من السلبية، لكنه بيعطيني أحيانا أفهم نوعية العلاقات وأتعلم منها. بالإضافة لهيك إذا

0: أنا ما خرجت إلى المجتمع، وكمان هذا المجتمع كان أذن صاغي لوين أنا موجود وأعبر عن نفسي، أصبح أنا عم بخسر نفسي وبخسر كمان العلاقات اللي موجودة أنا فيها. والمجتمع لا يبنى على أفراد فقط وحدهم بشكل مستقل، هو مجموعة أفراد وبيبنوا هذا المجتمع. يعني بس خلينا نقول الحكمة بالشيء إنك أنت ما تستنى الآخرين منشان يعيشوا الوجع تاعك ويعيشوا الموقف تاعك منشان يصدقوك إنك أنت بحاجة لمساعدة. أنت بحاجة تطلب هذه المساعدة، وأحيانا بحاجة إنك كمان أنت توقف هذا الضرر اللي أنت عم بتعيشه كل يوم، أو العلاقات السامة اللي أنت بتعيشها، لتقول إني أنا بحاجة أعيش وأتنفس حياة من جديد. وهذا بحاجة إنك أحيانا تستند على الآخرين ويشجعوك، أهل أصدقاء اللي ممكن تثق فيهم أو أصحاب خبرة في العلاج.
1: طيب هات نطلع هيك بالنصيحة أو نصائح هيك نفسية وعملية اللي ممكن نتوجه فيها اليوم لكل مين عم بيتابعنا، لكل قضية التعامل هيك مع ضغوطات العلاقات والحياة من دون اللجوء كمان على القطيعة والعزلة التامة، مع أهمية الوعي كمان، الوعي النفسي لكل شيء اليوم الإنسان عم بمر فيه، وهيدي أهم نقطة.
0: أنا يعني بدي أوجه كلمة جدا عميقة لكل شخص، طلب المساعدة هو مش اختبار للكرامة. أحياناً أنت بحاجة للمساعدة وباعتقادي أنه الناس اللي بدها تساعدك ملزمة فيك. اختار السند المناسب للمشكلة، مش أي شخص ممكن يساعدك. أحياناً حتى الأشخاص اللي ممكن يكونوا قراب منك وتحاول تتساعد فيه مش بالضرورة أنه يكون في عندي القدرة يساعدك بالشكل الصحيح. وافصل ما بين قدرتك على سيطرتك على الأمور، بعض الأمور، بين في أمور إن أنت ما بتقدر تسيطر عليها، في علاقات ما إن قدرة على إنه نضبطها بالشكل الصحيح. وأنا دائما بقول للمجتمع ككل، للأهل وللأزواج، انتبهوا للمؤشرات، انتبهوا للمؤشرات اللي بتلخها الشخص الموجود في محيطك. لما ببلش يقول إن أنا بشعر بالوحدة واليأس الشديد وإنه حياتي متعطلة، معناه في مؤشر هناك كبير اللي ممكن يقضي حاله فيه. بل حتى نكون إحنا كمان جزء من إنه ننقذ من هذا الظلم اللي موجود فيه ومن علاقات السامة اللي عاشها. وبالتالي أنا برأيي أول بداية لنجاح أي علاقة والاستثمار فيها إنك تخطو الخطوة الأولى نحو نفسك، تنقذ نفسك من إنك تستنزف كل يوم وتقول أنا جاهز للتغيير
1: 100%. شكرا كتير دكتور ياسر طبعا على هذه الإضاءات القيمة. يعني أنا بقول دائما التوازن هو الأساس، دائما أنه نفهم حالنا ونحميها، هيدا أكيد أمر محمود، ولكن من دون ما نخسر تواصلنا الإنساني وبناء علاقات متينة، هيدا أهم شيء كمان، نقطة كتير مهمة كمان في كل قضية نفسيتنا وعلاقاتنا الاجتماعية. شكرا كتير لك دكتور ياسر بشير، اختصاصي نفسي، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، تحياتي إلى اللقاء. يلا منروح لفاصل إيهاب، ناخد الفقرة، يلا تعال نطلع على بريك، منرجع أكيد لهيدي الأغنية، منطلع على بريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو، اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا
7: زهير بهلول.

0: يلا رجعنا، أكيد منرحب فيكم عن جديد ببيت العيلة. أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 FM. بتعرفوا هيك لما منفكر بالخضرة والخضرة طبعا الغنية بالفوائد، غالبا هيك بتتجه أذهاننا لا يمكن للبند، للسبانخ، للبروكولي، ومننسى أنه في مكون كمان صغير ومتواجد على أغلب موائدنا ألا وهو الفجل. هلأ ممكن نشوفه مجرد طبق جانبي اللي بيضيف هيك قرمشي وطعم حار للوجبة، ولكن رح تتفاجئوا لما تعرفوا أنه هو أنه عن جد هو مثابة صيدلية صغيرة مليانة بالمركبات الفعالة. فتع أكتر هيك نتعرف على تركيبته الغذائية وأبرز فوائده، إذا في أساسا كمان مخاطر هيك لاستهلاكه وكيفية استهلاكه وكلمة إلى هنالك. رحبوا معي على طبعا على الهواء مباشرة بالأستاذ عميد فناطقة، طبعا مختص في طب الأعشاب، حتى نحكي سوا عن الفجل. أهلا وسهلا فيك أستاذ عميد، مرحبا، معالج بالطب الطبيعي والأعشاب، أهلا فيك.
1: أهلا فيك والسلام عليكم.
0: الفجل أستاذ عميد، هيك نحكي لأي عائلة بينتمي، يعني هو لوين بيروح؟ للخضروات لشو؟ وحكي لي شوي عن مركباته كمان.
1: تمام. الفجل هو من إحدى الأعشاب اللي إحنا بنقولها أو بنسميها أعشاب الشرش. ولأنه ينبت في الأرض. طبعا قديما كانوا أجدادنا وستاتنا كانوا يأكلوا برضو الأوراق، لأن الأوراق برضو هي لا تقل أهمية من الفجل نفسه. الأوراق جدا غنية بالأخص بالكلوروفيل، فممتازة جدا، نستهلكها برضو بالسلطات وبرضو نأكلها، يعني ممكن نعصر عليها ليمون وسلطة ونأكلها، فممتازة جدا. الفجل طبعا هو من إحدى الخضار اللي هو غني، زي ما تفضلتي هو صيدلية كاملة، فغني جدا. إحنا حتى عنا في الوسط العربي مضروب فيه إنه رخيص، يعني بيكون دائما أرخص من الفجل. فهو صحيح هو خضار رخيص، وخضار من جودة المكونات الغذائية الموجودة فيه جدا عالية. ففي لو تطلع عليه هو مهم جدا للجهاز الهضمي ولتهدئة الكولون، يعني كل حدا اللي بيعاني من كولون عصبي أو مشاكل في الكولون، مشاكل في الجهاز الهضمي، الفجل ممتاز له لأنه غني بالألياف، فهو منظف للكولون أو منظف بشكل عام للأمعاء. وهو من أفضل الخضار اللي برضه بنزل السوائل من الجسم، فهو مساعد على تخفيض اللي عنده انحباس في السوائل، هو مدر للبول لأنه بيحتوي على البوتاسيوم، ممتاز جدا.
0: لحظة، هو بيحتوي على الماء؟ يعني هو فيه، لأنه أنا بعرف أنه هو يعني فيه تقريبا بشكل أكتر من 90% من وزنه، ما هيك من الماء؟
1: صحيح. كل خضار هو يحتوي على ما لا يقل من 95-97% من وزنه سائل. هذا السائل طبعا بتوزع على مثلا بوتاسيوم وفيتامين جيم وفيتامين دال وكثير أشياء أو أنواع فيتامينات اللي بتكون موجودة في نفس الخضار نفسه. فالفجل طبعا هو صحيح أنه فيه سوائل، والسوائل اللي فيه إذا بننتبه فيه له هو لاذع، وهذا الشيء ممتاز جدا. ممتاز جدا. نحن دائما بنحذر اللي عنده مشكلة في الغدة الدرقية، يعني ممكن يمنع امتصاص اليود. فما بندمج مع مثلا الأسماك أو الأكل اللي فيه أسماك أو الأكل اللي فيه يود، على أساس أن نكتسب اليود من الغذاء نفسه. فمن إحدى صراحة الخضار.
0: شو المادة اللي موجود؟ سوري على السؤال، بس لأنه هو شوي أوقات بيجي طعمه لاذع، مزبوط، حار. شوي شو المركب يعني اللي فيه اللي بيحتوي أنه لحتى يكون أنه هيدا الفجل يكون لاذع شوي؟ شو فيه؟
1: في الكبريت. تمام.

0: الكبريت اه اللي هو عمليا لاذع. وفي برضه لما حكيت انه مشاكل الغده الدرقيه انه لانه في هو عمليا يصنف انه احنا باللغه العلميه بنحكي له جويتروجين، يعني بيمنع امتصاص اليود اللي بتستهلك الغده الدرقيه.
1: يعني لا ينصح تناوله مع السمك يعني اللي انت بتقوله؟
0: بالضبط، لا ينصح استهلاكه مع السمك على اساس انه ناخذ اليود من الاسماك او من فواكه البحر. ايوه طيب، كثير ناس دمج الاكل هذا مهم جدا طبعا باللغه العلميه.
1: مزبوط. طيب شو بيقدم لنا الفجل اليوم؟ شو بيقدم لجسمنا عند تناوله بانتظام؟ هي تنقول
0: اول شيء الناس اللي بتعاني من ضغط الدم هو بوازن لهم ضغط الدم، تمام، لانه هو مدر للبول وممتاز جدا لصحه القلب ولصحه عمليا بيشتغل على مرونه الاوعيه الدمويه، فاقل بتتقل يعني بتصير عندها الاستيوت اللي هي مرونه اللي تتقلص يعني تنقبض وتنبسط بامر الكلى. ليش؟ انه الكلى عمليا لما بنشغلها عن طريق ادرار البول فهي بتوازن ضغط الدم، تمام، فهذا ممتاز جدا. هو مقوي للمناعه، مقوي للمناعه في فيتامينات الجيم يعني هو من احدى الخضار اللي هو انتي اوكسيدانت اللي هو مضاد للاكسده، فبيحمل خلايا من التلف، وطبعا من احدى الاعشاب ومن احدى الخضار اللي كثير مهم. هاي شريحة الصباية يسمعوها منيح انه مليح للشعر والجلد، ممتاز جدا لانه عمليا بيحيي الجلد والشعر.
1: جميل جميل. طيب رغم كل هيدي الفوائد اللي انت ذكرتها اليوم وهيدي رائعة جدا، كان مهم لنا نعرف عن جد انه فوائد الفجل هي فوائد كثيرة وجمة، ولكن في هل في محاذير؟ هل في مخاطر لأشخاص معينين مثلا، ام انه دائما بنقول الاعتدال هو الاساس؟
0: احنا دائما بكل مكالمة بنقول الاعتدال هو المضبوط. يعني الناس اللي بتفرط في اكل الفجل، طبعا صعب نفرط في اكل الفجل، صعب ناكله برضه يوميا، ممكن ناكل يوم اه يوم لا او مرتين ثلاث في الاسبوع، ولكن الناس اللي بتعاني مثلا من انخباث سوائل ممكن يستهلكوه، الناس اللي بتاخذ مدرات للبول اقل يستهلكوه بشكل دائم، يعني الناس اللي عندها تاخذ ادوية لتخفيض ضغط الدم اقل يستهلكوه فجل، أو خلكم ما يلتزموا في الفجل يوميا يوميا.
1: أجيال أقل مثلا أو صغير كبير، مرأة النساء حوامل مثلا كمان؟
0: هو آمن جدا، ما فيها الكد يعني تعارضات بين بالنسبة للأجيال أو بالنسبة للنساء الحوامل.
1: جميل.
0: احنا مقبلين، احنا موجودين في الخريف، ومهم جدا ناكل الأكل اللاذع اللي هو عمليا بضغط الجسم نوعا ما او بحرك المناعه على اساس انه نبلش نقوي في مناعتنا، يعني زي الفجل والزنجبيليات والشروش والاكل اللي هو بقدر الامكان صحي، لانه احنا هسه بلش طبعا بالخريف وشوي شوي ندخل على الاجواء البارده والفيروسات اللي بلشت حتى في من بدايه السنه الدراسيه عند الاولاد او عند طلاب المدارس.
1: جميل جدا، شكرا كتير استاذ عميد فناطقة، طبعا ضيفنا يعني دائما عن جد هيك بتتحفنا بكتير معلومات مهمة كتير لأننا نعرفها، المعالج بالطب الطبيعي والأعشاب. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي لك، شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء، باي باي. يلا نروح بريك قصير،

يلا منروح. اذا بتعرفوا خلينا اوكي يلا خلينا نروح نحكي عن فضل شاكر. بتعرفوا فضل شاكر رح هو يكون اول من يفتتح موسم الرياض. هيدا الاعلان اللي اجا بطبيعة الحال من تركي آل الشيخ اللي أعلن عن الحدث المنتظر بموسم الرياض, وإنه النجم الكبير فضل شاكر رح يفتتح أولى حفلات هذا الموسم بليلة استثنائية طبعا لكل الجماهير العربية.

0: وقت الحال كلنا بانتظار هذه العودة، يعني شو بدنا نقلكن أي انتظار؟
1: إلا بالوقت يا حبيب تعيش الحب أيام.
0: إذن منطلع بعد شوي رح نكون مع لقاء مسجل لفينيا، هذا المكمل الغذائي الرائع جدا اللي بيمدكم بشكل كتير كبير بنشاط وحيوية كل نهار. وبعدها رح نكون مع بريك قصير من الإعلانات التجارية ونشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غماد، لحتى نرجع نحن ونلتقي معكم عن جديد ببيت العيلة، وأيضاً بأخبار بيت العيلة بالساعة الثانية.

0: שואלנו, זה לזמן מוגבל, תתקשרו אלינו, כוכבית 3287.
1: יאללה, חברים, חברים, חברים, תתקשרו, נשמי 3287, ותסלו, וחודו אל קופון, וכמן ארבחו الحمل, الحمل رهيب جدا. حميد, عن جد בדע תשקרק, في איש תדיפו חמיד?
2: לא, אני בווסי כל واحد בחררה, בווסי על הביניה, تاخذ كبسوله الصبح بتركز لك نهارك كلياته بتحس انت مرتاح اكثر نشيط اكثر حيوي حيوي اكثر فانا بوصي بحراره على استخدام الفينيا.
1: شكرا لك سيد حميد, انا كمان بوصي لان انا بستخدم فينيا صار لي حوالي 3 سنين ويا ريت كنت اخذها قبل. شكرا ايتاي تودا ماماش يوم توف وتمتنوا ليدك ليدك ويا لكم همون سلسلين هاليوم تودا ربا لكم
2: شكرا شكرا باي.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس, 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
6: من أم الفحم لنوفا جليل, حب جديد اسمه البروف, طعم محلي بمستوى عالمي, برجر, تورتيا وتشيكن, عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجلك روم, سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً, نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخي فاتسومة, عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 232 في منطقة النقب الغربي جنوب البلاد. بدورها أفادت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجل داخل إحدى المركبتين وقد كان فاقدا للوعي دون علامات حياة، حيث أقرت وفاته في المكان. نظمت في مستشفى هلاليا في صباح اليوم وقفة احتجاجية عقب تعرض ممرضة لحادثة اعتداء أثناء عملها بقسم الطوارئ في المستشفى، وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أعلن عن إضراب لمدة ساعتين في خطوة احتجاجية على العنف الموجه ضد الطواقم التمريضية والطبية. أعلنت الشرطة اليوم عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص في يافة الناصرة، وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن إحدى المركبتين كانت معدة للاستخدام في تنفيذ عمل إجرامي في الوقت القريب. أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 900 مستوطن يتقدمهم بن غفير اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وتنقلهم. أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمسعية شمال رام الله، وأحرقوا مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر أمنية بأن مستوطنين قاموا بسرقة ثمار الزيتون فيما اقتحم آخرون قرية دير أبو مشعل وأحرقوا مركبة تعود للمواطن أحمد شحادي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر رسمية مصرية قولها إن وزير المخابرات المصري السابق عباس كامل هاتف رئيس نتنياهو في بداية أكتوبر عام 2023 ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة.

0: وبحسب تقرير الصحيفة الذي نشر اليوم، فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع. قال وزير الدفاع البريطاني إنه من غير الحكمة على الإطلاق التكهن بتورط إيران في واقعة الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم قرب قاعدة جوية بريطانية. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ألقت الشرطة البريطانية أمس القبض على 5 رجال قرب قاعدة جوية تستخدمها قوات أمريكية للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب. ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3% اليوم الاثنين بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا من إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، ما يعني استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وفي سياق انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم. من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في إسرائيل وفق تقديرات في قطاع الطاقة ارتفاعا حادا مجددا اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات الأولية إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة، ما يدفع سعر لتر بنزين من نوع 95 أوكتان في مسار الخدمة الذاتية إلى أن يتجاوز حاجز 8 شواقل للتر الواحد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أوسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

تحياتي عن جديد، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. مرحب فيكم ببيت العائلة على إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. كل انضموا لنا بهيدي الأوقات تحياتنا، كل متواجدين على الطرقات بالبيت بالشغل يعطيكم ألف عافية، وكل اللي معنا من بداية المشوار نتأمل تكونوا عم بتقضوا معنا أوقات حلوة مفيدة مهمة مثل العادة. يلا تعال نبتدي المشوار، وقبل ما نبتدي مع فقراتنا ومع أخبارنا لليوم خدكم شوي لمين إلهام المدفعي.

حقيقة. لكن عم بقرا خبر امبارح هيك مرق قدامي عن جد، وخبر هيك كتير مهم وكلنا اساسا يمكن بنعمله او بنتبعه من دون قصد او عن قصد، اوقات فرقعت الاصابع او طقطقت الاصابع او المفاصل. هيدي العادي على فكره غالبا او عاده ما بتتسبب بضرر مباشر للمفاصل، وما في دليل قوي انها اساسا كمان بتسبب التهاب المفاصل بحد ذاتها، ولكن الصوت كمان اللي بنسمعه غالبا بيصير اول شيء نتيجه تغيرات سريعه بالضغط داخل السائل الموجود بالمفصل، وبتكون انهيار فقاعات غازيه صغيره. ولكن اذا كانت الفرقعه مصحوبه بالم بتورم بتيبس او صعوبه بالحركه، فهون الافضل عن جد استشاره الطبيب، لانه ممكن تكون مرتبطه بمشكله تانية بالمفصل. وهيدي نقطه كتير مهمه، لانه اوقات كتير منعرف قديش ممكن تكون مريحة انه هيك تقطقت الاصابع، ولكن ممكن تكون وراها مشكلة صحية جدية، ولحد ما لحتى ما تتفاقم هيدي المشكلة يفضل استشارة طبيب. يلا عن جديد من روح تعنروح بعد شوي من بعد وائل، شاركوا اخدكم لوائل كفوري. بعد وائل ما نطلع لبريك، لأنه بعد البريك رح نبدأ مع فقراتنا للساعة هيدي. بدنا نشوف موضوع مهم كتير، عن شو الموضوع بيحكي بطبيعة الحال. الموضوع بيحكي عن أول شيء هيك عن حالنا، كيف منلاقي حالنا أمام خيارات محيرة، من القرار البسيط للقرارات المصيرية. كيف منتخذ القرارات، كيف عقلنا بيشتغل لحتى يتخذ قرار، كتير تفاصيل بعد شوي.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
1: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض. خاضع للأنظمة في موقع الشركة. مهم يكون

0: تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا احكي معاه وقت الحاجه.
1: حساب بنك جديد ببلش بالاشياء المهمه الكو بس في لؤمي. تطبيق البنك باللغه العربيه خدمه هاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده او منحه ماليه بقيمه 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 او ادخلوا الى موقع لؤمي. لؤمي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصله في موقع لؤمي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات انفاذ.
2: بتدور على سياره جديده؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: بديك الرام وتامر نفار.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا رجعنا أكيد بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مع بيت العيلة، طاقم العيلة لليوم إيهاب عويس بالهندسة الصوتية والكونترول، ابتهال حسن وخليل حداد في إعداد هذا البرنامج، ومن وراء المايك رانيا العالم. كم مرة هيك باليوم منلاقي حالنا أمام خيارات هيك محيرة شوي، من القرار البسيط للقرارات المصيرية؟ يعني القرار البسيط مثلا شو بدنا ناكل اليوم، شو بدنا نعمل اليوم، للقرارات المصيرية مثلا بالشغل، بالعلاقات، بالمال. هل نحن فعلا نحن من يتخذ هذه القرارات بكل حرية ووعي، أم أنه في غرفة عمليات خفية داخل أدمغتنا هي اللي بتحسم الأمر قبل ما ندرك ذلك حتى كمان؟ كيف بتتسارع عمليا المشاعر مع العقلانية داخل مشابكنا العصبية؟ تع هيك نحاول نفكك الشفرة المعقدة ونتعمق عن جد هيك بكواليس العقل البشري، ونشوف هيدا الموضوع مع ضيفتنا الدكتور يارا إغبارية، باحثة مع لقب ثالث في علوم الدماغ من جامعة تل أفيف ومستشفى إخيلوف، وأيضا بحثت يارا خلال الدكتوراه كيف بيفهم أو بيدرك دماغنا الشعور بالألم، وحاليا تبحث بعلاقة النوم بمرض الاكتئاب. وأهلا وسهلا فيك دكتور يارا، مرحبا.
1: أهلا، شو الأخبار؟
0: أنا من هلأ من بداية اللقاء بدي أقول لك أنه بدنا ناخد هيدا الموضوع، كيفية علاقة النوم بمرض الاكتئاب، فهيك كوني جاهزة لهيدا الموضوع بعد كم أسبوع.
1: أوكي.
0: لأنه موضوع عن جد مهم كتير. طيب تعال نحاول هيك نفكك هيدي الشفرة، يعني لما هيك الدكتورة يارا، لما لو بدنا هيك شوي نبسط أنا وياكي الموقف هيدا للمستمعين أو هيدا الموضوع، شو هي مناطق الدماغ اللي عن جد بتدخل بحلبة السباق لما منكون أمام قرار معين، ومين بيكون صاحب الكلمة الأخيرة هون؟
1: اتخاذ القرار في من منظور عصبي، او اذا بنطلع على دماغنا اتخاذ القرار، هي عمليه مركبه وبتضم اكثر من مناطق واكثر من شبكه، اكثر من منطقه اسف، واكثر من شبكه دماغيه. بدماغنا في عده مناطق مختلفه، اللي بشكل عام مناطق مختلفه بتكون مسؤوله عن وظائف معينه. مثلا في عندنا مناطق اللي اكثر مسؤوله عن المشاعر، مناطق اكثر مسؤوله مثلا عن التخطيط، التقييم، التفكير المنطقي والى اخره. اللي بصير بكثير عمليات اتخاذ قرار هو انه كل المناطق هاي بتتشغل بنفس الوقت، لانه كثير قرارات بتتطلب منا كمان نكون عقلانيين، كمان ندخل مشاعر، كمان ندخل عوامل اخرى. بالضبط تماما. فاللي بصير انه هاي المناطق كلها بتتشغل وقت اتخاذ القرار. بس الفكره انه نسبه
0: بس ممكن الدماغ يعني يتخذ قرار عقلاني تماما من دون تدخل من المركز العاطفي.
1: تماما، هذا اللي بحكي انه الفكره انه كثير مرات لما كل هاي المناطق تتشغل، الفكره

0: انه في فرق اولا بين مدى نشاط المناطق المختلفه في القرارات المختلفه. يعني في مثلا ممكن قرارات اللي انا اكون فيها اكثر عقلانيه وما اشغل مناطق او اشغل اقل, او اللي بيصير في الدماغ بشكل عام انه كل المناطق كمان بتتفاعل مع بعض. فبشكل طبيعي اذا انا بكون اكثر منطقيه مناطق المسؤوله عن العواطف رح نشاطها يثبط ويكون اقل اقل يعني قوه او اقل اهميه في في في في اللحظه نفسها. فاللي بيصير انه الشيء كثير بأولا بتعلق بكثير عوامل, بتعلق في الشخص, بتعلق في القرار نفسه. ممكن أحيانا في قرارات معينة أنا نفس الشخص أشغل أكثر مناطق المسؤولة عن العاطفة ويكون القرار أكثر عاطفي, وفي مناطق في يعني حالات أخرى أنا أكون أكثر منطقية. اللي أشياء اللي بتأثر على اتخاذ القرار هي مختلفة, منها أولا أهمية القرار بالنسبة إلي. الدماغ بيعطي قيمة لكل قرار أنا بدي أتخذه. القيمة بالنسبة للدماغ على فكرة هي علامة معينة, أو نقدر حتى نطلع على الموضوع كأنه رياضيات, كأنه بالنسبة للدماغ طبعا كيف العلامة بتتحدد حسب ذكرياتي, تجاربي السابقة, إيش مهم إلي في الحياة. يعني على سبيل المثال إذا أنا بدي أخذ حتى أبسط قرار ممكن نتخذه هو إنه هل بدي أشرب شاي ولا قهوة. الدماغ بخلال عملية اتخاذ القرار اللي ممكن تكون بالنسبة لنا كثير سهلة وتلقائية, الدماغ بيعطي قيمة لكل واحد من المشروبين مشان أنا أقدر بالنهاية أختار. أسا الحلو في الموضوع إنه قيمة هاي الأشياء بتتغير حسب الوضع وحسب الحالة وحسب الوقت وحسب كثير عوامل أخرى. يعني ممكن في الصبح أنا أفضل القهوة على الشاي, وفي الليل أنا أفضل الشاي على القهوة. هذا طبعا الإشي بيتطبق على قرارات حتى أعقد وأكثر مهمة في حياتنا, إنه القيمة الذاتية هاي اللي الدماغ بيعطيها أولا هي متغيرة, وهي عملية رياضية اللي إحنا الدماغ نقدر نقول إنه بيجمع أدلة مختلفة كمان من تجاربنا, من ذاكرتنا, من الوضع الاجتماعي مثلا, من من يعني من تأثير البيئة علينا, من كثير أشياء مختلفة, وبالنهاية بيعطي هاي العلامة. والعلامة هاي ممكن تتغير أو القيمة خلينا نقول. والدماغ كمان واحد من أهم المناطق أو الأجهزة اللي بتشترك في اتخاذ القرار في الدماغ هو نظام المكافأة, النظام اللي بيساعدني أقيم نتيجة قراري. إحنا البني آدمين إشي كثير حلو فينا هو إنه إحنا بنكره نخسر أكثر بكثير مما بنحب نربح. يعني إحنا بشكل تلقائي كثير مرات مندور على تجنب الخسارة, ومندور على تجنب ألم الخسارة, لأنه ألم الخسارة كمان بيؤدي لتفعيل مناطق المسؤولة عن الحزن والألم في الدماغ مما منحب نربح. فكثير مرات قراراتنا كمان بتكون يعني محكومة في هاي الرغبة الطبيعية عند أغلب الناس. بس كمان اتخاذ القرارات هو هي عملية ممكن نتعلمها بالتدريج وبالتمرين. ممكن مع الوقت احنا نحاول انه نوجه قراراتنا لمحل معين اللي تكون مثلا اكثر عقلانية, اقل متعلقة في العواطف.
1: شو اللي بيخلي بعض الاشخاص يحسموا قراراتهم بثوان, بينما أشخاص يعني بيقعدوا بيفكروا وبيترددوا بيفكروا تفكير مفرط؟ بشو هيدا الشيء بيتعلق؟ يعني بيتعلق بتركيبة شبكات العصبية معينة أم ماذا دكتور يالي؟
0: صحيح بيتعلق أنا إذا بدي أبسط الأمور بقدر أقول كثير مرات بتعلق في الشخصية. يعني إحنا بشكل تلقائي نقدر نكون لحظة هذا الشخص مندفع, هذا الشخص لا متأني, وهذا الشيء كمان طبعا بينعكس في التركيبة العصبية وتركيبة الشبكات الدماغية. تحديدا نحكي مثلا عن منطقة اسمها القشرة الجبهية الأمامية prefrontal cortex اللي كثير متعلقة في كل مجال التخطيط, التحليل, التفكير. مثلا أشخاص اللي هم أكثر مندفعين خلينا نقول نقدر نقول إنه عندهم أقل بدي أقول تنظيم, مع إنه مش دائما هذا الإشي هو سيء, بس كثير مرات بيكون في عدم تنظيم معين لنشاط هاي المنطقة. كثير أشخاص أو خلينا نقول إنه بفعلوا هاي المنطقة أقل وبيعتمدوا أكثر على مناطق خلينا نقول أكثر منخفضة في الدماغ أو أقل متطورة اللي عادة بتحكمهم في اتخاذ القرارات. ففي أشخاص اللي هذا هو نمط اتخاذهم للقرارات, وهذا مش بالضرورة إشي سيء دايما, بس الأفضل إنه نقدر فعلا نوازن. يعني أشخاص اللي بيفكروا كمان كثير كمان صعب على دماغهم يوصل لقرار أو يوصل لهاي القيمة اللي إحنا بشكل عام دماغنا بيحددها. فهذا كمان إشي اللي هو مش إيجابي دايما. الفكرة والسر هو في الريجوليشن, في التنظيم, تنظيم نشاط القشرة الأمامية وتنظيم نشاط المناطق الأكثر عاطفية. لأنه كمان لما إحنا كثير منفكر كثير مرات مظبوط إنه إحنا الشخص ممكن يبين لنا إنه هو شخص كثير متأني ويعني بيفكر وهيك, بس كثير مرات هاي العملية الأوفر ثينكينج هذا كمان مدفوع بخوف بانكزايتي بقلق لأن

0: الشخص خايف كثير من تبعات قرار معين اللي ممكن يعمله، وبالتالي بيستصعب انه يقرر. فهي كمان نوع من التنظيم، من تنظيم اني انا اعرف انظم مشاعري وانظم مناطق العاطفي وكمان انظم مناطق المنطق، واكون جاهزة اني اواجه تبعات قراري. فطبعا كمان مرة تبعات القرار بتختلف حسب حجم القرار. اذا شربت قهوة وكان جا عبالي شاي، هذا قراري اللي هو طبعا بسيط ممكن اني اعيش حياتي عادي بعده. بس في قرارات اللي هي ممكن تكون اصعب، وهذا كمان برايي كثير بيرتبط في الحصانة المعرفية او الحصانة النفسية اللي بفكر هي إشي ممكن منفصل عن اتخاذ القرارات، بس إشي كثير مهم، لأنه أشخاص اللي عندهم حصانة أكبر بيستسهلوا يتخذوا قرارات أكثر، أو بيكون عندهم أقل مشكلة يفكروا، يكونوا أوفر ثينكرز أو يفكروا أيام وأشهر على قرار اللي مش مستاهل هذا التفكير، لأنه بيكونوا عارفين إنه فيش عندهم مشكلة يتعاملوا مع تبعات القرار حتى لو كان صعب.
1: ممتاز.
0: أو حتى لو كانت التبعات صعبة بيقدروا يتعاملوا معها.
1: أوكي. ما بتعرفي أوقات دكتور يارا، أوقات هيك منلاحظ إنه قدرتنا على اتخاذ قرارات صائبة بتحسيها هيك بنهاية اليوم صارت صعب شوي أو بتقل شوي. اليوم بعلم الأعصاب كيف بفسر هذا المفهوم؟ يعني بما معناه هتنقول اتخاذ القرار بيكون بشكل كتير صعب، قديش اليوم بتأثر مستويات الطاقة والكيمياء الدماغية اليوم على اتخاذ قراراتنا أو على خياراتنا؟ في دور؟
0: طبعا هي بالضبط زي ما نطلع على كاسة مي اللي احنا بلشنا نشربها، هيك نشرب تدريجيا منها خلال اليوم، وباخر اليوم رح تكون فاضي. وبالضبط بالنسبة للسعة الإدراكية اللي عنا، لقدرتنا على انه نفكر بشكل سليم وانه نشغل فعلا مناطق المسؤولة عن المنطق، لانه لما نتعب اولا ممكن احيانا انه افراز مواد معينة في الدماغ يعلى، مواد اللي مثلا مسؤولة عن التعب الإرهاق، وهي المواد أحيانا ممكن أنها تتفاعل مع خلايا اللي موجودة في القشرة الأمامية المسؤولة أكثر عن التفكير المنطقي والقدرات الإدراكية، ممكن أنه يصير في أقل قدرة على أنه نفكر زي ما لازم أو نفكر بشكل سليم. هاي واحد. اثنين، إحنا كل ما تليل الدنيا، كل ما اليوم يبلش يصير بده يخلص كمان جسمنا بشكل بالضبط، كمان جسمنا بشكل طبيعي ببلش يجهز حاله للنوم، لأنه جسمنا متأثر في الضوء، متأثر في نسب الضوء، في نسب الطاقة اللي هي كمان متعلقة في الضوء، متعلقة في الساعة في اليوم. فإحنا كثير مرات جسمنا بشكل تلقائي ببلش إنه يتعب لما نوصل آخر اليوم. كمان على فكرة الإشي بيرتبط شوي في النوم، يعني
1: بالنوم بهاي اليوم. صح، برافو.
0: إحنا نعرف إنه إحنا رجعنا للنوم.
1: إحنا رجعنا للنوم، هذا اللي كنت بدي أسألك عنه عن جد، النوم والقرارات.
0: 100% النوم هو واحد من أهم أولا الوظائف بشكل عام للدماغ للصحة على المدى البعيد، ولكن لما نحكي عن اتخاذ القرارات في النوم دور جدا جدا مهم في اتخاذ القرارات. وإحنا بنعرف من أبحاث إنه أشخاص اللي ما بيناموا زي ما لازم قراراتهم بتكون أقل صائبة. وبنقدر على فكرة نشوف من أبحاث على أطباء إنه أطباء بعد ما كانوا في ليلة طويلة في تورانوت بالكوسين اللي ما كانوا نايمين فيها يوم كامل، من شوف إنهم أولا أقل تعاطفا مع مرضاهم، ثانيا عندهم أكثر احتمال إنهم يوصفوا أدوية اللي بتأدي لإدمان زي أوبيويد اللي هي أدوية ضد الألم، أو أدوية حتى اللي هي سايكايتريك أدوية اللي يعني بيكون قراراتهم أقل مدروسة. وهذا الإشي طبعا مش ذنبهم، وذنب طبعا السيستم، وذنب
1: يعني طبعا 100%،
0: ولكن للأسف هذا الإشي اللي هو بيأثر.
1: يعني بالنهاية منقول إنه كمان حرمان الدماغ من النوم أو اضطرابه بيأثر على تقييمنا للمخاطر وتسرعنا باتخاذ قرارات خاطئة. طيب تعا هيك يروح معك كيف ممكن نحسن من جودة القرارات، بناء على ماذا؟ بناء على فهمنا لبيولوجيا الدماغ، وشو الأساليب أساسا كمان العملية اللي بتوصف اليوم فيها لمساعدة الدماغ على اتخاذ قرارات أفضل، وتجنب كمان الندم يعني أو المشاكل أو أي شيء whatever. يعني مهم انه بدي اعرف كيف انا ممكن اتخذ القرار الصح باي وضعيه باي وقت، شو لازم يعني في هيك اشياء اليات عمليه اللي ممكن تساعدني.
0: اولا اذا بدنا نيجي على الجانب الدماغي للاشياء اللي احنا ممكن نعملها في حياتنا اليوميه ممكن تساعدنا، اولا الشيء اللي كمان مره ممكن ما يبينش كثير مرتبط في اتخاذ القرارات بشكل مباشر بس هو جدا مهم، هو انه زي ما حكيت قبل نطور الشيء اسمه حصانة نفسية. الحصانة النفسية هي شيء طبعا عام ومركب، يعني أكثر مركب من

0: إني أحكي عنه هسا بشكل موسع، بس أنا كنت بنصح إنه إن الحصان النفسي هي إشي اللي كمان بتعلق كثير في كداش دماغنا مرن، كداش دماغنا بقدر يتعامل مع التغييرات، وبالتالي كداش دماغنا بقدر إنه يتعامل مع تبعات قرار اللي أنا مش متأكدة منه، مع الأنسيرتينيتي، مع عدم اليقين. هذا إشي مهم لأنه رح يساعدني إني أتخذ قرار. هسا بنحكي عن عن عن كيف يعني إيش أفضل خيار، كل الشروط لاتخاذ القرار، بس هذا الإشي مهم لأنه بشكل غير واعي مرات بأثر على اتخاذي للقرار وبخليني أفكر زيادة عن اللزوم. فأولا تعزيز المرونة الدماغية، واللي هي ببساطة بتتمثل بإذا نتعلم شغلات جديدة، نخلي دماغنا متحفز كل الوقت مشان دماغنا ببساطة يشتغل كل الوقت ويكون أكثر مرن، وبالتالي أكثر في احتمال أنه يتعامل مع الاختلافات أو التغييرات اللي بتصير في حياتنا. الشيء الثاني متعلقة برأيي في هيك خطوات اللي هي أكثر تقنية، مثلا إنه ما نتخذ قرارات وإحنا تعبانين أو جوعانين. على فكرة منشوف عند القضاء مثلا إنه لما يكونوا جوعانين قراراتهم تتأثر، بيكون عندهم أقل احتمال مثلا إنهم يعطوا تسريح مشروط للأسرة لو هم جوعانين. فلما ما نكون جعانين أو تعبانين وقت اتخاذ القرار، نحدد وقت اللي إحنا فيه فعلا بكامل طاقتنا. الشيء الثاني هو إنه نبعد المشتتات. كثير مرات إحنا بشكل غير واعي منتأثر من مشتتات مختلفة. بدي أحكي حتى على سبيل المثال، هل أشتري قطعة ملابس ولا لا؟ كمان بشكل غير واعي إذا أنا بفوت على الإنستغرام بشوف كثير إعلانات، بشوف إعلانات والله عن قطع ملابس اللي هي سولد أوت، أنا رح تأثر علي بشكل
1: صحيح.
0: غير واعي
1: صحيح.
0: هاي اسمها انحيازات إدراكية اللي هي جدا مهمة. كمان الإشي الثاني هو إنه واحدة مثلا من الـ هيك التريكس هي إنه نحاول إنه إذا في عندي مثلا قرارين إني أحاول، كمان طبعا بتعلق في كداش القرار صعب ومهم وإلى آخره، بس إني أحاول أتخيل السيناريو الثاني. يعني كثير مرات إحنا مش عارفين، على سبيل المثال بدي أكل بيتزا ولا همبرجر، لما أسأل شخص ثالث ويحكي لي إنه بده بيتزا بصير أقول لا إذا عبالي همبرجر. فالإشي بخليني أشوف القرار شوي من منظور ثالث، فإني أحاول إني أنا بنفسي أتخيل السيناريو اللي فيه واحد من القرارات بغلب بين قوسين، هو إشي اللي ممكن يساعدني إني أتخيل كيف رح أحس أو أشعر لما واحد من القرارات رح يتخذ، رح ممكن أتخذ القرار بشكل أفضل. طبعا النوم زي ما لازم، ممكن كمان إنه نأخذ طبعا بعين الاعتبار أشخاص تانين ويعني نتناقش معهم بالنسبة للقرار. بس هي هاي الأشياء هيك الكبيرة، يعني بدي هيك ألخص كل المجال، بفكر هاي أكثر أشياء ممكن تكون
1: فعليا مهم كتير إنه نكون واعيين لك القرار بنتخذه هيك مدروس، يكون القرارات مدروسة أكثر، وخاصة القرارات الرئيس المهم كتير بحياتنا. دكتور يارا إغبارية، باحثة بعلاقة بثالث في علوم الدماغ من جامعة تل أبيب ومستشفى إخيلوف، شكرا جزيلا، تحياتي لإلك.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. بنطلع على فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
4: بيبي شارك بعرابي.
5: الشمس دائما.
6: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا هيك مع نسائم الخريف الأولى، هيك كل الأنظار تتجه وهيك نحو شجرة البركة للبدء بموسم هيدا الموسم الخير اللي بنتظره الآلاف، موسم قطاف الزيتون اللي عن جد بهيك بيمثل ركيزة أساسية اقتصادية وهوية ثقافية واجتماعية كتير هيك عميقة. كيف الموسم هيدا السنة من حيث طبعا الانتاج، الارشادات الذهبية للمزارعين، دور مجلس إدارة الزيت والزيتون بدعم المزارع وحماية المنتج المحلي، كل هيدا التفاصيل بدنا نحكي فيها مع ضيفي على الهواء مباشرة الدكتور مازن علي من مجلس إدارة الزيت والزيتون. أهلا وسهلا فيك دكتور مازن. مرحبا دكتور مازن. أوكي

يلا خلينا نرجع ونحاول طبعا نقول لضيفنا على الهواء مباشرة دكتور مازن علي. مرحبا. اوكي يلا نرجع الحط للكنترول.

0: كان موسم الزيت والزيتون. تعال هيك نرحب على الهواء مباشرة، نعود لنرحب عبر الهاتف مع الدكتور مازن علي، مجلس إدارة الزيت والزيتون. أهلا وسهلا فيك دكتور مازن، مرحبا.
1: مرحبتين. أهلا وسهلا بك وأنت وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. هيك تع بداية نحكي موسم هيدا العام دكتور مازن، من حيث الإنتاج والجودة، من حيث كتير تفاصيل، بداية معك ومع الانطلاق، هيك نقول منقدر نقول الانطلاقة الرسمية للموسم، كيف اليوم بتقيموا تقديرات الإنتاج لهيدا العام مقارنة طبعا بالمواسم السابقة؟ هل نحن أمام سنة ماسية أم متوسطة؟
1: أنا بنقول إنه هذه السنة هي سنة متوسطة، ليس بالكمية اللي كانت عندنا في سنة 24، ولكن أكثر من السنة الماضية. توقعاتنا بإنه يكون حول 17,000 طن زيت إنتاج هذه السنة من زيت الزيتون في جميع البلاد.
0: شو العوامل اللي ممكن تأثر على المحصول دكتور مازن، يعني عم نحكي وخاصة هيدا العام؟
1: شوف، التغير المناخي اللي عمالين احنا خلينا نقول بنلاحظه بالفتره الاخيره هي سبب اساسي في خلينا نقول كميه الثمار اللي هي بيكون عندنا، خلينا ازهار وفير، ولكن بسبب تغير المناخ اللي احنا عمالين نلاحظه بالفتره الاخيره وبيؤدي الى تساقط هذه الازهار وعدم عقد هذه الازهار، وبالتالي لا يكون عندنا موسم ماسي كما اعتدنا عليه كما هو بالسنة 24.
0: يعني تسابق بعض المزارعين لقطف الزيتون مبكرا بيأثر كمان، بيأثر على نسبة الزيت والجودة يعني ولا كيف؟
1: طبعا احنا لازم نختار.

0: نقول بعناية واضحة، وإحنا في مجلس الزيتون على طول نعطينا إرشادات. كان لنا هنا في الشهر الماضي يومين من المحاضرات عن كيفية التعامل مع قطاف شجرة الزيتون أو ثمار الزيتون. إحدى خلينا نقول المحاضرات كانت عن الآلات الحديثة اللي تم استحضارها ولكيفية التعامل وكيفية قطاف هذا الثمار، والمحاضرة الثانية هي موعد قطاف الزيتون وكيفية التعامل مع ثمار الزيتون من أجل الحصول على زيت ذو جودة عالية.
1: أي متى أهم التواريخ اللي أنتم بتنصحوا فيها؟ يعني أي متى بتنصحوا أنه يبدوا بالقطف قطاف الزيتون، وأي متى أيضا شو الطرق كمان لقطف الزيتون؟ لأنه هاي الآليات اللي أنتم عم تحكوا عنها لا شك أنها بتأثر كمان، فيرجعوا على الطرق التقليدية القديمة ولا كيف؟
0: لا، احنا اليوم بالنسبة للطرق القطافية اليوم في عنا آلات خلينا نقول حديث استحدثناها حتى نبدل العصي أو العبابة اللي كنا نخبط فيها على أشجار الزيتون وتؤدي إلى كسر أغصان الزيتون. اليوم في عنا آلات اللي هي آلات كمان كهربائية أو ممكن شحنها في الكهرباء وللتعامل خلينا نقول بلطف أكثر من أجل قطف الثمار الزيتون. بالنسبة للموعد، احنا زي ما هو معروف بالبلاد فينا قطيف صيفي اللي هو منطقة خلينا نقول عبلين طمرة شفاعمر، هني الناس الاوائل اللي بيقطفوا ثمار الزيتون تفادي لذبابة البحر المتوسط. وانا ما بشوف هناك انه بعض الفلاحين بديوا بالقطاف مع انه كمية الزيت بتكون قليلة نسبة الى اذا احنا بنتأخر، ولكن في مناطق اخرى اللي اكثر بالجليل الاعلى منطقة تخنين عرابي دير حنا بتكون خلينا نقول في أوائل شهر 11، والبلد الأخير اللي هي بتتم لقطاف الزيتون اللي هي الرامي بيت جان والجليل الأعلى، لأنه اعتماد هناك ليس فقط على الزيت بينما على الزيتون الأسود المكبوس اللي ملح اللي هاي البلاد مشهورة كثير.
1: طب أستاذ هيك دكتور مازن، يعني بداية تم تعرف أنه لما بيقطفوا الزيتون في كتير ناس مثلا تتركوا يومين ثلاثة لحد ما تخلص قطف وبعد هيك تروح تعصره، هذا بيأثر كمان على الجودة وعلى المحصول نفسه؟
0: طبعا احنا أجدادنا قالوا، أجدادنا عرفوا بالضبط كيف شو الزيت الجيد وكيف استخراج زيت الزيتون. فإن قالوا من الشجر للحجر، واليوم خلينا نقول ولاد عمنا كمان اتبعوا هذا في معظم المحاضرات بيبدوا محاضرتين من الشجر للحجر. لأنه إحنا لازم بأسرع وقت إحنا نجيب ثمار سليمة ذو جودة عالية طازجة إلى المعصرة بأسرع وقت حول من أجل الحصول على زيت ذو جودة عالية. طبعا بالفترة الأخيرة إحنا فوتنا كمان أو ساعدنا بعض المعاصر لأنه يكون عندها خلينا نقول البوكسات أو الصناديق البلاستيكية الكبيرة من أجل أنه تساعدنا أنه نحطوا ثمار الزيتون في هاي الصناديق الكبيرة عشان الثمار تكون مهوية وتصل للمعصرة في أسرع وقت من أجل الحصول على زيت وجودة عالية.
1: بيقولوا دكتور مازن أنه الحبة الزيتون إذا بتتركها تميل شوي للأسود بتعطيك أكثر، يعني بتنتج أكثر زيت، مظبوط؟
0: طبعا هاي الأبحاث يعني بتقول إحنا لازم إحنا نقطف الثمار عند تلون الثمار، ولكن مثل هاي السنة لقلة الأمطار إحنا بنشوف ثمار كثيرة اللي تلونت وصار لونها أسود، وهذا هو تلون قصري، تلون يعني غصب عنها بسبب قلة وشحة الأمطار، وهذا ليس هو العامل الأساسي، ولكن في الظروف الطبيعية إحنا عند تلون ثمار الزيتون خلينا نقول بنسبة 60% من الثمار هو الموعد الأفضل والأحسن من أجل قطاف ثمار الزيتون.
1: طيب بدي أروح معك هيك لسؤال الرئيسي دكتور مازن علي، يعني المسألة اللي بتشغل بال المواطن والمزارع على حد سواء، الأسعار كيف تتوقعوا حرق الأسعار هيدا العام؟ يعني مين اللي بيحدد الأسعار؟ كيف ممكن الالتزام بالأسعار؟ وكلمة إلى هنالك.
0: أيوة، الأسعار الزيت هون في البلاد هي خلينا نقول هي حسب العرض والطلب، وبما أنه هاي السنة في عنا موسم أفضل من السنة الماضية، فإحنا السنة الماضية كانت الأسعار هي خلينا نقول عالية، بدأت في 750
1: مظبوط،
0: ولكن هاي السنة إحنا بنتوقع أن تكون أقل من هيك، يمكن 600-650 شيكل، هذا رأيي الشخصي أنا وغير خلينا نقول ملزم. وهاي الأسعار اللي بشوفها أنا هي أسعار ممكن تكون منيحة بالنسبة للفلاح ولا المستقبل.

0: أهلك. وأنا بحب أو بناشد أنه يكون عندنا دعم للمزارعين وخصوصا المزارعين بالزيتون، لأنه في فائدة لشجرة الزيتون غير إنتاجها لزيت، إنما هي في إلها فائدة وقيمة مضافة اللي هي خلينا نقول قيمة التثبت بالأرض، قيمة الدعم، قيمة المحافظة على هاي الشجرة اللي هي بتمثل الموروث الحضاري إلنا في هاي البلاد.
1: طيب بدي أروح معك هيك لقضية كتير مهمة وسؤال أخير، كل قضية الغش بزيت الزيتون هيدي الظاهرة طبعا هيك يعني بتتعب المستهلك وبتضر كمان بالمزارع، يعني المزارع هتنقول اللي عن جد بيعرف، يعني هتنقول بيعرف ربه. جهودكم اليوم بإدارة بمجلس إدارة الزيت والزيتون، وكمان كيف ممكن المواطن يفرق ما بين الزيتون المغشوش، الزيت المغشوش والزيت الأصلي؟
0: سؤال وجيه، ولكن احنا انا بقول العامل الاساسي هو انه اذا الزيت بكون رخيص معناته في علامة سؤال كبيرة، زي ما احنا معروف انه الواحد لازم خلينا نقول يقتني الزيت من مصدر موثوق بيه، اما من المعصرة او من فلاح اللي هو بيعرفه، لانه كمان اللي بيزوروا او بيغشوا الزيت هني هالقد خلينا نقول شاطرين وعمالين يغشوا بطريقة اللي صعب على الانسان البسيط انه يكشف هذا الشيء. احنا في مجلس الزيتون وانا شخصيا كمتذوق زيت زيتون وكمدير فريق زيتون على استعداد لتلبية أي مساعدة لأي واحد بده يشتري زيت، إنه يجيب لي خلينا نقول عينة وأقدر أفحص له إياها، وإحنا على استعداد.
1: لحظة يعني سوري دكتور مازن، كل واحد يجيب لك الزيت لحتى تبعينا، بس إنه لا. في من حيث النكهة، من حيث اللون الزيت مثلا، من حيث في
0: لون الزيت لا يعبر عن جودة الزيت، ولكن الزيت الجيد لازم يكون فيه شعطة أو حرقة الحلق، لازم يكون فيه مرارة خلينا نقول على اللسان، ان المراره والحرقه تروح خلال فتره صغيره، ما تسميها علقه بالحلق. يعني احنا لازم نفرق بين الشعطه والشحطه، الشحطه اللي خلينا نقول تعلق بالحلق، لازم بدنا كثير كميه مي حتى نغسلها من حلقنا، ولكن المراره والحرقه والريحه الطيبه، الريحه اللي احنا بنشم بيها اوراق الزيتون، بنشم بيها ريحه خلينا نقول العشب او ريحه البندوره الخضراء، هي عامل اساسي ان لا يكون الزيت ذو جوده.
1: في عندكم توجه اليوم للمعاصر دكتور مازن؟ يعني في تعليمات بتوجهوها للمعاصر؟
0: طبعا احنا كان عندنا كمان يوم خاص بالمعاصر من اجل توجيههم، من اجل خلينا نقول تدريب او ارشاد المعاصر عن كيفية التعامل مع ثمار الزيتون، لانه في الفترة الاخيرة خلينا نقول على الاقل في الوسط العربي عندنا كان في هناك توجه من اصحاب المعاصر انه لا جددوا المعاصر تبعتهم وحدثوها، استحدثوا الات حديثة، لانه المعصرة هي عامل اساسي في انتاج زيت ذو جودة عالية.
1: جميل جدا دكتور مازن علي مجلس إدارة الزيت والزيتون، شكرا، ونتمنى يكون موسم يعني مبارك ان شاء الله وناجح.
0: تعالوا اشتروا الزيت من عندنا خلينا من الجليل، لانه في هناك سوف يقام في نهاية الاسبوع في شهر 11، كل نهاية اسبوع راح يكون هناك خلينا نقول مسارات مشي والاطلاع ومشاركة الفلاحين هون في الجليل في قطاف الزيتون واقتناء الزيت مباشرة من المعاصر.
1: شكرا،
0: أهلا وسهلا بكم، والشكر كثير كثير كثير إلى إذاعتكم وإلى حضرتك شخصيا.
1: شكرا
0: على تعاملكم وتوجهكم دائما من أجل توضيح هذه النقاط في موسم قطاف الزيتون.
1: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا، تحياتنا لك دكتور مازن علي، شكرا، تحياتنا، إلى اللقاء.

0: يلا خلينا نروح هلا هيك نحن وياكم للقاء مسجل لبيكيور ليزر. طبعا هذا اللقاء يلا جاهزين. اوكي يلا نروح اذا للقاء مسجل مع بيكيور ليزر وبعد اللقاء نعود لنواصل. اذاعه
1: الشمس 101.98.1
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: أوكي طبعا كمان شوي رح يكون إنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك حسام. ألو
4: ألو
3: يسعد صباحك حسام جمال.
4: هلا
3: الله يعطيك العافية مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير هل تعانون من الألم؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألم؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي في وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
4: اهلا وسهلا دوريز. اول شيء بدي اقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالانجليزي عندكم بالناصر بالنمساوي بالناصر عندكم كمان
3: مزبوط.
4: واحد من الابحاث
3: حلو
4: اليوم البيكيور ليزر هالقدي هوين استعماله بالبيوت وبدل ما يستنوا كمان مثلاً بيكيور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية لأنه هو بيشتغل على المناطق اللي فيها الالتهابات وبيساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات.
3: أيوه.
4: بدل ما أو أنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا
3: نعم.
4: الالتهابات مزمنة اللي
3: صحيح.
4: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه.
3: مزبوط كانت شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا
4: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة وتأكيدا عن كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري
3: نعم. وشغلي تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب أنها تشوف النتيجة بسرعة؟ فشو أنت بتعطينا
4: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي احنا عم نحكي على ان ما اذا اشياء ماسك الترقبي الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاجين
3: بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت ومن ورا
4: الحمد لله بدل ما تلجأ للأدوية الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
3: انا بدي اضيفك معلومية
4: لعوارض سلبية
3: بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير. تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضية الركب وقضية المفاصل. فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد وهدد بمعنى التهديد اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طب انا اذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتيه بتصدقش. فتحية نجاري الغالي النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم الايام راح اقول اسمي وانا مش خايف اقول بالعكس انا بدي اساعد ناس تاني يطلع لانه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
4: الله يخلي لك جارك. انا عندي ناس من عرعر النقب كمان تاكيدا نفس الشيء الزلم بيشتغل بمنوفيم
3: حلو
4: بمنوفيم والزلم بيقول اسمع غير لي حياتي.
3: لا فعلا يعني كتير ناس الحمد لله مبسوطين
4: عمره 70 سنة الزلم يعني
3: كل احترام
4: رجعت أشتغل.
3: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
4: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض بألف 1490 شيكل
3: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس. أنا فاهم منها
4: بالضبط كمان مرة واللي بتصل إسا بخلال الساعة بوقت المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
3: مجانا
4: بخلال 5 أيام بين
3: نعم.
4: 5 أيام الأسبوع بيكون عنده.
3: إذا التسجيل على رقم الهاتف نجمي
4: 3414
3: نجمي 3414 اتصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة نعم
4: 50%
3: 1490 شيكل بدل
4: وهدية عليه اليوم معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك
3: كمان.
4: الجهاز
3: حلو يلا عليهم
4: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
3: كل يتصل ما يكون الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للاوجاع وداعا لاوجاع المفاصل نجمة 3414 بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
4: العافيه حبيبي
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
1: إذاعة الشمس 101.98.1
0: يلا نحن طبعا لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم شكرا جزيلا على كل مين كان مرافقنا وشكرا على حسن دائما الاستماع والإصغاء بدي أتمنى لكم دائما أحلى الأوقات برفقة إذاعة الشمس لقائنا بيتجدد بكرة ببرنامجنا من التنتين للأربعة حتى ذلك

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا، وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك كرام وتامر نفار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل ثلاثيني مصرعه إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 232 في منطقة النقب الغربي جنوب البلاد. بدورها أفادت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجل داخل إحدى المركبتين وقد كان فاقدا للوعي، حيث أقرت وفاته في المكان. نظمت في مستشفى هلال اليافي صباح اليوم وقفة احتجاجية عقب تعرض ممرضة لحادثة اعتداء أثناء عملها بقسم الطوارئ في المستشفى. وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أعلن عن إضراب لمدة ساعتين في خطوة احتجاجية على العنف الموجه ضد الطواقم التمريضية والطبية. أعلنت الشرطة عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص في يافة الناصرة. وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن إحدى المركبتين كانت معدة للاستخدام في تنفيذ عمل إجرامي في الوقت القريب. أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 900 مستوطن يتقدمهم بني غفير اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمسعية شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين قاموا بسرقة ثمار الزيتون فيما اقتحم آخرون قرية دير أبو مشعل وأحرقوا مركبات تعود للمواطن أحمد شحادي وخطوا شعارات عنصرية. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وسط تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية سيتمحور النقاش حول العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الليلة الماضية تحذيرا للإسرائيليين الذين يعتزمون السفر إلى هولندا في أعقاب تقارير عن عملية تفتيش جمركية لأمتعة مسافرين وصلوا إلى البلاد على متن رحلات قادمة من إسرائيل. وحذرت الوزارة من أن المسافرين قد يواجهون عمليات تفتيش طويلة ومهينة للأمتعة، وذلك على خلفية دخول المرسوم الهولندي الذي يحظر إدخال بضائع مصدرها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان حي التنفيذ.

0: من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في إسرائيل وفق تقديرات في قطاع الطاقة ارتفاعا حادا مجددا اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وتشير التقديرات الأولية إلى أن سعر لتر البنزين قد يرتفع بنحو 25 إلى 40 أجورة، ما قد يدفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان في مسار الخدمة الذاتية إلى تجاوز حاجز 8 شواقل للتر الواحد. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافة 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الواحدة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. نستهل البرنامج بأبرز العناوين ونبدأ بأخبار العنف. إصابة فتاة في 16 من عمرها بجروح متوسطة إثر إلقاء قنبلة على منزل في ترشيحة، ونائب رئيس المجلس يؤكد في حديث لإذاعة الشمس أن الفتاة لم تكن مستهدفة وأنها أصيبت عن طريق الخطأ، مطالبا الشرطة بالتحرك لمنع انزلاق الأمور إلى الأسوأ. والشرطة اليوم تنشر معطيات متعلقة بالعنف وخاصة العنف ضد النساء، سنكون مع هذا الملف بعد قليل. أيضا في نوف هجليل إصابة 3 أشخاص في حادثة عنف، أحدهم بحالة خطيرة، وفي عرابي اعتقال مشتبه به بعد إطلاق النار على منزل وضبط مسدس ومخزني ذخيرة. وفي يافة الناصرة الشرطة تعلن عن ضبط مركبتين إحداهما مصفحة ضد الرصاص جهزتا لتنفيذ عمل إجرامي. إضراب لساعتين في مستشفى الإلياف احتجاجا على الاعتداء على ممرض. وفي القدس أكثر من 900 مستوطن يتقدمهم بن غفير يقتحمون باحات المسجد الأقصى خلال ثالث أيام عيد العرش وسط شلل للحركة الاقتصادية. أيضا في الضفة الغربية تصعيد متواصل من قبل المستوطنين، واليوم في دير أبو مشعل مهاجمة منزل وإحراق مركبات وخط شعارات عنصرية. إسرائيل تلغي الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله

0: ردا على عقوبات ضد المستوطنات. وفي الشؤون السياسية، استمرار التوتر بين واشنطن وطهران وسط حديث عن محادثات جديدة وضغوط لتجنب حرب شاملة. ومن تداعيات ذلك ارتفاع النفط وتراجع الذهب وسط تصاعد التوتر حول مضيق هرمز وترقب لارتفاع أسعار البنزين بنحو يعني بقدر قد يصل إلى 40 أجورة للتر ليلة الأربعاء الخميس. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا الإخبارية، ونبدأ من ملف العنف والجريمة. واليوم الشرطة تنشر معطيات يعني تبعث على التفاؤل نوعا ما، انخفاض بنسبة 41% في حالات قتل النساء منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وفيما يتعلق بالمجتمع العربي، أعلنت الشرطة عن مقتل 20 امرأة مقارنة ب 34 امرأة قتلت خلال الفترة الموازية من العام الماضي. حول الموضوع تنضم لنا المحامي عبير بكر. أهلا وسهلا بك معنا ست عبير.
1: أهلا فيك ياسمين وكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم، إذن الشرطة تنشر أرقاما ومعطيات عن الجريمة في المجتمع العربي، كما ذكرت يعني تبعث نوعا ما على التفاؤل، لكن السؤال، هل هذه النسبة وحدها تكفي للقول إن هناك تحسنا حقيقيا في حماية النساء؟
1: شوفي، يعني كل حياة تنقذ مهمة، وطبعا علينا أن يعني ننظر إلى معطيات اللي تشير إلى انخفاض في عدد الضحايا القتلى سواء نساء أم رجال بشكل إيجابي.
0: نعم.
1: عامة، ولكن يعني ما كنت رح أحتفل في هذا المعطى حتى كشرطة، لأنه هاي الأرقام أولا البيان صادر عن الشرطة، ولما صادر عن الشرطة أول سؤال أنا بسأله إنه وبقول يعني إنه هاي الأرقام لا تثبت نجاح الشرطة. يعني حتى استدل من هاي الأرقام إنه هي تحصيل حاصل لجهود وضعت من قبل الشرطة، بحب كتير أسمع ماذا فعلتم، يعني كم عدد أوامر الحماية اللي صدرت بحق النساء، هل كان كيف وفرت، هل أنتم من كنتم يعني هل أنتم السبب في توفير هاي الحماية، عدد القضايا اللي استطعتم فيها معالجة شكاوى لنساء معنفات وتعتقدون إنه هذا هو السبب في منع تفاقم السلوك السيء من الرجل وعدم قتله.
0: يعني بديك كمان، وهل ممكن يكون هذا الانخفاض يعني في عدد ملفات التحقيق هو نتيجة تراجع يعني التبليغ عن الجرائم بسبب فقدان الثقة لربما بالشرطة وليس بسبب تراجع الجريمة؟
1: شوفي، هون الحديث على قتلى وقتلات، فعامة أنت مش بحاجة إلى تبليغ، لأنه من المفروض يعني بفترض أغلب حالات القتل معروفة، إلى مع أنه في هنالك حالات لنساء اللي هي مفقودة ولا نعلم، يعني لم يتم التبليغ عن الحالة كحالة قتل حتى الآن. ولكن بحالات القتل إحنا نتعامل مع معطى اللي هو موجود ومثبت، فيه للأسف جثامين، وبناء عليه يتم يعني الإحصاء والإحصائيات دكتور. ولكن دائما السؤال، أولا نحن نقول النساء ليست أرقام، الآخر بالآخر حتى أتعامل مع موضوع العنف ضد النساء ومكانة النساء وما إلى ذلك، النساء نبدأ من أنه إحنا مش النساء ليست أرقاما، وبحسب الأرقام نستطيع أن نقيس مدى التحسن في إحقاق حقوقها في مجالات عديدة، حتى في قضايا التمثيل في أي مجال، موضوع مش بس الرقم، في أمور أخرى. من ناحية ثانية نقول دائما كل حياة تنقذ هي مهمة، ولكن لا يجوز استخدام هاي المعطيات من قبل الشرطة لحجب الإخفاقات، لأن نحن نطالب الشرطة أن تعرض معطيات للخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن، لحتى كمان نقنع أنه يبدو أن هذا الموضوع تحصيل حاصل لجهود هالأدي خاصة وضعت في هاي الفترة. ولكن كمان إيش ياسمين، يعني أنا كحقوقية وأعمل بالأساس أغلب القضايا هي أمام نساء عربيات مؤسسات نسوية عربية، أنا في معطى هون اللي هو يثير طبعا التساؤل بالنسبة لعدد النساء العربيات التي قتلنا قياسا لليهوديات، فبالتالي يعني عم تحكي تقريبا على 70%، حتى لو في انخفاض ولكن عم نحكي ما زلنا على

0: معطى بيقول 70% من النساء اللي قتلن عربيات. هون أنا باخذ الفجوة وبسأل من شو مصدر الفجوة بالحماية؟ هاي وظيفتي أسأل الشرطة إنه هذا المعطى هذا مش سبب إنك تصفقي لحالك، يعني لازم إنك تيجي هون وتأمني إيش أساليب الحماية أو خطوات اللي
1: من واقع الملفات يعني التي يعني تتعاملين معها كمحامية، كم امرأة اليوم تعيش تحت التهديد دون أن تصل قضيتها إلى هذه الإحصائية؟ هل لدينا أصلا بيانات كافية عن هذه الفئة التي تتعرض يعني باستمرار للعنف ولا تصل قضيتها للشرطة؟
0: شوفي عامة يعني حتى تصل يعني جرأة المرأة أو رغبتها في أن تتحدث إلى محامية، هذا يعني أنها تقدمت مرحلة وتريد أن تحول أزمتها وتحول الضائقة إلى عمل فعلي وجاد وفي عندها رد فعل وتريد المساعدة القانونية. لذلك اللي أنا بيلجأوا لي هن النساء عمليا تخطوا شوي مرحلة الفترة اللي كانوا فيها سكتات وخايفات وما بكن يعني يحكوا على الموضوع. هذا السؤال يجب أن يسأل لي نفرض مراكز الشؤون الاجتماعية، مكاتب الشؤون الاجتماعية في المجالس اللي هنالك فيه وحدات خاصة تعالج قضايا العنف الأسري. وأنا على فكرة يعني أؤيد علاج العنف الأسري ليس حتما بواسطة الشرطة، يعني عم تحكي على عائلات اللي ممكن توفير علاجات من نوع آخر للرجل وحماية للإمرأة دون اللجوء للتقليد، يعني وكأنه الوسيلة التقليدية أقدم شكوى، لأنه أحيانا تقديم الشكوى لا يسعف المرأة، ليس فقط لأنه الشرطة لا تحقق، وإنما قد يكون أنه إمرأة عندها معيل واحد في البيت ومع أطفال ولا يوجد أي دعم. أي شكوى تقدم في هاي الحالة لن تلقى هاي المرأة أي دعم حتى اقتصادي من أقرباء هذا الشخص، وعادة النساء هي تسكن بجانب عائلة الإذى أو يعني في عدد كبير من النساء اللي لمجرد اشتكت على الزوج فعندها حتى العائلة تقوم بمقاطعتها وبتبلش بأزمة الزوج، وهي بتكون التعنيف الاقتصادي ساعتها بيكون أكبر ومش بالضبط بفيدها على مستوى إعالة الأولاد وإنها تقدر على الأقل تمشي يومها بالتوازي مع ممارسة حقها في أنها تشتكي. لذلك
1: وكان عندنا كتير ملفات اللي يعني في نساء كانت معروفة لدى الشرطة أنها تتعرض لعنف مستمر، ومع ذلك يعني في نهاية المطاف وقعت الجريمة والشرطة لم تستطع حماية هذه النساء.
0: صحيح. على فكرة حينما طالبنا قبل سنوات بمعطيات نريد أن نعرف كم من النساء التي قتلنا بالعشر سنوات الأخيرة قاموا بتقديم شكاوى ضد أزواجهن قبل القتل، رفضت الشرطة، رفضت الإدلاء بالمعطيات. وبتعرف شو الحجة اللي قالوها؟ الحق في الخصوصية، يعني احنا ما منتنا انه هاي في هون حق بالخصوصية فما منقدر نعطيكم معطيات اذا هاي فلان ام علان يعني قدمت شكوى. قلنا بلاش بدناش نعرف اذا فلان اللي قتلت. عامة كم من النساء؟ الجواب كان انه هذا المعطى اللي عم تطلبوه يتطلب جهد كبير في الفحص، وهذا الأمر إحنا غير ملزمين نعمل وفقا لقانون حرية المعلومات، وبرضو رفضوا يعطوا المعلومات. أحيانا كنا نلاقي معطيات، يعني كان فيهم معطى قبل سنوات اللي وكأنه من إحصائيات اللي إحنا عملناها اللي شفنا تقريبا من الحالات التي قتلت النساء 70% منهم كانوا نساء اللي قدموا شكاوى للشرطة. فبالتالي أنا الاستنتاج أن هذول النساء ما أخذوا الحماية الكافية، لو أخذوا الحماية الكافية لما قتلنا. هذا هو ما فيش عندي أي فرضية.
1: إذن انخفاض يعني عدد جرائم قتل النساء هذا لا يعني تراجع فعلي في العنف ضد النساء، في قضايا العنف ضد النساء.
0: طبعا لأنه التعنيف يعني عندك التعنيف الاقتصادي وعندك التعنيف اليومي اللي هو غير يعني هي ما رح تبلغ عنه، الموجود ما زال موجود للأسف، وعندك الدرجة القصوى اللي عادة إحنا نهتم فيها اللي هي أو تعنقل تحظى لاهتمام هو قضية النساء بعد القتل. إحنا نريد إنه نحقق إنجازات، نقول كم نساء إحنا حميناها قبل الجريمة ومش بعد الجريمة، ذلك هناك الإنجاز. وللأسف يعني هاي عد الضحايا وقديش صار أقل وأكثر، هذا ما بيعكس الجهود التي وضعت من الشرطة ولا يعكس الوضع الحقيقي اليومي.

0: انه في درجات من التعنيف الأسري.
1: يعني هو بيان إحصائي لا يعكس عمل الشرطة أو يعني ما قامت به لمنع هذه الجرائم.
0: صح، هو الشرطة نفسها يعني نشرت هذا البيان كأنه سقفولي إنه
1: إشادي بنفسها وبالمفوض العام للشرطة.
0: تماما، خاصة إنه الوزير مؤخرا كان يحرج بالسؤال كم من امرأة قتلت في السنة الأخيرة هل تعلم؟ وما تنسي هنالك أيضا توتر ما بين القائد العام للشرطة والوزير، فهون وكأنه محاولات أيضا لسد حسابات، وكأنه أن يثبت القائد العام للشرطة إنه لدينا إنجاز وهذا الإنجاز هو بفضلنا. هذا غير مقنع، نحن يعني كنساء، لأنه حتى نقتنع إنه بفضلكم عليكم أن تأتوا بمعطيات لأكثر مفصلة، ماذا فعلتم مع أرض الواقع من ناحية حوارات وليس فقط الرقم الأخير.
1: وقبل أن نفترق ست عبير بكر، يعني بصفتك محامية وامرأة أيضا، يعني ما الخطوة الأهم التي يجب أن تتخذ اليوم حتى لا نكتفي بانخفاض الأرقام وإنما نصل فعلا إلى واقع تشعر فيه النساء بالأمان والحماية والجرأة في التوجه وإعلاء صوتها والذهاب إلى الشرطة أو أي جهة ممكن إنها تساعدها؟
0: في جهات عديدة، يعني جهات التدعيم أو الدعم الاقتصادي والتمكين الاقتصادي مهمة، الشؤون الاجتماعية مهمة، جمعيات النسوية وعملها والنشر حول عملها والخطوط خط الطوارئ الموجود اللي بحافظ على السرية، إنه فقط للإمرأة يعطي المجال لأن تشرك أي حد مخطئ أي شخص مختص ولو من أجل سماعها أحيانا، هذا جدا مهم. هذا عمل لمجتمع بأكمله، لا نستطيع أن نقول إنه الحل سيأتي فقط من الشرطة، طبعا لا، هو كمان عمل شرطي، كمان عمل على مستوى شؤون اجتماعية، نشر الموضوع، وبتعرف شو ياسمين، على الأقل مجتمعيا أن نشعر أن هذا الموضوع بأولوياتنا، أن قضايا التعنيف والتمييز والجندر هذا بأولوياتنا كمجتمع لا يقل أهمية عن أي قضية وطنية أخرى من خوضها. وللأسف هذا مش باليوم يوم، يعني ياكي المقابلات بتكون لما في بيان، لما في امرأة تقتل، لا، هذا الموضوع يومي، النساء تعيش الحالة يوميا، لذلك الاهتمام يجب أن يبقى ويظل يومي وليس موسمي.
1: بدي أشكرك في هاي المرحلة المحامية عبير بكر على هذا يعني الإسهاب حقيقة في الحديث، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: إذن كما استمعنا، الأرقام التي نشرتها الشرطة تشير إلى انخفاض في جرائم قتل النساء، لكن يعني الصورة الأوسع تحتاج إلى النظر أيضا في العنف، التهديدات، محاولات القتل، مدى قدرة المنظومة على حماية المرأة قبل وقوع الجريمة. وفي المجتمع العربي يعني تحديدا تبقى مسألة الحماية المبكرة والاستجابة للبلاغات عاملا أساسيا في تقييم هذا الواقع. نخرج مستمعينا إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود ونتابع في فقرات البرنامج.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم مجددا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخباري. حتى الآن كنا قبل الفاصل مع ملف العنف وتحديدا

ضد النساء، وكانت معنا المحامية عبير بكر حول المعطيات التي نشرتها الشرطة والمتعلقة بانخفاض جرائم القتل بحق النساء. ونحن نذهب الآن إلى القدس، حيث أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 900 مستوطن يتقدمهم بن غفير اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام عيد العرش اليهودي. كيف تؤثر هذه الاقتحامات على المقدسيين والتجار؟ نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود ونتابع.

0: إذن كما تحدثنا نستمع إلى التقرير المتعلق بأوضاع المقدسيين في القدس، نستمع إليه الآن.
1: بني سوق القسطانين في البلدة القديمة في القرن الرابع عشر، وهو أحد أجمل الأسواق المملوكية الباقية فيها، ويؤدي مباشرة إلى باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى. هذا الأسبوع تقرر إغلاقه، فقد أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب 56 متجراً ومقهى في حي القطانين، إضافة إلى فرع لجامعة القدس في البلدة القديمة، بإغلاق أبوابهم طوال فترة عيد العرش اليهودي حتى الأحد الرابع من أكتوبر. والجديد هنا ليس الإغلاق بحد ذاته بل مداه، فأحد التجار يقول إن الشرطة كانت تطلب في الأعياد السابقة إغلاق المتاجر حتى الساعة العاشرة صباحاً في اليومين الأول والأخير من العيد فقط، أما هذه المرة فالأمر هو الإغلاق طوال فترة الأعياد. والسبب المعلن إفساح المجال أمام المستوطنين، فقد أفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت السوق وأدت طقوساً وصلوات تلمودية في أزقته تحت حماية مشددة، فيما أغلقت المنطقة أمام أصحاب المحال والمتسوقين الفلسطينيين. أما داخل المسجد فالأرقام تتحدث، إذ أفادت محافظة القدس بأن نحو 1500 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى يوم الأحد على مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية خاصة في محيط باب القطانين، بالتزامن مع إدخال ما يعرف بالقرابين النباتية إلى ساحات المسجد. وتستمر عادة الاقتحامات طوال فترة العيد لأسبوع من الزمن. وطالبت جمعية حقوق المواطن بإلغاء قرار الإغلاق، واعتبرت أن التوجيه الشامل ينتهك حق مئات الأشخاص في العمل والعيش بكرامة، وقالت إن القرار لا أساس له في القانون، وإنه حتى لو وجد أساس قانوني فهو غير متناسب، وإن حلول العيد وإقامة المستوطنين صلواتهم في البلدة القديمة لا يبرران إغلاق المحل. أما المقدسيون فيحذرون من أن تستغل مواسم الأعياد اليهودية لفرض طقوس جديدة وتغيير الوضع القائم، وأن تتحول هذه الممارسات إلى أمر واقع دائم. وهنا جوهر المسألة، حين يغلق سوق بأكمله لأيام متتالية لا تتوقف الخسارة عند الجانب الاقتصادي، فالسوق الذي لا يفتح يفقد زبائنه، والحي الذي يفرغ من أهله يسهل تغييره وتصعب إعادة أهله إليه، وما يبدأ استثناء في العيد قد يصبح قاعدة في سائر الأيام.
0: إذن مستمعين، استمعنا إلى هذا التقرير بصوت الزميلة إبتهال حسن، مشكورة، حول الأوضاع المقدسيين في القدس في ظل الاقتحامات المتواصلة في ثالث أيام عيد العرش. ونذهب إلى سوق باب القطنين في البلدة القديمة، حيث أجبرت الشرطة عشرات التجار الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية طيلة أيام عيد العرش، مما يكبد التجار خسائر مالية فادحة ويحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد خلال فترة الأعياد. حول الموضوع ينضم لنا مهند عمران، باحث ميداني من القدس الشرقية من جمعية حقوق المواطن. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ مهند.
2: أهلا فيك. هلا.
0: بداية، كيف تصف لنا الوضع التجاري اليوم في سوق باب القطنين في ظل إجبار عشرات التجار على إغلاق محالهم خلال أيام عيد العرش؟
2: حاليا لا يوجد أي وضع

0: الاقتصادي في سوق القطنين، بحيث أن السوق شبه محتل من المتزمتين اليهود الذين يأتون إلى المكان لأداء صلوات المدية كما تحدثت زميلتكم في التقرير. فالتجارة والتحرك وعرية الحركة في السوق معدومة منذ بداية العيد.
1: إذن الإغلاق لا يقتصر فقط على المحال التجارية، أيضا على وصول الزبائن المارة والمقدسيين إلى هذه المنطقة.
0: نعم، هو الإغلاق يعني يجب أن نوضح أنه مع أن الإغلاق حاليا هو في سوق القطنين، ولكن الوضع بشكل عام في البلد القديمة من القدس هو حزين جدا.
1: نعم.
0: لأنها تعاني من فراغ من المترددين والزائرين الفلسطينيين والأجانب، وهناك سيطرة من قبل الإسرائيليين على المنطقة وخاصة سوق القطنين، فهو مثل ما أخبرتك لا يوجد حركة في المكان، والمحلات مغلقة والحركة بشكل عام شبه معدومة.
1: وبطبيعة الحال قرار الإغلاق هو قرار يعني ملزم يترتب عليه لربما فرض مخالفات أو غرامات في حال رفض أحد التجار إغلاق محله في هذا اليوم.
0: نعم 100%، إضافة لأن التجار يدركون أن سلطات الاحتلال لديها طرق مختلفة من أجل إجبارهم على الإغلاق، حتى لو ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها لم تجبرهم على ذلك، ولكنهم يدعون أن أذرع الاحتلال المتواجدة في القدس غالبا ما تتنكل بهم وتحاسبهم على تجرؤهم على الفتح أحيانا.
1: نعم، أحد التجار أستاذ مهند يعني قال إن الشرطة كانت تطلب في السابق في الأعياد السابقة إغلاق المتاجر حتى الساعة 10 صباحا في اليومين الأول والأخير من العيد، لكن هذه المرة يعني طلبت منهم الإغلاق طيلة فترة الأعياد. هل هذا القرار يعني يؤخذ لأول مرة، وهل هو قانوني؟
0: أنا أعتقد أن الموضوع هو أكبر من سوق القطنين. سوق القطنين اللي يعرف مكانه هو ملاصق جدا للمسجد الأقصى.
1: نعم.
0: ودرجاته ملاصقة جدا للمسجد الأقصى، فأنا بعتقد أنه هو بالإضافة إلى منع التجارة والتحرك والحركة هو نوع من تغيير الواقع العام، الوضع العام في المسجد الأقصى وحوالين المسجد الأقصى، لأنه أغلب المستوطنين يعني يحاولون بالفترات الماضية الوصول إلى المسجد الأقصى عن طريق هذا الباب، وأحيانا يأدون صلوات بالقرب منه. هذه المرة هم تلقوا دعما من الشرطة والشرطة أجبرت التجار على إغلاق محلاتهم، وأنا أعتقد أنه هو في مخطط أكبر من سوق القطنين.
1: يعني أنت تقول أن ما يجري في سوق القطنين والبلدة القديمة يعني هو ليس فقط إجراء أمني مؤقت، بل هو يعني استخدام الأمن كتبرير لإفراغ منطقة تجارية كاملة من أصحابها الفلسطينيين.
0: ونعم، استخدام الأمن في البلدة القديمة من القدس فرض الأمر الواقع والتوضيح للمواطنين المقدسيين.
1: نعم.
0: من هو صاحب المكان وتفريغ المكان من أصحابه. لا يوجد هناك مثال مشابه إلى مناطق أخرى في المنطقة بسبب أعياد معينة لهذا الدين أو ذاك الدين يتم إغلاق الأماكن الأصحاب الدين الذي ليس هو عيدهم، فهذه سابقة وأنا أتوقع أنها سوف يتم استخدامها أيضا في أماكن أخرى في القدس وفي أعياد أخرى.
1: وأنتم في جمعية حقوق المواطن طلبتم الشرطة بإلغاء قرار إغلاق المحال التجارية، معتبرين أن التوجه الشامل يعني ينتهك حق مئات الأشخاص في العمل والعيش بكرامة. هل كان هناك استجابة أو تجاوب، أم ماذا يعني عن المسار القانوني؟ هل تفكرون بتقديم شكوى مثلا؟
0: أنا يجب أن أوضح ماذا حصل بالضبط.
1: نعم.
0: التجار الفلسطينيين في سوق القطنين بالذات تلقوا مكالمات هاتفية من الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي لاحقة، بالإضافة لهذه المكالمات توجه بعض رجال الشرطة الإسرائيليين وأوضحوا للتجار أنه يجب عليهم إغلاق السوق في الفترة التي تمتد من العيد من أولها إلى آخره. حينما أرسلنا رسالة للشرطة الإسرائيلية، الشرطة الإسرائيلية بشكل مضحك ادعت أن التجار هم من من من مبادرتهم قاموا بإغلاق المحلات ولم يتم فرض الإغلاق عليهم. فإحنا عندما بعثنا الرسالة إلى الشرطة الإسرائيلية وادعاء هذا، يعني كان هناك عندنا رغبة في التوجه لمحكمة العدل العليا، ولكن من الجانب القانوني بحاجة إلى فحص أكثر، رد الشرطة يحدد لنا بعض القضايا التي يجب أن نبحثها قبل التقدم إلى الالتماس.
1: إذن التجار لم يتلقوا قرار رسمي أو يعني زي ما بيقولوا فرمان،

0: وإنما عن طريق الهواتف.
1: هذا نعم جزء من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المواطن الفلسطيني، وجزء من المعرفة لدى من يتوجه للمواطن الفلسطيني، يعرف أنه الموضوع غير قانوني، فهو لا يريد أن يورط نفسه في مكتوب واضح يتم الحديث
0: هو أسلوب ترهيب، يعني مو بطل
1: أسلوب ترهيب وأسلوب تحايل على القانون. هم يدركون أن القانون بغض النظر عن العدل أو عدم وجود العدل في المنظومة القانونية، ولكن القانون يمنع إغلاق شامل لأماكن تجارية بحجج الحفاظ على أو توفير الأجواء للمصلين.
0: إذن من
1: تجنب إرسال مكاتب.
0: إذن من يحمي التاجر الفلسطيني الذي يتكبد خسائر يعني طائلة جراء هذه الإغلاقات؟
1: التاجر يقف، للأسف أنا أريد أن أحكي بحديثي مع التجار، أنا أدرك أو ألمس ذلك، التاجر يقف وحيدا، والفترة هذه اللي تغول الاحتلال في القدس والتاجر يقف وحيدا، وبعض المؤسسات مثل جمعيتنا حقوق المواطن والمؤسسات الأخرى تحاول مساعدته، ولكن التاجر بحاجة لدعم أكبر. القدس البلد القديمة، القدس عانت بالفترة الماضية طوال سنة بداية الحرب من 7 أكتوبر إلى اليوم بشكل متواصل تعاني من محاولة التفريغ، ولا ننسى أنه سبقها أيضا كورونا والفترات الأخرى، فالبلد القديم التجار على شفا الإفلاس.
0: مهند عمران، باحث ميداني من القدس الشرقية من جمعية حقوق المواطن، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ونتمنى يعني أن تتحسن أوضاع التجار في القدس والبلدة القديمة. شكرا جزيلا لك. إذن يشهد سوق القطنين التاريخي الملاصق للمسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس شللا تجاريا تاما وإغلاقا قسريا طيلة أيام عيد العرش اليهودي. جمعية حقوق المواطن طالبت الشرطة بإلغاء قرار إغلاق المحال دون تجاوب من قبل الشرطة، كما استمعنا لمهند عمران الباحث الميداني الذي قال بأن القدس الشرقية والبلدة القديمة حزينة، يعني التجار يعانون من شلل اقتصادي تام خلال هذه الفترة، فترة الأعياد اليهودية. ونحن بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار: الحق يؤخذ ولا يعطى.
2: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوري للداوي.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أوكي، طبعاً كمان شوي رح يكون لنا حديث مع حسام جمال مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر، ورح يحكينا عن تقنية ليزر مبتكرة لعلاج الألم. فبدنا نقول لحسام يسعد صباحك. حسام، ألو.
2: ألو،
1: يسعد صباحك حسام جمال.
2: هلا،
1: الله يعطيك العافية، مستشار علاج الألم في شركة بيكو ليزر. وطبعا احنا حكينا دائما بسؤالنا الكبير، هل تعانون من الألام؟ هل يعاني أباؤكم وأمهاتكم من الألام؟ فهي الفقرة مخصصة لإلكو. وبدنا نحكي هيك شوي حسام، انه اثبتت 7 ابحاث علمية اجريت في مستشفيات هداسة وطبعا برزيلاي في وفي ايطاليا ايضا مدى فعالية هذه التقنية. حسام، يعني ما هو جهاز بيكو ليزر اليوم؟ كيف بيعمل ولمين بيناسب؟
2: أهلا وسهلا دوريد. أول إشي بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين. كمان في بمستشفى بالإنجليزي عندكم بالناصر، بالنمساوي بالناصر عندكم. كمان
1: مزبوط،
2: واحد من الأبحاث.
1: حلو.
2: اليوم البيكور ليزر هلأدي هوين استعماله بالبيوت، وبدل ما يستنوا كمان مثلات الفيزيوثيرابي، بيكور ليزر بيشتغل بالليزر المنخفض.
1: حلو.
2: اللي فيش له عوارض سلبية بالمرة. وأثبتت الأبحاث أنه فيش له عوارض سلبية، لأنه هو بيشتغل على المناطق

0: اللي فيها الالتهابات، وبساعد الجسم أول إشي على تسكيت الأوجاع، وكمان على مساعد الجسم على علاج الالتهابات المزمنة والبداية مرحلتها.
1: نعم، وطبعا يعني ما هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي يعني اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج بجهاز البيكور ليزر؟ وكثير ناس سألوني أنا كدوريد، يعني إنه دوريد طب أنتوا عم تحكوا اعطونا بأنه نعرف أكثر، بدنا نعرف أكثر عن الجهاز. كل الناس اليوم ما في حدا ما بيعاني من أوجاع وبالذات في المفاصل، في فكيف أنت ممكن يعني تحكي لنا إنه شو هي المشاكل الصحية الرئيسية اللي بتجعل الناس يلجؤون للعلاج لهذا الجهاز؟
0: طبعا اليوم الناس أول إشي كل واحد فيش حدا اليوم دريد رقبته بتجعوش بفيق الصبح رقبته بتجعه بدل ما أو إنه عنده بعد زي ما الله يخلينا أهلينا الالتهابات مزمنة اللي
1: صحيح.
0: هي التهابات اللي واحد بيطلع الدرج بطل يقدر يطلع مفاصل الركب بتصير تضايقه، عمود الفقري تحت أسفل عمود الفقري بتصير توجعه
1: مزبوط.
0: فمن ناحية هاي الجهاز إذا عم نحكي على مفاصل على مسكة الرقبة، هاي الجهاز بخلال يوم يومين بعرف يعالجها علاج علاجين بعرف يعالجها بسرعة. إذا عم نحكي على المفاصل التهابات المفاصل المزمنة الركب للواحد اللي الله يخلينا أهلنا اللي بده يصلي بدل ما يصلي على الكرسي، هذا الجهاز بعرف يساعده بسرعة بخلال علاج بين 10 أيام.
1: حلو، يعني حتى اللي بيصلوا اليوم اللي بيقدروش على قضية السجود وقضية الركوع، فاليوم هذا الجهاز بيخليهن انه حتى الكرسي اللي انت بتستعمله بتعزقه لبعيد وبتقول بعد 10 ايام ترجع عادي وزيادة، هيك انا فاهم منك.
0: تأكيدا على كلامك، انا عندي ناس من القدس اليوم بشكروني على هذا الاشي، انه كيف الجسم تبعن صاروا الناس يطلعوا يشوفوا ناس كانوا يصلوا بالبيت بأيام الجمعة، صار يقول لي الزلمة أنا عم بصلي اليوم بالجامع
1: كل احترام
0: وعم بشوف ناس
1: كل احترام. يعني فعلا شغلة غريبة عجيبة وبيخلي كتير ناس عم يسمعونا يطلبوا هذا الجهاز. هل الجهاز آمن حسام تماما للاستخدام ولا؟
0: اليوم الإثباتات العلمية أثبتت أنه هذا الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، وتأكيدا عن كلامك قلت لك في واحد من العلاجات هي بالناصري بالمستشفى النمساوي بالناصري.
1: نعم، وشغلة تاني يعني خلال كم يعني أو كم من الوقت تبدأ النتائج بالظهور؟ كيف الناس ترغب إنها تشوف النتيجة بسرعة، فشو أنت بتعطينا؟ شو
0: زي ما قلت لك بين العلاج السريع اللي إحنا عم نحكي على إن ما إذا إشياء مسكة الرقبة الظهر هاي السريعة بخلال يوم يومين علاج علاجين
1: علاج علاجين بتبلش تحس انه الحمد لله الامور انتهت من ورا
0: الحمد لله. بدل ما تلجا للادويه الجهاز اليوم هو اللي بيساعد.
1: انا بدي اضيفك معلوميه
0: لعوارض سلبيه،
1: بدي اضيفك معلوميه بدون ذكر اسماء. جاري اللي هو جاري بيشتغل بالنجار وكان يعاني كتير، تعرف النجارين بيعانوا كتير من قضيه الركب وقضيه المفاصل، فقال لي دوريد اسمع انا بدي اجيب الجهاز بس يا دوريد، وهدد بمعنى التهديد، اذا ما زبط يا بقول لك. قلت له خيا انت اعمل اللي عليك وشوف. راح اليوم طبعا انا اذا بتسمع شو حط لي رسائل صوتيه بتصدقش. فتحيه نجاري الغالي، النجار الغالي اللي قال لي دريد بوعدك في يوم من الايام راح اقول اسمي، وانا مش خايف اقول، بالعكس انا بدي اساعد ناس تاني يطلع، لانه عن جد طلع من كل الوجع الحمد لله.
0: الله يخلي لك جارك، انا عندي ناس من عرعر النقب كمان تاكيدا نفس الشيء. الزلمه بيشتغل بمنوفيم،
1: حلو
0: بمنوفيم، والزلمه بيقول اسمع غير لي حياتي.
1: لا فعلا يعني كثير ناس الحمد لله مبسوطين،
0: عمره 70 سنة الزلم يعني
1: والاحترام.
0: عم رجعت أشتغل.
1: طيب حسام بدك تقدم لنا عرض خاص
0: اليوم بس عشان نكمل هاي اليوم العرض لليوم للمستمعين راديو الشمس اليوم الجهاز بدل 3000 شيكل عاملين 50% تخفيض ب 1490 شيكل.
1: 1490 شيكل بس يعني تخفيض لليوم اللي بيجي عن طريق إذاعة الشمس، أنا فاهم منها
0: بالضبط. كمان مرة واللي بتصل إسه بخلال الساعة بأخذ المساء وبيوصل كمان التوصيل لحد عنده على البيت ببلاش
1: مجانا
0: بخلال 5 أيام خمس أيام الأسبوع بيكون عنده.
1: إذن التسجيل على رقم الهاتف نجمي 3414. إذن نجمي 3414 تصلوا استغلوا الحملة 50% يا جماعة. نعم
0: 1490
1: شيكل بدل
0: هدية عليه اليوم، معطين كمان الذراع هدية اللي بمسك كمان. الجهاز
1: حلو يلا عليهم
0: على دقم البرو احنا عم نحكي كمان
1: كل يتصل
0: ما يكون
1: الجهاز له عليه طلب رهيب عم بوداعا للأوجاع وداعا لأوجاع المفاصل نجمة 3414. بارك الله فيك حبيبي ويعطيك
0: العافية حبيبي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: ارميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
3: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دريد للداوي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، والذي أفاد بأن رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل اتصل بنتنياهو قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر وحذره من مؤشرات على هجوم وشيك من قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو إن هذه المزاعم كاذبة، مؤكدا أن نتنياهو لم يلتقي أو يتحدث مع كامل خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. نشرت الشرطة معطيات في إطار مكافحة ظاهرة قتل النساء، ووفقا للسياسة تشير إلى انخفاض بنسبة 41% في عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى مقتل 14 امرأة في المجتمع العربي منذ بداية العام مقارنة ب20 امرأة خلال الفترة الموازية من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 30%. أعلنت الشرطة عن اعتقال 10 أشخاص من رهط بشبهة ضلوعهم في حوادث إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين، وأشارت الشرطة إلى أن ذلك جاء بعد تفتيش العديد من المواقع. في حوادث الطرق، لقي رجل ثلاثيني مصرعه إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 232 في منطقة النقب الغربي جنوب البلاد. بدورها أفادت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على الرجل داخل إحدى المركبتين وقد كان فاقدا للوعي دون علامات حياة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. نظمت في مستشفى هلال يافي صباح اليوم وقفة احتجاجية عقب تعرض ممرضة لحادثة اعتداء أثناء عملها في قسم الطوارئ في المستشفى. وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أعلن عن إضراب لمدة 2 ساعة في خطوة احتجاجية على العنف الموجه ضد الطواقم التمريضية والطبية. أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 1000 مستوطن يتقدمهم بن غفير اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في 3 أيام عيد العرش اليهودي. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وتنقلهم. في السياق، أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب 56 متجرا ومؤسسة تجارية في حي القطنين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرهم طيلة فترة عيد العرش اليهودي حتى الأحد المقبل، ليتحت المجال أمام حشود المستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم. وقال مهند عمران الباحث الميداني من جمعية حقوق المواطن في حديث لإذاعة الشمس إن الشرطة كانت تطلب منهم في الأعياد السابقة إغلاق متاجرهم حتى 10 PM في اليومي الأول والأخير من العيد، لكن هذه المرة طلبت منهم الإغلاق طوال فترة الأعياد. وأكد عمران أن إقامة المستوطنين صلواتهم في البلدة القديمة لا يشكل مبررا لإغلاق المحال التجارية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صافي.

يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النخب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
2: باخذوا فيديو معروف اللي هم بيغنوا وبحطوا وجوه غيرهم. شفته؟
3: شفته. الصراحة أنت فرجيتني إياه.
2: طب ليه بسألك إذا شفته؟
3: عشانك بتنسى بسرعة.
2: بس أنا من نوع الناس بيستزنخ كل ترند بيطلع، بس هذا كتير حابه وجعبالي أسويه
3: عشان راب، فأنت ملاقي حالك فيه.
2: كان ترندات راب قبل.
3: كان
2: فكر ابصر.
3: طيب شو اللي شو الاشي اللي محببك فيه
2: عشان بحب الأغنية.
3: تحب الأغنية؟
2: هو من الأغنية كانت حركتهم.
3: تفكر انه انت منحاز بمحل معين؟
2: بكل محل منحاز.
3: بكل محل منحاز. بتفكر انه كل واحد فينا بكل محل منحاز؟
2: على فكرة كل حلقة بنبلشها مع فكرة للحلقة اللي بعد.
3: وانت بتروح عند سيري وبتقولها سجلي لي الحلقة الجاي عن إذا أنا منحاز ولا لا.
2: اليوم أنت عرفني عسيري. يعني أنا بعرفها بس أنا حطيتها أوف. أنا لغيها. عن جد استغربت إنه
3: سيري يعني إضافة رائعة.
2: بس ما كنتش عارف إنه في عندها دخلة للرسائل وتقرأ لك وتحكي معك وكله.
3: يعني هو بمفهوم الـ AI اللي احنا فاهمينه اليوم، يعني سيري كانت سابقة أوانها. يمكن اليوم الـ AI متطور أكتر، بس هي كانت أسيستنت ممتاز، مساعد ممتاز لكل إشي أنت بتستخدمه بكل منتجات أبل، إن كان عن طريق الـ Voice Message اللي بتقدر تستعملها كتير وإنت سايق، وإن كان عن طريق إنها هي موجودة لما أنت شوي صغير بعيد عن الجهاز، فبتقدر تعطيك كل هاي الادفانتجز.
2: كيف اذا انا بعيد عن الجهاز؟ كيف بتوصل معها اذا انا بعيد عن
3: يعني عن طريق الصوت، انه مجرد انه انت بتقول
2: بلوتوث يعني بديناي مثلا
3: بتقدر اذا محطوطات مع السماعات. بزبط. بس مبدئيا حاس حالي عم بسوق ابل. اشتروا ابل جهاز ممتاز.
2: بارك انه خذ رعايه منهم. مش غلط.
3: بلى. بلى
2: انكترت من بسط التفاح انه
3: طيب مرحبا تامر، حلقة جديدة هذا الموجود.
2: لازم مرة نعمل حلقة عن وصول ابن حيفا لأبل
3: جوني سروجي.
2: بفكر هو كمان طلع بالدعاية الأخيرة تبعت أبل. يعني
3: هو اليوم كيف أنا فاهم إنه هو اليوم بالمحل الثاني بأبل،
2: يعني بعد
3: كان تيم كوك
2: ستيف جوبز. فاليوم ما بعرفش مين
3: كان تيم كوك بعد ستيف جوبز، واليوم أجا كمان واحد شو اسمه لحظة.
2: المهم طب هذا إشي كبير لازم يتغطى في كل وسائل الإعلام العربية. لا ولا تغطى يعني
3: بفكر إن حكى كتير على الموضوع.
2: منصب يا عمي
3: جون تيرنوس اللي اليوم يترأس شركة أبل. وأعتقد إنه ما بعده يعني هو في عنده زي أشخاص اللي بتكون زي أنت تتخيلها كهرم، فبالهرم بالمحل الثاني هو ابن حيفا.
2: كل سروجي فخر. كيف حالك انت؟
3: انا منيح، كيفك انت؟
2: تمام. مرحبا للجميع.
3: مرحبا.
2: برنامج هذا الموجود كل يوم تنين ساعتين تنين مع هدول التنين معي ابو شريك. شكرا
3: لك تامر.
2: بديع كرام
3: تامر نفار،
2: ودائما بنبسط للحلقة اللي ما بفهم وين احنا رايحين فيها، مع اني بكون جاي مع قصة معينة، بس خلص القصة بتمرق من إيد لإيد من إيد لإيد من إيد لإيد فجأة وتأخذ حقها. تعال نقول مش حقي أنا، حق القصة يعني
3: تتبلور
2: صح،
3: بتصير أوضح
2: صح. ومجبور أقول لك إنه

0: احنا الاتفاق بيننا كان انه البرنامج يكون ساعتين بس، وانا مروح بكتشف انه البرنامج هو ثلاث ساعات ونص، منه عندي ساعة ونص طريق بعدني بفكر فيه.
1: أو قبل البرنامج تفكرش
0: قبل البرنامج؟ صح، الإعداد والتحضير وكله طبعا.
1: قبل بيوم من البرنامج بيشغلش بالك؟
0: طبعا، ما احنا بشغل مخك وتلفونك، ما احنا بنقعد نحكي نقدح مخ بعض. فهمتش قصدي قديش أخذ فكرة رومانسية ومش بلورتها، ايش عكس بلورتها وانت قتلتها أجهب. بس يلا مش مهم، هاي الشركة طلعت نزلت
1: يعني
0: دنيا
1: آه. شو بدك تساوي؟
0: دنيا
1: طلع ونزول.
0: مش عارف، انت قول لي اعلانات اغنيه.
1: نطلع فاصل اعلاني نرجع بعد الفاصل الاعلاني
0: ولا اغنيه لإد شيران اليوم؟ صح،
1: مقاطعه انت عن مبدا مبدا مع بالرغم من انه بتفكر انه الواحد ممنوع يكون منحاز، بس انت منحاز.
0: انا قلت انه انا منحاز دائما،
1: بس اللي هو مسموح يكون منحاز بما انك انت منحاز.
0: فيش حد مش منحاز حتى لأولاده.
1: فعلا انت مقاطعه كانحياز.
0: انا مقاطعك هلا انت.
1: طب هات نتقاطع عن بعض بفاصل اعلاني ونرجع منكم.
0: يلا

0: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة. عرض رينو، اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
3: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: رجعنا
1: في برنامج هذا الموجود كل يوم تنين الساعة تنتين مع دولة تنين بديع كرام وتمر نفار وبديع.
2: جملتك المفضلة بالبرنامج
1: ايش قصتك؟
2: طيب بفكر هاي القصة اليوم يعني هالقد بتشملنا كلنا. فكرتش واحد فينا
1: بفكر من كمان انا قريتها طبعا بعرف إذا بتعرفوا بديع بنحاز لي قبل البرنامج فببعث لي الأشياء قبلكم
2: صح.
1: كتير إحنا بنحاول بقصصنا إذا بتنتبه ندخل نكتة هون نكتة هناك نعمل إشي مسلي عشان ما يكونش بس كتير محزنة قصتك. لا
2: بوافقك أنا بوافقك إنه إحنا موجودين بمحل اللي دائما منفكر بهاي الإمكانية كإمكانية اللي إحنا مندور على بديل لها أو دائما منحطت. تعال نحكي القصة عشان نوصل الفكرة بشكل
1: حبيت الاسم هذا الموجود مع تامر نفار وبديل كرام تصير أسميك بديل
2: بديل
1: بديل كرام
2: كتير حلو

0: فهمتوا ليش منحاز لتامر؟ طيب تامر، قبل كم يوم وأنا قاعد بقهوة بحكي أنا والصحاب من دردش ومنحكي لحكي الموضوع اللي بدير النقاش بيكون إذا عندك إمكانية تهاجر وين كنت بتهاجر؟ بتستغرب إنه السؤال اليوم بطل إذا بتهاجر ولا لا، إنما صار مفهوم ضمناً إنه الجواب إيجابي، السؤال لوين؟ فحاولت أتعمق أكتر بالموضوع. الإحصاء المركزي بيقول إنه بسنة 2025 تركوا البلاد قرابة 70,000 واحد، وبسنة 2024 أكتر من 83,000 واحد. بنقدر نقول إنه آخر 3 سنين عم بعطوا أرقام قياسية على التوالي. ومعهد الديمقراطية عمل استطلاع بنيسان 2025، واحد من كل 4 يهود عم بفكر يسافر، وعنا إحنا العرب كل واحد من بين 3 بفكر اليوم أنه يطلع برا البلاد.
1: قديش السنة؟ قديش
0: واحد من كل 3 من عند العرب. وبين الشباب الأرقام أعلى وأعلى، يعني القعدة بالقهوة كانت مش استثناء، ما كانتش عادية، بتفكر اليوم أنت حواليك أنه كانت جدا تكون مختلفة لو إحنا عايشين بوضع أو بظروف مختلفة. طيب خلينا نسأل ليش. في اللي بيقول الحرب، وفي اللي بيقول عدم الاستقرار، وفي اللي بيقول الغلا، وفي اللي بيقول المعاشات، وفي اللي بيقول ما في مستقبل للأولاد، وطبعا طبعا طبعا العنف والجريمة اللي بتترأس القائمة، يعني الأمان الشخصي غير موجود. بكل الأحوال خلينا نترك الأسباب شوي على جنب. بعدها النقاش وإحنا عم نحكي فيه وداير انتبهت إنه في إشي خاص بطريقة طرح النقاش. صحيح الوين هو الموقف السائد، بس مش بس، كل واحد كان مخبي بجروره بلان بي، عنده خطة تانية كيف بده يتعامل، وهاي كانت مصدر راحته إنه بعده موجود هون. خلينا أوضح أكتر، يعني بالمجموعة والنقاش كان داير، في عم بتقول إنه أنا اليوم بتعلم إسباني، قبل بفترة كنت بإسبانيا وحلمي صار أسكن بقرية إسبانية مع ساحة أزرع فيها خضرتي وأكل منها وأربي فيها خيل، بس صعب علي أترك أهلي. وشاب تاني كان عم بيقول أنا ابن عمي اشترى بيت بقبرص من كم شهر وعم بيقدم على الفيزا، إذا زبطت معه القصة أنا بدي أجمع مصاري وألحق ابن عمي. انتبهت إنه كل واحد فينا متعلق بالحلم بطريقة تانية، بالهجرة، بنترك البلد، يعني عارفين إنه بدنا، عارفين إنه جاي الوقت، عارفين راح نسويها، أو على الأقل إسا حاليا هيك مقتنعين، بس كل واحد ماسك معه عذر مختلف. ورجعت لنفس الاستطلاع، من كل هدول اللي بيفكروا يسافروا بس 10% بخططوا يسافروا للأبد، الباقي ما بيعرفوا قديش بغيب بس بده الباب مفتوح. وكمان إشي، اللي معه جواز تاني بفكر بالسفر أكتر من اللي معش، مش لأنه وضعه أصعب، لأنه الباب عنده مفتوح. منقرب لعنه أكتر، البلان بي هي مش خطة السفر، هي الطريقة اللي بنتحمل فيها نضل. التذكرة صارت بالجرور، بتخليك تتعود على كل إشي، على الجريمة، على الراتب، على الوضع السياسي، على الاضطهاد اللي عايشينه، بس مين معه باب تاني بيتحمل البقاء أكتر. يعني اليوم اللي بهمنا نفتح الباب، تعرف إنه الإمكانية موجودة حتى لو مش راح تستعملها. والسؤال الحقيقي مش ليش بيسافروا، ليش صار لازم يكون عنا باب مفتوح عشان نقدر نضل عايشين هون.
1: قبل ما تقراها القصة، لما أنا قريتها حسيتها مؤلمة، وهلأ لما سمعتها بصوتك مؤلمة أكتر. في شيء مفاجآت فيها. أنت أول شيء ليه بتفكر؟
0: ليه بفكر ببلان بي؟ بفكر الأسباب كلها نفسها، يعني بفكر الوضع اللي حكينا فيه، إن كان الاستقرار، المستقبل، شو بضمن أولادك بهاي البلد بكرة، الإجرام، كلها مسببات اللي أنت بتخليك تفكر طب ليه أنا لازم أعيش اليوم يوم تبعي بوضع أنه أنا مش ضامن مستقبلي ومش عارف شو بيستنيني، ويمكن بكل لحظة أكون متفاجئ باللي عم بيصير حوالي.
1: تعرف بإيش الإشي، وأنا وين بخدني لأي محل؟ أول إشي بدي أعلق، كتبته هنا، بدي أعلق بالذات على صديقتك. بفكر صديقتك اللي قالت تعلمت إسباني
0: عم تتعلم إسباني عشان
1: ليه بدهاش تطلع؟ عشان أهلها. هذا بشكل واضح صراع ما بين الماضي والمستقبل.
0: صحيح.

0: بل بقولها تطلعي لقدام، وفي إشي بالماضي اللي بيضلوا إيش يجر لورا، ولا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله. بس يعني إحنا عايشين ببشر وفي صلاحية معينة للبشر لجيل معين، تمام؟ زي إنه لا سمح الله بعد جيل طويل، مش صاحبي صديقتك بشكل عام، بجيل طويل لما الأهل يرحلوا يتوفوا يعني، فهذا بنزعك زي اللي بقصك وبعطيك، زي اللي نقص حبل الطابور بينك وبين المكان هذا. ففجأة بتصير تحس هل المكان هو الجغرافيا ولا الناس؟ يعني شو اللي ربطني هنا؟ هل هي الجغرافيا الناصرة اللد ولا أبوي أمي أختي صحابي؟ فهو مين اللي بصنع الذكريات؟ مين اللي هو مصنع المشاعر؟ المحل اللي أنا كل صبح بصحى فيها، هل أنا ضروري لإلي كل صبح أصحى وأشوف جبال الكرمل؟ أنا على قناعة اليوم، ممكن يزعلوا مني ناس، إنه في محلات أحلى، في محلات أحلى. يعني أنا متأسف بدي ألفلف باللد أو بدي ألفلف بباريس، باريس أحلى. يعني
1: مين اللي زعل؟
0: المستمعين.
1: يعني
0: ما هذا بدون ما أنت بتقول وهيدي بلدك، أنا بحكي هلأ مش من بعطيني شعور أحلى. بالعين باريس أحلى يا أخوي، تمام؟ البرازيل أحلى مثلا لإلي أنا من البلد اللي أنا عايش فيه، ولكن بس هدلك بيعبونيش الشعور المكثف تبع الذكريات والأشياء اللي أنا مولود فيها بسبب الناس. فهو بفكر إنه هو الإشي
1: جنب ناس
0: بالإنجليزي faces not places، يعني هو الوجه مش ال،
1: وزي ما نقول إحنا جنب ناس بالآخر. أنت بالآخر بهمك إنه وين أنت موجود، إنه أنت بتلاقي حالك، بتلاقي أهلك، بتلاقي أصحابك، في ناس اللي أنت عشت معهن، اللي كنت معهن، اللي كونت أو تطورت أو عشت تجارب اللي هي مختلفة، وشفت حالك فيهن بأيامهن، وشافوا حالهن فيك بأيامك، إن كان بأفراح بأطراح بمشاركات معينة. فأنت بتبني إنه هاي الناس هي ناس اللي أنت مرتاح، ومهم إنه يكون حواليك ناس اللي هي مريحة لك بالآخر. فجأة أنت بتيجي بتقول طب أنا بدي أطلع، لأنه بالرغم من هاي الراحة اللي موجودة
0: في خطر،
1: أنا مش حاسس بالراحة،
0: مش حاسس بأمان. راحة تعال نقول راحة هيك، أنا بفكر راحة هيك المكتري هويني للوضع اللي إحنا فيه. أنا حاسس إنه إحنا بخطر،
1: خطر وجودي.
0: أنا حاسس إنه إحنا بخطر وجودي. عندك مشاكل مع حد بديع؟
1: لا
0: فيش عندنا الحمد لله. طب هلا أنت بتمشي فيسبا جنبك كلها أسمر على أسمر، بلتفت أنا مش عامل إشي. والزلمة كمان ملوش خص، الزلمة بده يوقف زي الكل، بس بيسبكاش التفكير هذا،
1: صار عندنا هذا النوع من التفكير. بوافقك صار كل واحد يتنقوز.
0: هلا ليه بديش أترك؟ كمان فينا إشي اللي هو بديش أطلع، أمينه بال 48 طلعونا وأنا بديش أطلع، كمان في هذه العنادة. بس هذه وجهة نظري وبديها تتبلور أكتر. خينا نستقبل
1: ضيفنا لليوم.
0: تفضل.
1: مرحبا وسام جبران، تريو جبران، كيف حالك؟
2: مرحبتين. أول شيء شكرا كتير أنه أنا معكم، أعطتوني هالكلمة الصغيرة إني أقولكم شكرا لصوتكم اللي دائما بروح إلى البعيد، شكرا لراديو الشمس، مثل الشمس أشعة الشمس بتروح إلى البعيد وبتحكي مع كل الناس. فشكرا لكم، شكرا جزيلا لجمهورنا العزيز في بلدنا العظيم.
0: وشكرا لك لما تقول شكرا لبلدنا، مشتاق شكلك، وينك انت هلا؟
2: انا مشتاق جدا، طبعا مشتاق جدا، معناه انه عايش معاكم على طول.
0: وين؟
2: فانا موجود حاليا في باريس، الان وصلت على باريس، كان عندي حفل مع الاخوه جبران البارحة في مدينة جنيف
0: الثلاثي،
2: والآن في باريس
0: الحمد لله على السلامة. رفعين رأسنا طبعا. وسام موضوع صعب احنا عم بنطرحه هون، احنا جايين من باب مش من الباب الفني شوي، احنا جايين من الباب ايش نسميه، العاطفي المؤلم شوي، بدنا نجيك من الباب هذا، بنفع شوي.
1: بفكر عدة جوانب، هو يعني بتقدر تشوفه انت على اكتر من صعيد، هالقد بيأثر فينا بيومنا بنفسيتنا بحالتنا، منعيشه إحنا هون وسام، منشوفه من وجهة نظر، أنت من برا بتشوفه بوجهة نظر، في حنين كيف ما حكى تامر إسا بصوتك للبلد، ومن ناحية اللي قاعد هون بقول
0: حاسه غيران مني ومنك شوي، متأسف هيك حاسس أنا.
2: يعني الحنين دائما في حنين، ولو حتى نحن في البلد أطلع من البيت لمدة ساعة

0: بحن لأمي ولمسة أمي وللوالد وللأخت وللجميع.
1: وين كتبها هاي الله يرحمه محمود درويش؟ هذا كمان إشي مهم. وين كتبها؟ بأي بلد
0: طبعاً.
1: كان إلى خبز
0: أمي؟ يعني طبعا حبيبنا محمود الله يرحمه كان في المنفى عدة مرات. فيعني لما بعد ما وصل من تونس ورجع لفلسطين
1: فكان خارج فلسطين لما كتبها صح؟
0: نعم. وكان طب في طب عنده طبعا جاي على بلده
1: البلد
0: اللي هو ولد فيها فكتب أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي.
1: هذا سؤال جدا مهم. هاي الأغنية ضافت للإرث الشعر الفلسطيني والعالمي كمان بالدور. محمود درويش كان يعبي استاد برا البلاد كمان. طيب. إد شيران كان يعمل إحماء لمحمود درويش. لا سؤال هيك سؤال شوي فكر فيه إذا بدك شوي وسام. تمام.
0: نعم.
1: هذه الأغنية بالذات من أهم أحنه إلى خبز أمي وقهوة أمي، فيش حد بيعرفهاش، من أهم الأغاني أعتقد اللي حطت القضية على الخارطة العالمية بشكل عام. الثمن تاعها أنه كان برا البلاد، فتعال نقول إذا بدنا نرجع بالزمن وبدنا نحطه بالبلاد ونتنازل عن هاي الأغنية، ففي إشي كمان في إشي كمان بفصل الإنسان عن مكانه، بطلع منه شغلات هو ما كان عارف عنها. يعني أنا أعتقد وأعذرني إذا أنا غلطان، لو تريو جبران ضلهم بالناصرة كان تريو جبران بيقدر يكونوا بالشكل القوي هذا الموجود خارج البلاد؟
0: خلينا نشوفها من زاوية تاني عزيزي تامر. أنا بشوف أنه نحن كشعب مثل الشجرة، يعني الشجرة إلها جذور، نحن شعب كتير داخل جذوره في الأرض، متعلقين جدا جدا جدا في الأرض. شو بيصير في الجذور لما بتنزل في التراب لحتى تأخذ المي وتعيش؟ بعض الجذور يعني بتواجه صخر وبتواجه حجارة وبتواجه صعوبات للحياة، فبتروح لطرق أخرى لحتى يطلع ربما جذع تاني من يعني من كم متر بعد الشجرة. وهذا اللي نحن منعيشه عمليا. بعض الفنانين بلاقوا حالهم خارج بلدهم، لكن ممكن أقول بكل يعني وضوح إنه نحن جذورنا كتير كتير كتير متواصلة بالشجرة الأساسية اللي هي بلدنا. مستحيل أنا أستخدم، يعني دائما بيقولوا لي إنه كيف هاجرت كيف، لا أنا أرفض كلمة هجرة أصلاً، أرفض إنه
2: طب كيف تعريفك أنت للموضوع؟ وأنت
0: يعني أنا أصلاً أرفض إنه أصدق نفسي إنه أنا عايش في مدينة باريس أو فرنسا. لا
2: تعرف
0: أنا عايش في بلد.
2: تعرف وسام هاي النقطة الأساسية اللي عم نحكي عليها اليوم، إنه إحنا اليوم كلياتنا موجودين بمحل اللي عم نقول أنا عندي خطة تانية بلان بي اللي موجود عندي بالجرور اللي بقدر استخدمه وانت بدي، بس عشان هيك هذا اللي مصبرني اني اضلني بهاي البلد. انت عم تحكي بطريقة شوي انعكاسية، انه انت بتقول انه انت ما هجرت، انت بعدك موجود بس انت عم بتساوي اللي عليك تسوي. فاليوم اذا احنا موجودين بهذا الوضع والشباب عنا موجود بهذا المحل، ايش كنت بتنصح شاب اليوم بجيل العشرينات؟ شو كنت بتقول له؟
1: وانت اكيد انت اكيد انت واعي للجريمة اللي هي بتترأس قائمة
0: تماماً.
1: اللي بترحل الناس
0: تماماً. أنا واعي جداً، وطبعاً الإخوة جبران دائماً متابعين يعني 24 ساعة على 24 ساعة من غير ما يعني بكل وضوح، لكن دائماً بيكون في عنا خلينا نقول يعني النظرة إنه إذا الكل والكل، هاي الحقيقة إنه الكل موجود في ورطة، الكل موجود في هاي الفترة اللي هي الآخر بده ينحنى، بده يطلعنا بأي ثمن. نحن واعيين جدا لهذا القرار من الناحية الأخرى، من في أقول بكل صراحة العدو اللي ما بده إيانا ولا بده اي
1: واضحه هاي، بس هذا كل الوزن اللي بتقوله موجود هلا. بدي اسكرها شوي، يعني بس هذا اللي انت بتحكي واضح جدا، انت بتحكي على إشي كتير كبير اللي هو بالاخر واضح الخطه، ولكن هذا كله بيجي على كتاف شاب عمره 25 سنه بده مستقبل، فكمان في هنا الفرد، في حط الفرد

0: نحكي الفرد
1: لازم الفرد يكون لازم الفرد يكون خلاق. كمان مرة أنا برجع سامحني تامر برجع بعطي الرمز الشجرة. في بعض الجذور بتلاقي الطريقة كيف تروح لحتى الشجرة تنمو، وهذا يعني منيح للشجرة إنه في جذور بتروح للبعيد، لكن في بعض الجذور لازم تضلها في محلها لحتى الشجرة تضلها ماسكة في الأرض. فهو ما في يعني جذور أهم من أخرى، كله مهم. فبالتالي المفروض إنه الشعب نفسه يكون واعي جدا إنه نشتغل مع بعض، إنه في ناس لازم تضلها في البلد، في ناس من المفروض تطلع. لأنه اليوم نحكي إذا نحكي شوي صغير سياسي، نحكي على حدا اسمه سفير. شو يعني سفير؟ يعني ممثل البلد نفسها بيطلع على بلد تاني وبيمثل هاي البلد. نحن بحاجة لسفراء غير سياسيين. الأهم من السياسيين هن الموسيقيين والفنانين.
0: فشو فايدة السفير سفير لبلد إذا كل البلد طلعت بطل في بلد تكون سفير؟
1: لما نحكي منقول على بعض السفراء، نحن ما من نقول إنه كل الناس هم السفراء. لو السفير هو اللي بياخد كلامه بياخد الفكرة اللي عايشها الشعب هناك وبينقلها لمحل تاني لحتى يقول للناس التاني إنه حسوا معانا أو افرحوا معانا أو اعرفوا شو نحن ثقافتنا إلى آخره. إنه في بعض البلدان عندهم سفراء ما فيش عندهم مشاكل كمان.
0: فعمليا يعني النصيحة هي أصمدوا. بفهم.
1: نعم.
0: بطريقة أكيد خلاقة. الصمود. أكيد المحل.
1: الصمود ثم الصمود.
0: أول شيء شكرا إنك صمدت معنا بالبرنامج. في البرنامج.
1: وصدقوني للي بيسمعني، أنا آسف إني أخذ شوي من وقتكم كمان تامر. الناس اللي عم تسمعني مهم انه تعرف انه نحن ما تفكر انه احنا عايشين بنعمة
0: عم تسبق الأسئلة. لا
1: صدقوني
0: تخرب شغلنا وتخرب
1: شغلنا. لا ما تروح أتركك تسأل.
0: لا بتخرب شغلنا. عم في أسئلة محضرين لك إياهم. في
1: سامحني على العفوية.
0: لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس. وأنا كمان اللي بعرفش أنا ووسام يعني كتير أصدقاء يعني، وإحنا اشتغلنا مع بعض عدة مرات يعني. كمان من واحد من أكتر الشغلات اللي أنا متذكرها 10 ساعات كان ولا 24 ساعة. قديش كان عزفت وقديش وقت كان وقتها
1: ما أذكر، لكن أنا بشرفني جدا.
0: فلما عزفت 10 ساعات في رمالة بالقصر الثقافي
1: برمالة عزفنا 12 ساعة. نعم.
0: فدائما اللي في عنا بالبرنامج اللي اسمه هذا الموجود هون بدك تتحدى حالك، هون رح نتحداك. هي أنا بسميها لعبة، بديع بسميها فقرة.
1: وأنا تحت أمركم.
0: ألا إحنا رح نسألك تقريباً 10 أسئلة. الأسئلة همان يا هيك يا هيك من غير تفسير. تنفس شوي إذا بدك بين الأسئلة، بس تذكر إنه فيش عندك تفسير. تذكر هاي اللعبة وتذكر إنه فيش عندك تقول التنين أو تقول لهد ولا هاد. بدك تنزوي وتختار. بنفع؟
1: نعم أكيد.
0: أوكي بدي بدل.
2: طب
0: بس الأغنية كيف بتيجي؟ كيف تيجي الأغنية؟ بضلني أنساها. جاوب ايش؟
2: اللي مش عاجبه بنقول له هذا الموجود.
0: اوكي.
2: الهدف انه ابيض واسود، تختار الجواب اللي بدك اياه، وبالاخر عندك الحق انك تختار اي سؤال بدك اياه بين هيدا وهيدي وبين.
0: لا، اول جواب بخطر على بالك هو الجواب المزبوط، واذا حد قال لك مش عاجبه قول له هذا الموجود. تمام؟
1: اوكي.
0: يلا ابدا بديع.
2: يلا تسافر وتشتاق ولا تضل وتتحسر؟
1: أساس ما سمعت السؤال.
2: تسافر وتشتاق ولا تضل وتتحسر؟
1: أسافر وأشتاق.
0: جواز تاني بالجرور ولا ما تعرف إنه في إمكانية بالمرة؟
1: ما بعرف إذا فهمت السؤال، لأنه السؤال فيه كتير معاني.
0: من بطنك يعني. أنا هيك أنا شايف السؤال. يكون عندك جواز تاني بالجرور ولا ما تعرفش إنه في إمكانية وخلاص، كيف ما أنت نولدت أنت موجود هون بتضلك هون من غير بلان بي زي ما بقولوا يعني. تعال حسينا معقد، بينفع نروح للي بعده إذا بدك.
1: بضل هون.
0: ماشي.
2: الأهل سبب كافي إنك تضل ولا عذر إنك ما تروح؟
0: قوية هاي.

0: لا ما في عذر.
1: تسافر بعمر 25 ولا بعمر 50؟
0: لما بتحكي عفوا يعني كمان لازم يكون وضوح في الجواب، لانه بتحكي انت على الاهل يعني هاي الاشخاص القريبه جدا الوالد والوالد.
1: اكيد اكيد، بس هيدا نعلمه السؤال. انا بقلك باخر
0: الجواب تبع
1: اكيد. لا ما هو بقول لك
0: الجواب بيختلف لما بنحكي على العيله الكبيره اللي هو
1: أكيد. احنا كل لا الاهل الاهل انت بتقرر، بس عشان اوضح قوانين اللعبه.
0: الله يعينهم الاهل. أكيد. الاهل الله يعينهم، لانه يمكن انت بتشوفونا اكثر من امي وابوي بيشوفوني، لكن هني مبسوطين من اللي احنا بنعمله.
1: الفكره تبعت الفقره هاي انه من غير تفسير، بس بنفسر وبعدين بعدين بعدين بدنا نحس اي اكتر سؤال حثك وقفت عليه وانت بتقول هذا السؤال انا بدي افسره، ساعتها بنفع. تسافر بجيل العشرينات ولا بجيل الخمسينات؟
0: خمسينات.
2: غريب هناك ولا غريب هون؟
1: بديع على نار انت اليوم.
0: غريب هناك.
1: ترجع بعد سنتين وتقول ما زبطت ولا تضلك هناك وتقول بدها وقت؟
0: بدها وقت.
1: انا حاسس انه مش هو عم بيجاوب، حاسس على جلدك عم بتجاوب.
2: هذا سؤال، تتجوز قبل ما تسافر ولا بعد ما تسافر؟
0: بعد ما أسافر.
1: أهون النقل ساعتها. هذه بدي أعلمه أنا هذا السؤال، أنا حبيته. مين إيش اللي بيقلق أكتر؟ اللي هاجر، اللي سافر، اللي طلع، ولا اللي بعده هون؟
0: جواب يعني السؤال جدا جدا صعب، لأنه أنت ما خيرتني بالسنين.
1: صح، بس هاي الزاوية نبنزوي.
0: عيدوا كمان مرة.
1: مين بتقلق أكتر، على اللي هاجر ولا على اللي ضل؟
0: على اللي ضل، أنا ما عندي خيار.
1: أنت مضايقك إنه إحنا مبسوطين إنه الأسئلة بتضايق؟
0: لا يعني صراحة صعب، لأنه
2: صح. وسام أنا بعدك أسأل تامر الأسئلة كمان شوي عشان نشوف شو ردود فعله كمان.
1: ما هو أنت عشان تعرف وسام بعدها بنسأل بعض نفس الأسئلة وبنفهم قديش بنفهم الضيف قديش صعب. أنا أسئلة هدول أنا كتبهم وبديع كتبهم، لما نسألهم لحالنا بنصير نتأتئ مرات. فهي أي أكتر واحد هيك تحسيت السؤال وقف لك وعنا دقيقة بالضبط نسمع ليش أي أكتر سؤال حسيت؟
0: الأهل
1: الأهل سبب أنا... كافي إنك تضل ولا عذر إنك ما تروح؟ يلا
0: لا يعني هنا فهنا عندي إمكانية إني أفسر. الأهل لما أنت قلت لي الأهل يعني مش فقط الوالد والوالدي، الأهل الجميع كمان يعني أنا بالنسبة لي صارت العيلة كبيرة. بس يعني خلينا نفسرها أكثر. إذا نحكي على الوالد والوالدي صراحة يعني عم بحكي وممكن تكون الدمعة بعيني يعني، لأنه عفوا
1: حبيبي خذ
0: الاهل ضحوا كثير
2: اكيد
0: لحتى نوصل لهون. ونحن بنضحي كثير لحتى الاهل يقدروا يعيشوا.
1: هذا
0: فبالنسبه للاهل هي مش فقط الوالد والوالده، هي العيله الكبيره.
1: أخذنا إحنا كمان كأهل، بس هذا على فكرة إحنا اخترنا السؤال الأهل سبب كافي إنك تضل ولا عذر ما تروح، مع إنك جاوبت عليه، بس هذا كمان فتح لي السؤال كمان مرة. عمين بتقلق أكتر، على اللي هاجر ولا على اللي ضل؟ فجأة أخذ الضوء مختلف. هاي
0: أكيد على اللي ضل.
1: شكراً كتير كتير على الصراحة. شكراً كتير كتير حبيبي.
2: شكراً وسام.
0: شكرا،
2: يعطيك الف عافية،
0: وإن شاء الله نراكم قريباً.
1: إن شاء الله.
2: إحنا بانتظارك طبعاً
1: راسنا.
0: على الأرض
1: لكم مهمة يا سفراء.
0: الله يخليكم. شكرا لكم.
2: شكرا. مؤثر.
1: إذا أنت لازم دائما تختار مواضيع نكدة، معقول المشكلة مش بالموضوع، معقول المشكلة فيك أنت. لا مؤثر جدا، بس طلع مؤثر جدا. مش هوين الواحد يترك زي ما احنا بنفكر. انت بتطلع على الفيديو
2: من تجربه شخصيه تامر، لما انت عايش برا انت نظرتك للبلاد بتكون كليا مختلفه.

0: بتكون مليانة مشاعر، بتكون مليانة حنين، بتكون يعني تعرف إيش، إذا أنت بتكون برا وقت الحرب خوفك بالحرب بيكون أعلى من اللي موجود هون بالحرب نفسها.
1: فالسؤال لازم ينضاف موضوع تبع بأي حال إمتن، يعني أنا مثلا
0: مش إمتن بكل الأحوال، بس أنا بقول إنه الإشي بيصير مبالغ فيه. يعني إذا أنت عايش برا اليوم مثلا وقت حرب إيران الأولى، أنا علقت برا، فكان خوفي على على على الأهل، على البلاد، على أصحابي أكبر بكتير من اللي قاعد هون.
1: طيب كمل. والتانية؟
0: التانية كنت هون.
1: وعمين كان قلقك؟
0: مكان بطريقة مختلفة، يعني كليا مختلفة.
1: بس ولا مرة كان علي برا؟
0: لا ولا مرة علي برا. طيب نطلع فاصل إعلاني ونرجع من كمل.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
0: رجعنا بعد حديث مؤثر مع وسام جبران.
1: من الإخوة جبران، تريو جبران.
0: من الإخوة تريو جبران. تعرف بعدني بفكر بالموضوع، بعد بفكر باللي حكيناه تحت الهوى. عن جد القصة هالقد ممكن تبين لوهلي سهلة من برا، بس هالقد القصة مركبة من جوا، هالقد الواحد حامل معاه مشاعر، وهالقد في بين السطور اللي ما بنحكي عنهم باليوم يوم بس موجود.
1: تذكر الحلقة اللي فاتت، واحد من الأسئلة كانت: هل أنت مش عارف إذا بتتهم، هي كلمة صح، بس هل أنت بتتهم عمل الشخص ولا بتتهم الظروف اللي أدته؟ أنا بفكر إنه شعبنا ما كانش بيهاجر لو فيش الضغوطات هاي اللي عليه. فمرات إحنا بس يعني حتى لو تذكرنا وفهمنا الظروف وفهمين الظروف،
0: ما هو تعال نفهم كمان فكرة الهجرة شو معناها. يعني ليه الواحد بيهاجر؟ اللي منيح ومبسوط ليه بيهاجر؟ فهي فكرة الهجرة مبدئيا كلياتها مبنية على انه انا حاسس انه بقدر اكون بمحل احسن. فهذا السبب تبع الاساسي انه انا بدي اهاجر، حاسس انه عندي فرص اكبر، حاسس انه انا مش قادر احقق ذاتي.
1: بس كمان تعرف، بدي احاول اعطي نموذج، مثال او تشبيه. تخيل ولد ينولد وابوه ماخذ ديون من البنوك وكله كله كله، والولد صاحي على واقع اللي فيه هو، اذا الابو توفى تعال نقول، كل الديون لمين تمرق؟ للولد، صح؟ هلا هو ذنبه انه شايل، انه
0: طلع حالات خاصه دائما فيه ودائما موجوده ودائما.
1: لا بحكيش على هيك، بحكيش على هيك، بس بشكل عام تيجي بتطلع على هل هو ذنبه؟
0: لا
1: مش ذنبه. طب احنا ورثين ديون الشرق الاوسط كله والقضيه، مولودين، احنا مولودين بمينوس. اذا بتاخذ التشبيه لكل ولد عربي اليوم موجود كأقلية هون، هو مولود داخل مينوس، صح؟ فمش ذنبنا. فهذا الولد بيجي بيقول لك يا زلمه سيبني.
0: تأمر بالنقاش اللي كان بالقهوة بعدك اليوم، واحد من الأسئلة كانت إنه يا عمي تمام فيها القضية وهالقد مهم وبدنا نساوي كل شيء بنقدر عليه، بس بنفس الوقت

0: بدنا نعيش. فيعني شوف التضارب قديش كبير. يعني انت اللي انت عم بتقوله انه اذا انا لازم احرر كل ديون اللي اجت علي
1: مش بس.
0: كله صار على كتفي انا.
1: مش مش مش مش انه بس لازم تحرر، تعرف ايش قررت القرار انك تضلك وتصمد وتحرر، مش ايش كيف تعرف ايش ضليتك. تعال نكون عمليين، كيف في عندك الكيف
0: صح؟
1: ها تعال ناخذ أنا محبط لي هذا الموضوع. إذا بدك إذا بيكون عندنا وقت أنا بحكي عليه بشكل شخصي، بس هذا الموضوع جدا محبط لي. يعني
0: كنت بدك تختار أغنية محبط جدا. أنا موافق.
1: أنا كنت متحير بين كيفك أنت. تمام، منيحة كيفك أنت،
0: منيحة كيفك أنت،
1: عندك أولاد. يلا

0: كيفك انت من اللي انت بالاخر؟
1: كيفك انت من اللي انت؟
0: ترجع على الشكل الشخصي.
1: انا مبسوط هون معكم ببرنامج هادي الموجود، بديع كرام تامر نفار، كل يوم تنين الساعة تنتين مع هدول التنين.
0: طيب تامر، منتقل لك كمان اتصال معنا الست عبير حكيم. مرحبا عبير، كيفك؟
2: يا هلا، الحمد لله لك، السلام ولجميع المستمعين.
1: يا شكرا لك.
0: شكرا لك، الله يسعدك. كيف سبق وحكينا بحلقتنا اليوم عم نحكي عن كل ما يتمحور حوالين الأولاد، وجودهم برا البلاد خارج البلاد، هل الواحد عم بحقق حاله، عم بحقق نفسه اليوم وين هو موجود بالظروف اللي عايش فيها ولا لا؟ هل كان ممكن نكون

0: هي أحسن. أنت كمربية أجيال، كمديرة مدرسة سابقا، وكأم اللي اليوم عندها ولد برا البلاد وولد بالبلاد، كيف كنت بتشوف الصورة؟
1: مضبوط، الموضوع كتير شائق وشائك. يعني أنا شخصيا كنت دائما من المعارضين بطبيعة الحال لفكرة ترك البلاد، إنه بلادنا وانتمائنا لوطننا ومحبتنا إله وكفاحنا فيه. فكنت دائما أفضل إنه إحنا أي شخص أسمع إنه بده يسافر تغري أحاول أقنعه وأبذل جهدي يعني، وقدرنا أقول لهم لا، هاي البلاد فيها خير وكل شيء هون، لحد ما وقع الفاس بالرأس وأجى دور ابني. لما أجى دور شريف كان صعب كتير علي أو على طبعا أبو أهل البيت في البداية. يعني زي صاعقة هيك خططنا إنه يعني كيف بدك تترك وكيف بدك تروح وكل شيء هون الحمد لله منيح ومركزين. بس لما فكرت تفكير تاني قلت بعقلي طيب مين أنا أفكر قدام الطريق؟ يعني يمكن ربنا معطيه المجال يروح محل ثاني، يمكن يفتح له الطريق.
0: طب البداية لما أنت كنت عم بتقولي لا، منين كان الإشي نابع؟
1: ولا إشي، من موضوع الانتماء. أنا كتير عندي الانتماء في البلاد للوطن هنا، ومش بس هيك كمان يعني زي تقول المكان الآمن، الحيز الآمن تبعنا.
2: تعرف قبل شوي لسه بنفع لسه نسميه آمن؟
1: لا بنفعش نسميه آمن، بس يعني الحيز الآمن تبع الإنسان، إنه الإشي المألوف لإله متعود عليه بقوم الصبح.
2: أنا بطل مألوف لإلي، البلد كلها تغيرت حسسة.
1: صحيح،
2: لا أسماء الشوارع ولا اللهجات ولا الناس اللي بشوفها الصبح. يعني أنا معاك، أنا دائما كنت أشعر إنه لا، بس يا عمي بس في تعرف إيش بشبهها؟ بتعرف في أفلام الزومبيز كيف بيكون قدامك شخص بتحبيه بيجي زومبي بيعضه فجأة؟ هذا هو الشخص، بس هو مش نفسه. كيف بحس البلد أنا؟
1: ما بعرف إيش دا أقول لك. بالفعل يعني بآخر 10 سنين كل شيء انقلب بهالدنيا، مش عارف يعني بطل الواحد يقدر يقول في المنطقة الآمن في حياته يعني.
0: للأسف بتعرفي، وإحنا عم نحكي بهذا الموضوع بالاتصال قبل كان مع وسام جبران، فكان سؤالنا هل الأهل اليوم هن سبب كافي أنك تضل ولا هن عذر أنك ما تروح؟
1: يعني هذا سؤال صعب كمان صدقني، لأنه الأهل كثير مرات يمكن بيكونوا أنانيين أو بيحبوا أو بتطمنوا أكتر أن يكون ابنهم حدهن ويشوفوه كل يوم ويطمن عنه وعن أولاده وعن مرته وعن حياته وعن كل الأشياء اللي حواليه. لكن بنفس الوقت إذا في فرص تانية يمكن الإنسان يفكر أنه بيقدر اليوم، لأنه في تواصل موجود بكثير أساليب اللي ممكن الإنسان يقدر يقرب هاي المسافات البعيدة اللي كانت قبل. الغربة القديمة مش زي الغربة الجديدة، يعني
2: نحكي عن فيستايم وأشياء زي هيك يعني؟
1: ما سمعتش.
2: نحكي شغلات زي التكنولوجيا فيستايم ونشوف بعض.
1: طبعا إنه في عندك تواصل يومي.
2: عندهم أولادك أحفاد؟
1: طبعا عندي 3 أحفاد في أمريكا موجودين.
2: هذا بصعب أكتر.
1: طبعا بصعب كتير، بدل أفكر كيف عم بربوا بدون سيدن وستهن وعمهن وأولاد عمهن وهيك أشياء. بس
2: يعني أنا البكر تبعي يعني شفت قديش كان مساعدة من أهلي ومن أهل مرتي يعني أنا كمان وكمان أمريكا إذا بتحكي يعني بالوست وهيك، فأنت بتحكي على قريب 10 ساعات كمان، يعني في نوافذ جدا صغيرة وضيقة للحديث ولل
1: انت بكون كتير مبسوطة لو 10 ساعات، نحكي عن 14 و16 ساعة.
2: لا مش 10 بيننا وبين كاليفورنيا؟
1: بيننا وبين كاليفورنيا من ناحية التوقيت 10 ساعات.
2: هذا قصدي عليه.
1: من ناحية الطيران.
2: ناحية الطيران هذا إشي تاني.
1: احنا عم نكبر يعني، حتى الطيران لهناك عم باخذ منا طاقات يعني مش هوين، أما بنقول الحمد لله. فرقية 10 ساعات هاي بتفرق كتير معنا، وبالذات لما الأولاد صاروا يروحوا على المدرسة.
2: لحد ما يروحوا احنا بنكون بالفجر.
1: بالفعل، فهاي يعني دائما نستنى نهاية الأسبوع كنا نقدر نحكي معهن وجه لوجه ونشوفهن
2: هاي قرب الكريسماس اكيد راح تلتقوا. فشكرا لك على المشاركه الشخصيه اللي هي مش هوينه ولكن قد ما هي شخصيه هي بتعكس شعبي بحاله اقول لك اياها بصراحه. فشكرا لك كثير.
1: طبعا شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.
0: شكرا
1: والله
0: شكرا.
1: الله يسعد كل الناس مش مهم مع اهاليهم بعد عن اهاليهم ما يكونوا بخير وبامان ومبسوطين لانه شكرا. كل واحد
0: الفرصه
1: بتفتح له الحياه هي الافضل له وما حداش بعرف شو المخبى ان شاء الله.
0: صح.
1: خير
0: ان شاء الله.
1: يعطيك العافيه.
0: شكرا شكرا يعطيك الف عافيه. تامر كمان حديث مليان مشاعر. سرحت
2: طبعا بدي اسرح طبعا بدي اسرح منه. في صديقه لي اللي كمان طلعت ولما طلعت كتير كانت بكآبة بس مش هلا الكآبة تبعت المرض بس كانت مزاجيات كآبة. بعد فترة رجعت وهنا صارت عنيفة سبت اليوم اللي رجعت فيه مش عارف. وأنا كتامر نفار كفنان بجي بتطلع يعني منه بدي هون تضلني هون بس نفس الوقت بتطلع بتشوف فنانين اللي طلعوا برا البلاد قديش الساحات قديش في بنية تحتية لهم يكبروا فأنت بصير عندك غيرة معينة تقول أنا قديش تضلني بنفس الأماكن هدول أنا بستحق العالمية بس مش قادر أطلع. فهذا موضوع تعال نقول إن هذا موضوع بالذات آخر ثلاث سنين بحير
0: مش هوين
2: وفي شي جواب صح ممكن يكون جواب عملي بس فيش جواب صح.
0: بوافق.
2: تعال انت تفلسفت على
0: فيش جواب صح.
2: تهربش
0: مش اهرب بس بسبب ضيق الوقت.
2: قديش عنا قدي عندك
0: عنا دقيقتين.
2: طيب وين هارب؟ طيب ليه بدك تهرب من دقيقتين؟ الاهل سبب كافي انك تضل ولا عذر انك ما تروح؟
0: سبب كافي
2: مش
0: انك
2: سؤالك
0: تضل.
2: عارف فكرت اربكتك.
0: سبب كافي انك تضل
2: هذا فكرك؟ هذا مش تعلق بالماضي؟
0: أنا بحس إنه إحنا شعب كتير متعلق بالعيلة متعلق بجذوره منين هو جاي وين هو موجود بالأرض بالبيت بشغلات اللي هي يعني إذا بيجي واحد من برا بقول لك شو بدك فيها؟
2: عقده شوي؟ أنت كمان 10 سنين إن شاء الله يكون عندك ولد أمورة أو بنت أمورة وفي عندهم فرصة خارج البلاد تفضل إنك أنت تقول لهم لا ضلكم بالجذور وبالهذا كثير
0: لا.
2: أناني جوابك قد ما ببين تضحي بس هو أناني.
0: لا فكر أنه لا بشجعهم يطلعوا.
2: طب اطلع من راسك ومن أنانيتك هذا هيك رأيي وفكر براس أبوك وأمك فبرك أنهم من هذا جوابهم لإلك كمان. لا
0: كمان مزبوط بس صح. كمان الجيل له وزنه وله حقه وبحدد لك وين أنت موجود لآخر إحنا عايشين بين المطرقة والسندان فيعني هالقد وضعنا حساس.
2: بس انت بتعرف انه انا ماغت الدقيقتين اضلني اتحداك واحكي عشان السؤال ما ينقلبش علي عمين انا ما عنديش جرأة زيك.
0: تقدر تختار اغنية اذا بدك.
2: بقدر؟
0: تقدر.
2: ايش كنا حاطين احنا على جنب؟
0: في اسئلة براسي.
2: وايش كمان؟
0: مش عارف.
2: يلا في اسئلة براسي. اللي فرش كان لازم يطلع لبرا البلاد عشان يتذكر جمال البلاد زي هاي قصتنا كلها. في أسئلة

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، والذي أفاد بأن رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل اتصل بنتنياهو قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر وحذره من مؤشرات على هجوم وشيك من قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو إن هذه المزاعم كاذبة، مؤكدا أن نتنياهو لم يلتقي أو يتحدث مع كامل خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. نشرت الشرطة معطيات في إطار مكافحة ظاهرة قتل النساء، ووفقا للسياسة تشير إلى انخفاض بنسبة 41% في عدد النساء اللواتي قتلنا منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى مقتل 14 امرأة في المجتمع العربي منذ بداية العام مقارنة ب20 امرأة خلال الفترة الموازية من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 30%. أعلنت الشرطة عن اعتقال 10 أشخاص من رهط بشبهة ضلوعهم في حوادث إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين، وأشارت الشرطة إلى أن ذلك جاء بعد تفتيش العديد من المواقع. في حوادث الطرق، لقي رجل ثلاثيني مصرعه إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 232 في منطقة النقب الغربي جنوب البلاد. بدورها أفادت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على رجل داخل إحدى المركبتين وقد كان فاقدا للوعي دون علامات حياة، حيث اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. نظمت في مستشفى الالياف في صباح اليوم وقفة احتجاجية عقب تعرض ممرضة لحادثة اعتداء أثناء عملها في قسم الطوارئ في المستشفى. وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أعلن عن إضراب لمدة 2 ساعة في خطوة احتجاجية على العنف الموجه ضد الطواقم التمريضية والطبية. أفادت محافظة القدس بأن أكثر من 1000 مستوطن يتقدمهم بن غفير اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية في 3 أيام عيد العرش اليهودي. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الاقتحامات تأتي وسط تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وتنقلهم. في السياق، أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب 56 متجرا ومؤسسة تجارية في حي القطنين في البلدة القديمة في القدس بإغلاق متاجرهم طيلة فترة عيد العرش اليهودي حتى الأحد المقبل، ليتحت المجال أمام حشود المستوطنين لتنفيذ اقتحاماتهم. وقال مهند عمران الباحث الميداني من جمعية حقوق المواطن في حديث لإذاعة الشمس إن الشرطة كانت تطلب منهم في الأعياد السابقة إغلاق متاجرهم حتى الساعة 10 صباحا في اليومي الأول والأخير من العيد، لكن هذه المرة طلبت منهم الإغلاق طوال فترة الأعياد. وأكد عمران أن إقامة المستوطنين صلواتهم في البلدة القديمة لا يشكل مبررا لإغلاق المحال التجارية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في أواسط وجنوب البلاد، وفي شمال البلاد تتهيأ الفرصة لطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 30، النقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: 98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
3: رجعنا ساعة تانية من هذا الموجود. تامر
4: بديع يعني خبطنا نوكاوت انت بالحلقة الأولى
3: بالساعة الأولى
4: متأسف
3: بالساعة الأولى
4: نوكاوت عاطفي يعني
3: صعب
4: طبعا بس انه عشان هيك في ساعة تانية ف المرة هاي بالصدفة ممكن طلع لي بالصدفة تعويض لإلنا موضوع اللي هو أكتر ترفيهي
3: أنا انتبهت أنه الملاحظة اللي كتبتها هداك الأسبوع خلال البرنامج هي موضوع الساعة، فأنت يعني عم تستغل البرنامج كمان لتبلور أفكار جديدة.
4: أنا بفكر هاي الجملة اللي أنت حكيتها هلأ فكر إذا عادي بأخذها وبسجلها ورح تصير تقولها كل حلقة. هم إنه الحلقة هي إحنا قلنا بداية الحلقة كان كمان إشي اللي قلت لك أنت أعطيتنا فكرة للبرنامج الجاي
3: صح.
4: إيش كانت بس
3: ينحاز
4: إذا كل شخص فينا منحاز أو لا
3: منحاز أو لا
4: الأسبوع الجاي بدي أقولها والأسبوع الجاي بدك تقولي أنا انتبهت إنه
3: طيب تامر خلينا نبدأ معناته بسؤال واحد صغير، شو قصتك؟
4: عطول قبل إعلانات قبل موسيقى قبل كله بدك تفوت فيه هيك شمال ولا شمال ولا يمين؟
3: أحكي لنا قصتك يا تامر.
4: طيب شوف أنا طول عمري جاي من الشغف إنه الكلمة هي الأساس. أنا بالنسبة لإلي أي مقطوعة موسيقية أي أغنية بتطلع بالنسبة لإلي الكلمات قبل اللحن، حتى أكون دقيق يعني عشان بالآخر أنا بشتغل كموسيقي، أول إشي عندي الكلمة وبعدين بهتم باللحن. بالنهاية أنا رابر يعني بالنسبة لإلي الأغنية أول إشي شو بتحكي، شو الرسالة، شو كتبت، شو بدك تقول، خصوصا إني جاي من أغاني زي توبك مثلا اللي بتفوت راس براس وبتحلل العنصرية أمريكا البيضاء. قبل أكم من سنة زميلي ومحبوبكم هيثم الشوملي بعت لي أغنية، اسمع اللحن كان بديع مش طبيعي بس أول إشي أجى براسي إنه هذا مش أسلوبي. سمعتها وبالبداية قلت براسي لا مش إنه الأغنية مش حلوة ومش إنه الكلمات ما عجبتنيش، بس حسيتها أكتر تابعة للمينستريم للبوب درجة أكتر، وأنا مش منطقتها مش منطقة الراحة تاعتي، حلوة بس مش أنا، فكنت بدي أرفض. بس المشكلة إن الأغنية ما احترمت قراري، ما أنا كنت كل مرة أسمعها من جديد أحطها بالسيارة قبل ما أحكي معها أحط بالسيارة أسمع لا فكمان اللي كانوا معي بالسيارة سمعوها، وبعد فترة مرتي بلشت زمزم اللحن بعدين أولادي وكل شوي أسمع حد بيطلع بالسيارة بنزل وعم بلحن الإشي براسه مرة هون مع إني قلت الأغنية لا، بس الأغنية ضلتها قاعدة بالبيت وبتلف حوالي طول الوقت. مرحلة معينة وقفت وقلت لحظة ليش الكل حافظينهم مع انه بعد لسه فيش كلمات واضحة، يمكن انا لاني كاتب ورابر داخل على الاغنية من باب واحد الكلام، هم مش سمعينها زي هم مش شايفين كلام، هم كانوا قاعدين مش قاعدين يحللوها ويفلسفوها وهي بتشبه هيك وبتشبه هني، سمعوا لحن وغنوا. قلت لحالي طيب خليني أجرب مرة أتنزع الطريقة اللي أنا متعود فيها أسمع فيها أغنية، يمكن في قوة باللحن أنا مش معطيه حقه بس لأنه طول عمري منحاز الكلمة. فعلا لأول مرة تقريبا قررت أثق وأختار اللحن بالأولويات. فعملنا أخذت قلبي من الفرحة طاير وأخذت العكس تاعها وضفت أنا بمشي سولو ونزلت الأغنية، والصراحة طلعت من أكتر الأغاني اللي عندهم مشاهدات عندي. بس وهذا خلاني أغير منظوري للشغلات. شو الأغنية بتمسك فيك أنت بديع مثلا لما بتيجي تسمع أغنية؟ أول إشي بهمك الكلمة، بقولش يا هادي هذا مش هذا الموجود بس إيش أول إشي بلفت انتباهك، الكلمة ولا اللحن؟
3: أنا يعني كنت بقسم موضوع الأغنية لموضوعين، بس يعني إذا بدي شوية صغيرة أخذه لمحل تاني كمستمع لأغاني مش كشخص اللي بغني، بفكر أنه في استعمالات مختلفة للأغاني، في أغاني انخلقت عشان أنت ترقص عليها، وفي أغاني انخلقت عشان أنت تتماهى معها، وفي أغاني انخلقت عشان أنت تحس فيها، فبتعلق شو هي الأغنية اللي عم تسمعها وكيف أنت

0: شايفها
1: بكبير بكبير. هلا انا بقول لك انا بقول لك هلا اذا بدي اطلع كتير بلاقي حالي مرات سمعت حد يطلع اغنيه جديده شاب من غير ما انبه بلاقي حالي فايت وبكتب الكلمات بكتب اسم الاغنيه وكلمات بقراهم وبعد ثواني بنبه اني لازم احط الاغنيه وصعب علي مرات اسمع اغنيه من غير ما احط بلاي والكلمات قدامي. ففي اشي بالمحل هذا اللي هو انا اكتر بيجذبني. ودائما على فكره كتير كتير بيسالوني انا كمان بمقابلات شو شو بتعمل قبل اول شيء بتلاقي اللحن ولا اول شيء بتكتب الكلمه؟
0: سؤال حلو. شو بتسوي اول؟
1: انا انا اكتشفت انه مش بفضل اني اكتب الكلمه اهون لي. انا مثلا اذا بكون باستوديو وبيطلع معنا لحن مثلا قول دا دا دا دا دا دا دا دا واقعد البق كلمات للحن بخذ لي بكتير اكتر وقت
0: من انه
1: اذا الاغنيه عاريه الكلمات عاريه من كل شيء مكتوبه الجمله من غير حدود موسيقيه وبعدين تفوت على الاستوديو وتلاقي لها لحن وتلحنها. انا لإلي اهون يعني اكتر الاشي هيك بده بثمر اسرع.
0: بس تعرف قصتك والمقارنه بين الاغنيتين اللي ذكرتهن بتفرج قديش كان في امكانيه الواحد يعني قديش في امكانيه انت تكون موجود بالمحلين وقديش بيقول انه الشخص اللي عقبالك عن جد انه كالمستمع ممكن يطلب كمان اغنيه بمفهوم اللي بده اياها خفيفه وينبسط على موسيقتها وما يفكرش كتير بنفس الوقت بدك أغنية اللي هي أعمق شوي.
1: أشاركك شوي بأي محل فتات قبل ما تطلع سولو أنا بمشي سولو اللي هي على الآخر لايت نسميها يعني ولذيذة يعني بحبها كتير أنا مديون لهي الأغنية كتير يعني. قبل ما تطلع بيوم يومين فتت بخوف معين إنه هلأ إنه جمهوري رح يقلب علي وين تامر تبع من إرهابي وين تامر تبع صمتي. ففتحت وقعدت أفتش على أغنية عندي اللي بعدني مش مطلعها واللي تكون أكتر شو الإشي الصح أتقل
0: من ناحية كلمات
1: ومضمون ورسالة
0: تعبر عنك أكتر عن شو أنت بتساوي عن شو أنت جاي تساوي
1: الراحة تاعتي. وهناك وأنا أفتش لقيت سلام يا صاحبي اللي صار عمرها 9 سنين موجودة عندي مش مطلعها مش عارف إيش أعمل فيها وقررت اني اشد على حالي وبخلال يومين بدي اسجلها ظبط هيك اعمل ميكس وكله وبعد ما نزلت سولو باسبوعين نزلت سلام يا صاحبي بس عشان اعمل التوازن واورجي الناس انه
0: بعدك موجود على نفس الخط.
1: هذه فسلام يا صاحبي طلعت من هيك
0: وانه وجودك باغنيه تانية بقللش من انحيازك والخط اللي انت ماشي فيه في من ناحية أغاني ومن ناحية مسيري.
1: في قصة هلأ انت بتذكرني اياها اللي هي شوي صعبة بس في صديقة لإلي اللي أخوها قتل تمام وحكت معاي بتقول لي انه محتاجاك تغني لي أغنية معينة فبشكل غير طبيعي بشكل طبيعي أي أغنية أنا فكرت براسي بديها سلام يا صاحبي صح. فاتضح إنه هي عاملة زي احتفال كبير وبتقولي لا أغنية المفضلة إمتى نجوزك يما. فقلت لها أنا فكرت قصدك سلام يا صاحبي. قالت لي بس سلام يا صاحبي هي كانت أغنيتي المفضلة بفترة الفقدان وهلأ أنا بفترة بدي أطلع منه فأنا محتاج أغنية تانية. فهي زرار ومشاعر يعني
0: صح.
1: أنا حبيت أتواصل مع واحد ضيفي بقدر أقدم الضيف ولا
0: مفكرت نطلع فاصل إعلاني بس عشان نأخذ الضيف ونعطيه حقه مساحته
1: بالإعلان. إيش أهم الجمعة ما بمزح الله كمل.
0: طيب تعودت بتخيل على تامر و
1: بدي أكرم تامر نفر يلا
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض

0: وتأخير وإجراءات الفاذة.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
6: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
7: طيب تامر، رجعنا بعد الفاصل الإعلاني وكمان ساعة مع تامر نفار بهذا الموجود بديع كرام.
8: كل يوم تنين الساعتين تين مع دولة التنين.
7: طيب بدي أرجع على سلام يا صاحبي وبمشي سولو. انت اي غنية بتحسها اقرب لقلبك بالنهاية؟
8: بنفع جواب اخر البرنامج افكر فيها؟
7: بنفع. طيب معناته خلينا ننتقل المختص اللي معنا اليوم.
8: مرحبا، بعرفش اسميه الفنان المطرب ولا اخوي الجوزني، مش عارف ايش اسميك. الياس جوليانوس.
9: اهلا تامر، اهلا بديع، شو الاخبار؟
7: هلا الياس، كيفك؟
8: وين اروح، على اخوي ولا على فنان ولا
9: اخوي؟ افكر بعد كل هاي الوقت يعني صار اكثر اخوي من الفنان والمغني وليك يعني.
7: الله يكون بعونك. اذا
8: شايف بديع
7: الله يكون بعونك.
8: في امل انت كمان اذا بتصير لطيف معي ممكن انا اديك ابن عمي مش اخوي من هون ل
7: الياس. الله يكون بعونك. اول اشي يعطيك الف عافية. شو رايك بالموضوع اللي عم نحكي عليه اليوم؟
9: اللي هو
8: انت كفنان اللي هو انت متلقي قبل ما تلقي، انت متلقي بالاول، ايش بمسكك، اللحن ولا الكلمة؟
9: كمتلقي بالاول يعني احكيك صراحة اللحن يمكن اكتر، يعني هو التنين مهمين جدا ولين وزن.
8: لا هو مش يا هذا اكيد. ايش اول؟
9: لا افكر اللحن يعني بيشدني اكتر بالبداية. يعني
8: قديش الأغنية عندها وقت تثبت لك لحنها؟ قدي بتعطيك الأغنية قبل لما تسمعها؟
9: طلع في أغاني بتسمعها من أول مرة بتحبها، يعني في أغاني عن جد تسمعها أول مرة بتقول واو بتعلق. في أغاني يعني مثلا تسمعها يعني بعدين أكثر متأخر، يعني بعد ممكن شهر ممكن شهرين ممكن تحبها. يعني ليش مش ثابت يعني؟
8: مش
9: في كتير أغاني كنت أسمعها.
8: إذا بطلب إذا بنطلب منك نموذج على هاي أو على هاي ولا صعب؟
9: مثلا خاصة كنت ألاقي الشغلات مثلا بأغاني مثلا جورج وسوف، كنت أسمع مثلا الألبوم أقول مثلا شو هذا كل مرة، مثلا إنه نزل المستوى أو مثلا مش كيف كنت أنا متوقع. فجأة بعد ما سمعته كتير فبتير ولا بالعكس، والله لا فيه إشي الأغاني، فيه إشي بالكلمة، فيه إشي باللحن مميز. فهاي طبعا مش دائما، مرات بقول لك إنه ممكن تلقطها بسرعة بس بتصير معاي.
7: صح، بس جورج وسوف من يعني الأمثل اللي بتروح كتير على الكلمات والفحوة وقديش فيها عبرة، يعني بيكون ففيش جملة اللي بتنقال عشان
9: كامل.
8: انت بالاستوديو لما تشتغل على أغنية أول شيء في كلمات ولا أول شيء اللحن، هاي اللحن اللي بدنا إياه وبعدين بنركب عليه الكلمات؟
9: لا هون الإشي لما أنا مثلا بدي أجي أنا أختار أغنية اللي أنا بدي أشتغل عليها، أول إشي بدي يعني هون بالعكس بصير الإشي عكس عندي. أول إشي لازم أنا يعني أحس بالكلمة، لازم الكلمات هي اللي تشدني بالأول، بعدين بالمرحلة الجاي أوكي بدأ

0: مع اللحن. يعني عادة هيك بصير معي انه بدي اول اشي الكلمة تشدني، بدي اول اشي الكلمة انه احس فيها بعدين
1: اللحن. هذا عكسك كمتلقي.
0: انا لما بدي اجي اسوي غناي هيك بهيك البروسيس بمشي معي، بالاول الكلمة بعدين اللحن.
1: كيف بتفسرها هاي؟ ولا مرة ولا مرة اجي حد اعطاك ميلودي ولحن معين وبعدين عادت فتت بالسيرورة تبعت انك تلاقي كلمات للحن؟
0: صارت بتصير مرات، خاصة إذا مثلا بيكون مثلا بدي أعمل مثلا أغنية اللي هي مثلا مرات لحن تركي أو لحن يوناني، مثلا بيعجبني اللحن مثلا، ساعتها أنا بدنا نقعد نلاقي مثلا كلمات اللي مناسبين لهذا اللحن. يعني هاي صارت معي.
1: أصعب أنا لإلي، أصعب لإلي أنا كتير بفضل يكون معي كلمات وبعدين ألحنهم من إنه حد يعطيني لحن ولازم أركب الكلمات على اللحن. كتير بستصعبها هاي.
0: مظبوط معك، هذا اللي عم بقول لك اياه، انه انا بالاساس بدي اول شيء احس بالكلمه والكلمه اقتنع فيها، بعدين بتيجي المرحله الجايه اللي هي اللحن اللي هو يعني مش اقل اهميه، بس انا عم بحكي كيف بمشي البروسيس.
1: طب عندي سؤال، يعني كلنا حضرناك، كلنا موجودين بعراس، كلنا بنروح على العراس، بالنسبه لنا احنا العراس بنيجي بنسال من المغني نعرف اي قاعه وكل هاي الاشياء، وانتم بتطلع والمغني يعني بيطلع والشيء فيه احماء بعدين. ولا مرة فكرت أنا هلأ، لو ولا مرة بحياتي فكرت قديش بتدرسوا الموضوع، كيف تختاروا الأغاني وترتيبهم؟ ولا مرة فكرت فيها أنا هاي، غير لما هلأ أنا وبدي كتبنا البرنامج. بتختار يعني قديش اللحن طاغي بالخيار تبع الترتيب وقديش الكلمة،
2: أو شو المؤهلات، شو المعايير اللي أنت بتشوفها هي الأهم؟ أنك يعني أكيد بتجرب أغنية مثلاً بسهرة بتشوف الإقبال عليها بتقول والله هاي منيحة والله هاي أقل منيحة.
0: أقول لك بالضبط أنا كيف بيصير معي أنا شخصياً. أول شيء أنا لما بفوت على الحفلة خاصة بالأغاني الأولى اللي بنعمل فيها إحماء قبل ما أستقبل، فبعمل لك زي تقول زي سكانينج هيك، بتطلع من مين الجمهور الموجود، شو معدل الأعمار، شو ممكن يحبه شو مش ممكن يحبه، وببلش هيك يعني أبحبش هيك أفتش يعني إيش ممكن يناسب. يعني مرات مثلا حتى عرسان مثلا بيقولوا لي مثلا بدنا هيك برنامج، بدنا هاي الأغاني، بدنا تكون أغاني هيك، بس أنا مثلا بفوت على الحفلة بشوف إنه مثلا الأغاني اللي هن منقينا مش راح يعني تعمل حفلة ناجحة، فإنه الإشي بالنهاية يعني قد ما تكون أنت مثلا صوتك حلو، قد ما تكون أنت هاي بالنهاية حسب رأيي أهم عنصر هو إنك تنقي البرنامج الصح وتنقي الأغاني الصح، والأهم من هيك إنك كيف ترتبن للأغاني ورا بعض. وكيف مثلا
1: يعني إحنا مرات بس لحظة شو، مرات لما نشوفك واقف على المنصة وتطلع علينا وبتغني ومرة وتدير ظهرك وتعمل حلق بترقص، فأنت بتكون تحكي مع الفرقة أي أغاني تحط، أي أغاني تقول لهم غيرنا البرنامج؟
0: طبعا فيش تامر هو البرنامج اللي هو مثلا ثابت، انا جاي مثلا مع مثلا في مرات عرسان مثلا بقول له ابعث لنا البرنامج، فيش برنامج اللي هو ثابت، ما انت يعني بدك كل ليله تقابل ناس شكل كل ليله ممكن
1: بس
0: يكون
1: بس كمان اول شيء غير التحيه لك وكل احترام، كمان تحيه للفرقه اللي اللي اللي كانت مثلا محضره حالها لجورج وصوف وفجاه قلت لها جوليا بطرس واحنا ما حسيناش النقله، شيء طبيعي اجى عندنا. هل في مره على المنصه حسيت يا الله ايش هالاغنيه الغلط اللي عملتها؟
0: أكيد يعني صارت كتير مرات، إنه ومرات يعني رات تعرف أنت زي بتأخذ مثلا بدك يعني تغامر بأغنية أو تراهن على غناية اللي ممكن مثلا هي يمكن يعني تكون هي مثلا مفصلية، ممكن يعني تهيج الحفلة وممكن أو مثلا مش هالقد تعملها ممكن توطيها، فعادة إنه بصيب يعني بتزبط معي، بس مرات صارت إنه ما تزبطش.
1: طيب.
0: بس أنا بقول لك الشغلة أفكر يعني بدها مهارة، بدها شطارة، بدها تجربة، بدك عن جد تحاول إنه تقرأ الناس، تحاول مثلا تغير لما أنت شايف الإشي مش ضابط على السريع تغير ما يخد الكاش وقت، هاي كلها شغلات اللي هي راح تأثر بالنهاية على نجاح الحفلة حبيبي. أنت كمتلقي عشان هيك تسمع الإشي النتيجة النهائية المنيحة.
1: حبيبي الياس شكرا لك. أول شيء في عنا فقرة،
0: شكرا لكم،
1: هي عنا فقرة اسمها هذا الموجود اسم البرنامج، احنا رح نعطيك قريب 10 أسئلة اللي هم يا ابيض يا اسود يعني من غير تفسير، منفعش تفسر بدك تختار يا هيك يا هيك، منفعش تفسر، منفعش تقول التنين، ومنفعش تقول ولا واحد، بدك
2: يعني أول جواب بخطر عبالك
1: هو الجواب المزبوط،
2: واللي مش عاجبه بتقول له
1: هذا الموجود.
0: أوكي
1: تمام شاهد.
0: تمام يلا.
1: هلا بالاخر بالاخر بالاخر بعد ما نخلص العشر اسئله بنعطيك الفرصه انه يعني انت بتقول اوكي

0: في سؤال معين عن جد انا تصعبت فيه وبحب افسر حالي اكثر، فهناك قد بتفسر حالك.
1: اعطوني فرصه، يعني في فرصه انه الواحد يعني
0: وحده. اوكي، اكون ضعتي اثنين بس بديع اعطى واحده، عشان بديع شخصيه كتير صعبه، وكل احترام لي اني انا متحمله.
1: الله يعينكم على بعض.
2: انا بدي اعمل تصويت بعد البرنامج.
1: ايوه.
2: طيب يلا تفضل تامر.
0: كلمات قويه ولا لحن قوي؟
1: كلمات.
2: يلا. اغنيه بتحبها وما بتنجح، ولا اغنيه ما بتحبها وتصير هيت؟
1: والله سؤال صعب. لا، أغنية إذا ما حبيتهاش وتنجح كمان ما فيش عندي مشكلة، بالعكس.
0: فهي الثانية أنت رحت. أغنية مفهومة ولا أغنية بتنحس؟
1: تنحس.
2: كلمات بسيطة بتصل ولا كلمات عميقة بدها تفكير؟
1: كلمات بسيطة.
0: أغنية تعيش 20 سنة ولا هيت كبير لسنة واحدة؟
1: أغنية تعيش 20 سنة.
2: الصوت ولا الكاريزما؟
1: حلو هذا السؤال، حلو. هطلع سؤال صعب هذا.
0: أنا بفكر عن جد لازم نسويها زاوية، نسميها زاوية، لا فقرة ولا لعبة، هي زاوية عم إنه بنزويهم إحنا. صوت ولا كاريزما؟
1: بالنسبة لي الصوت. أنا
0: يلا، حفلة كبيرة ولا قاعدة صغيرة مع ناس بتحبهم؟
1: قاعدة صغيرة مع ناس بحبن.
0: رقم 10 خليه آخر واحد، واحد بديع حسه حلو.
2: يلا. القديم ولا الجديد؟
1: القديم.
0: ذوقك الشخصي ولا ليش ما حد لسألك ذوقك الشخصي ولا ذوق الجمهور؟ هذا كتير أسئلة صعبة.
2: نزل عن الخط على ما يبدو. في
0: تعال دعود عود رجل.
2: طيب يلا. لا طيب، كان السؤال ذوقك الشخصي ولا
0: ذوق الجمهور؟ اي سؤال فكرك راح يعلق عليه هو، صرت معلمهم انت بالاحمر. اي سؤال فكرك؟
2: الصوت ولا الكاريزما؟
0: اوكي تعال بس يرجع مسكناه.
2: نيال
0: الياس
2: ثواني، انت اي سؤال كان اكثر واحد لافت انتباهك؟
1: رجع
2: الياس.
1: تعال الصوت.
0: لهالدرجه الاسئله صعبه. ذوقك الشخصي ولا ذوق ذوق الجمهور؟
1: ذوق الشخصي.
0: اوكي اخر واحد، تاني صاروا مع بعض.
2: الك الك انت تاني.
0: لا مع بعض.
2: يلا يا
1: ساتر يا ساتر.
0: واحد اثنين ثلاثة. زياد رحباني
2: ولا عمرو دياب؟
1: زياد رحباني.
0: راح هذا تبع للسؤال الاول.
1: زياد رحباني.
0: ياس شكرا لك اول شيء. يلا، اي اكثر سؤال حسيته فاهم ايش قصدي؟ اي سؤال
1: نعم. يعني أكثر سؤال يمكن حسيت إنه يعني لأنه تنين في إلين يعني للمغني مهمات جدا جدا جدا، هي قصة يعني الصوت أو الكاريزما إيش يعني، ده أكيد
0: لما بيتم وتنين بحت في هون عم إنه هو علم هذا السؤال وكان متأكد إنه هذا السؤال اللي راح يتحدى.
2: شو رأيك؟
1: بديع والله.
0: زبطت. أنت اخترت الصوت ليه؟ بس طولت.
1: أنا اخترت
0: طولت.
1: يعني انا باخذها على على على علي انا شخصيا، يعني انا يعني كثير بعتمد على صوتي، عمودي على صوتي يعني يعني يعني بالنسبه لي كثير مهم، وكثير ايش اللي انا بشتغل عليه يوميا، وكثير اللي انا يعني بمرنه كل يوم، يعني بالنسبه لي الصوت هو كثير جدا مهم. بس طبعا يعني الكاريزما والحضور على المسرح هي كمان طبعا ايش اللي هو يعني عشان تكون ناجح مجبور يكون وبقوه، يعني فانه صعب انك تختار بين الاثنين، بس المره رحت على الصوت، يعني حسيت انه الصوت بالنسبه لي انا اهم.
0: حبيب قلبي الياس شكرا.
2: بتفكر الصوت ممكن سوري تمام، بتفكر الصوت ممكن يستمر لفتره اطول من ناحيه تقرشف، من ناحيه تاريخ، من ناحيه يعني اجيال، من الكاريزما؟
1: طبعا لما انت داير بالك عليه منيح، لما انت عندك أغاني مثلا خاصة، لما أنت عم تصدر أغاني بعدك فعال، بعدك شغال، بفكر الصوت.
0: في كتير على فكرة فنانين ناجحة بلا صوت.
2: بلا صوت
1: مضبوط. يعني كتير كتير كتير كتير
0: يعني فنانين. بفكر يعني بوب ديلان، حميد الشاعري إذا أنا مش غلطان، يمكن ممكن أقول حميد أمير عيد دائما بشكي عن صوته كمان. تبع كاريرك؟
1: طلع يعني اليوم زي ما بقول لك بالنسبه يعني انا لإلي مثلا زي ما يعني الحب

0: والكاريزما على النجاح على المسرح. انا بقول دائما هي 70 و80% والصوت له 20 او 30%. يعني هيك بالنسبه لي انا المعادله.
1: جميل جدا اليوم. يا جوليانوس لا يمل. نشكرك على
0: عن جد مواضيع كتير حلوة ويعطيكوا ألف عافية. عن جد كتير حلو, استمتعت جدا.
1: وإحنا استمتعنا فيك أكتر. الله يسعدك, يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: يعطيكوا العافية.
2: يعطيك العافية. أنا بقول
1: 20% صوت 80% كاريزما على المسرح.
2: كمان تعرف أنا شوي استعجلنا وسكرنا, كنت أقوله بس تعرف إيش كمان, يمكن كمان 20% كلمات و80% لحن. أنا فحصت شو أكتر 5 أغاني إلهم مشاهدات
1: انت عكست يمكن.
2: ليه؟ إيش أنا قلت هلأ؟
1: 80% كلمات.
2: لا بالعكس. تأسف. فحصت أكتر 5 أغاني إلهم مشاهدات.
1: أحكي لي.
2: 3 منهم بالمرة مش بالإنجليزي. يعني رقم 1 ديسباسيتو. بعرف إيش معناها هالكلمة, بتعرف؟
1: تعال نبدأ واحدة واحدة.
2: إيش ده نسمعهم؟
1: تعال نسمعهم.
2: طب استنى شو, خليني احكي النظريه تاعتي. ليه دائما مستعجل تخلص مني؟
1: تامر شو نظريتك؟
2: وديع شو نظرتك؟ اللي بدي اقوله انه طلعت 3 اغاني هدول محتلات اول 5 او مرتبه الخمسه, هم في شيء لهم كلمات عملوا الكلمات مش واضح مش واضح مش مش مش مفهومه, فهنا اللحن غلب. بحكيش عرنت الكلمة, معنى الكلمة. فالأولى ديسباسيتو إذا أنا مش غلطان, الرابعة كريزي فروغ متذكرها التعارات بصلا إيش هذا الضفدع
1: إيه اللي تبطل
2: سمعني هاي رقم 4 هذا الرقم الرابع والخامسة قمقم ستايل. شو يعني قمقم ستايل؟
1: تعال نشوف شو يعني قمقم
2: ستايل. لا بديش أعرف خلاص, هي ماسكة. أكل حال, تعال نسمع ديسباسيتو.
1: لحظة شوي تامر, عم تخرب الترتيب إسا أنت طريقتك هاي. في كمان ترتيب
2: تأسف على طريقة الصح.
1: في 2 بالبرنامج هون.
2: طيب
1: جاهز؟
2: آه إيش أخذ كانم ستار. لا بس خليها للأخير. مبسوط عليها. يلا اللحن, اللحن هون بيغلب, اللحن هون غالب الموضوع, فهون واضح. بتخيل انا كملنا بحث علمي اللي بيستاهل تمويل من كولومبيا, جامعة كولومبيا. لا طيب بينفع نسمع اغنيه كامله؟
1: يلا اختار اي واحده بدك.
2: ديسباسيتو.
1: ديسباسيتو
2: يلا.
3: اي

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.

0: البروف بفش غلك.
1: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحكلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: طيب رجعنا تامر.
1: برنامج هذا الموجود كل يوم تنين الساعة تنتين مع هذول التنين. وقصتي اليوم كانت شو أهم، مش يا هاد يا هاد، مش هذا الموجود، شو أهم، اللحن ولا الكلمة؟
0: اللحن ولا الكلمة؟ موضوع انت بديت حتى تقول إسا إنه 80% كنت بتقول اللي هو للحن، ومثل ما سمعنا إسا الثلاث أغاني اللي هن الأشهر عالميا ولا واحدة منهم بالإنجليزي.
1: معناها تعال نقول إنه كتير من المستمعين مش فاهمينهم،
0: كتير من مستمعين الأغاني ما عندهم فكرة عن إيش
1: شو جمجم ستايل بالكورياني
0: بفكر كوريا الشمالية إذا مش غلطان.
1: ديسباسيتو إسباني،
0: إسباني
1: والضفدعية
0: يعني
1: لغة الضفدعية،
0: بعرفش إذا
1: فروج في فروج
0: فهذا بثبت إنه اللحن عم بيكون مسيطر بشهرة الأغنية. بس بنفس الوقت بفكر لما أنت بدك تحس كجزء أو انتماء أو ربط بينك وبين الأغنية فالكلمات بتهمك أكتر. فهون ممكن تشوف الأغاني العربية، إن كان مثلا قاذم، جوليا، جورج اللي حكينا عليه قبل شوي، جورج والصوف، فكل الأغاني اللي بتآخر بتعيش معك لمدار سنين طويلة هي أغاني اللي فيها عمق معين. خد أم كلثوم مثلا، يعني ده اليوم فيش نهار بمرق تقريبا إلا وبتسمع أم كلثوم، إن كان بقهوة، إن كان بالسيارة، إن كان على الراديو، إن كان على الطريق، إن كان صاحبك مشغلها، إلا ما يمرق وما بتسمع أم كلثوم
1: أسطورة.
0: فالسبب الأساسي بفكر هو الكلمات، العمق اللي هو موجود.
1: مش بس الكلمات، بس أم كلثوم كمان كانت بفترة اللي ما كانش فيضان فنانين، يعني أنت اليوم بتحكي
0: صح، بس الاستمرارية تبعتها لليوم هي بتأكد العمق اللي كان موجود بالأغنية بوقتها. لولا هذا العمق كان ما كانش، يعني أكيد أجوا كم هائل من الفنانين ما بعد أم كلثوم، فهي لليوم موجودة في سبب معين.
1: أنا بفكر هو فائض الفنانين اليوم، ولكن بما أنه أنا حاسس أنه اللحن عماله بيغلب كمان، حكينا مع الياس على الموضوع، بفكر الياس حكى انه اللحن له وزن كبير. لا
0: صح.
1: فانا قررت اروح لحد اللي هو بفكر يعني بتحليلي بحب الكلمه، فنستقامر انا استضيف اخواني اليوم، فيعني احنا استشرنا كيف نقدمه، كاتب سيناريو، كوبي رايتر، هلا بنحاول نلاقي لها معنى بالعربي، بس كمان بدي اقول اخوي، بنفع اسميك اخوي رازي؟
2: طبعا طبعا اخوي رازي.
1: هيا رازي نجار.
0: مرحبا رازي،
1: تعرف على بديع.
2: اهلا اخوي بديع كمان.
0: حبيبي رازي، يعطيك العافيه.
1: لسه تستعجلش، تعرف عليه شوي، استنى اصبر، مش انا بقول لك تفهم علي هلا انت على طول.
2: اوكي.
1: رازي، انا شاركت الجمهور بقصه، هي فكره البرنامج انه بنشارك قصه شخصيه ومن هناك بنشوف احنا شو ابعادها، شو راي كل واحد فيها. انا شاركت قديش كان صعب لي اعمل اغنيه سولو، انا بمشي سولو. ولما عمني مش اللحن حلو، هذا اللي خلاني اعملها بالاخر، بس الكلمات مش عالمي كانت. وبلاقي حالي أنا إنسان اللي هو بحب الكلمة بالأغنية قبل اللحن، والأغنية بعد ما سجلت الأغنية وعرفت أنها طالعة من الخوف إنه أحس إن طلعت من منطقة الراحة تاعتي، قعدت أفتش على أغنية لإلي قوية وهاردكور اللي أطلعها، ولقيت سلام يا صاحبي اللي صار لها محطوطة 9 أشهر، وهيك طلعت عشان هيك طلعت سلام يا صاحبي، عشان أوازن مع سولو. وهون طلع السؤال، شو أهم، اللحن ولا الكلمة؟ وإحنا شايفين إنه اللحن. أكتر 5 أغاني إلهم مشاهدات، تعرف إيش همين؟
2: لا.
1: 3 منهم بالمرة مش بالإنجليزي، مبنيات على لحن. ديسباسيتو الأغلب مش فاهمها.
2: أوكي.
1: جمجم ستايل الأغلب مش فاهمها.

0: وهدول اولادنا غنوها اكيد صح ولا لا؟
1: اكيد.
0: وفي هاي المفضله
1: تبعنا نصها عربيه بالمناسبه، غانغام ستايل ببرنامج شو اسمه، وقبل هذه مسرحيه مفيفين.
0: شايف يعني اللحن له هون نجاحه
1: طبعا.
0: انا بعرفش لليوم ايش بتحكي غانغام ستايل ولا ديسباسيتو. والثالثه ايش بديع كانت؟
2: الفروغ،
0: الكريزي فروغ، هذا تم تم تم تم بتعرفه كمان. مش فحسيت
1: يمكن ما في كلام اصلا،
0: لا في، لا في ضفدع
1: كلمه، في كلمه واحده.
0: فانا حسيت، انا حسيت انه محتاج حد اللي هو بتوجه لكل مشروع بكلمه بالكلمه. انا بفكر انه انت عندك غير الالوان والدعايه وكل، بس بفكر انه انت ككوبي رايتر الجمله وصياغه الجمله والكلمه، انت ايش لك، لحن ولا كلمه؟
1: لا مزبوط، انا بالاساس الاداه الاساسيه بتعامل معها بشغلي، ان كان بالاعلانات ككوبي رايتر، ان كان بكتابه السيناريو للتلفزيون في البرامج اللي شاركت فيها او في المسرح. طبعا هي الكلمه يعني بالاساس، بس يعني انت هيك نوعا ما مطلع حدا متوقع انه هو منحاز للكلمه مش لللحن، ومعك حق شوي، بس كانه أنا حاسس حالي باستطلاع رأيي، اللي أنا ما كنت سامع الآراء اللي قبلي توصلته لهذا الاستنتاج إنه اللحن أهم. بس ما بفكر إنه اللحن أهم من الكلمة أو الكلمة أهم من اللحن، يعني
0: ومش يهد يهد ومش يهد يهد. إيش بلفت انتباهك أكتر؟
1: حسب ما هو يعني إنه السؤال هيك مش بالمطلق، مش الأغنية بالمطلق. الأغنية هي تعريفها بسيط، يعني هي كلمة مغناة وملحن ومغناة، يعني زي طائر بطير بجناحين، يعني اذا جناح واحد مش موجود مش راح الاغنيه تحلق، ما حدا راح يروح يسمع الحال.
0: ما عشان هيك انا ما قلتش يا هاد يا هاد. تعال ناخذ التشبيه تبع الجناح او الاجرين، تمام؟
1: اوكي.
0: بس انه باي اجر بتبلش، يعني اللي في اليمين
1: هذا هو. انا كانه اللي بدي اضيفه للنقاش اللي ما سمعته طبعا، بس متوقع يعني متوقع شو كان، انه نطلع على كل اغنيه ك يعني كحاله عينيه، حاله خاصه، بمعنى انه في احيانا اغاني اللي بيكون الاتكاء اكثر على اللحن، يعني نسبه مثلا 70 30 اللحن مقابل كلمه، في كلمات اللي او في اغاني قصدي اللي تنجح بسبب الكلمه. مثال بسيط، الشيخ امام، كل اغاني يعني بين الموسيقيين، اذا طبعا يعني كان عندك نقاشات مع موسيقيين وناس بتعزف وكذا وملحنين، انه الحان الشيخ امام غير معقده، بس كلمه احمد فؤاد نجم شعبيه وقويه وفيها رساله حاده وواضحه.
0: شعبيه مش معناها مش عميقه، يعني مش
1: لا شعبيه يعني بنت الشعب، طالع على الشعب من الشعب للشعب.
0: لا بس تماما
1: يعني
0: باخذ الشعبيه انا، عشاني انا دغري جيت اندفاعي عشان بيحكوا انه الراب شعبي، فهذا زي اللي بحسهم بيقيموا منه العمق. يعني
1: بالعكس، الشعب يعني الفن الشعبي والشعر الشعبي وكثير فنون شعبيه مبنيه على عمق وعلى موروث ثقافي شعبي عميق جدا يعني. بس نرجع على المثال، كانه بهاي الحاله الكلمه اقوى من اللحن. فانا بقترح انه نطلع على كل اغنيه كحاله خاصه،
0: في
1: مين اقوى يعني، ساعتها بتحدد هون اللحن اقوى.
2: كنت بتقول كل اغنيه في لها استعمال مختلف، في
1: طبعاً.
2: أغاني انخلقت للعراس، في أغاني انخلقت لنرقص طبعاً عليها طبعاً. في أغاني انخلقت يعني لنتعمق فيها،
0: في أغاني في أغاني انخلقت لكله. أغنية واحدة اللي بتصيب كل ال بتضغط على كل الزرار
1: اللي يعني طبعا بحكي عن حالي مثلا، أنا الأغنية اللي أنا شاركت في صناعتها مثلا، يعني بالأساس أنا بكتب أغاني اللي هي أغاني للإعلانات اوكي، او اغاني لبرامج تلفزيون بحالتي انا الخاصه، هي برامج ساتيره او كوميديا ساخره ناقده اجتماعيا وسياسيا. فهون الكلمه كان لها يعني بدي احكي لك انه الوزن الاكبر بكثير، يعني لانه بدك توصل رساله واضحه غير قابله للتاويل والتفسير، مع انه طبعا هذا الشيء مستحيل. كل حدا بيشتغل بالفن حتى تعمل كتب اغاني هو قصد شيء والناس فهمت شيء، وهذا حق الجمهور طبعا. ولكن في عندك بالإعلانات أو بالتلفزيون يعني أو مسرح مثلا، أنت بتوصل رسالة معينة بالكلام واضحة، اللحن هون بيجي يساعد. بس أنا شخصيا من تجربة بحكي أنه دائما بهتم أنه كمان اللحن بالإعلانات يكون بمستوى جيد. أو
0: أنت بشغلك ولا مرة بيوصلك بشغلك، أنت ولا مرة بيوصلك لحن بدك تركب عليه كلمات، دائما بتبلش بكلمة، أنت ورقة أو قلم أو لابتوب بس أنت
1: هذا يعني تعرف في حالات معناه لما أنا عندي الخيار

0: فاهم بإنتاج الإعلان. أنا بشتغل تعرف مع ملحن قبل شادي حدنا مثلا أغلب الإعلانات اللي عملتها. أنا هدفي إنه وطبعا يعني الإشي موثق ومدروس إنه لما اللحن جيد بدعم الكلمة أو بوصل الرسالة بشكل أحسن. بالتلفزيون لا يعني محدوديات إنتاجية طبعا تعرف هكون نشتغل أسبوعيا في برنامج شو اسمه تحديدا بمكان. كنا نشتغل أسبوعيا على برنامج اللي بحاكي أحداث الساعة شو عم يصير هذا الأسبوع. ما في مجال أكتب وبعدين أدور على لحن. تقدرش تنتج أغنية خاصة إن كنا نصور يعني خلال يوم واحد كل البرنامج يشمل الأغنية. فكنت أروح على أغاني اللي هي معروفة. فهذا بسهل يعني كأنه بفتح لك الباب بسهل كثير إنه الأغنية توصل
1: وتأدي.
2: بتسهل إنه الواحد يتقبلها.
1: الله الله الله الله.
0: للانتخابات.
1: رازي ببرنامجنا هذا الموجود في عنا سؤالين لإلك اللي هم من اللي بالتحدي تاهم إنه بدناش تفسير بدك تختار يا هاد يا هاد وفي شيء هذول التنين وفي شيء يا هاد يا هاد.
0: أوكي.
1: تمام.
0: بدون شرح.
1: بدون شرح لا.
0: أوكي.
1: فضل. بديع.
2: يلا كنت تحب تكتب لشخص ما بتعرفه ولا لزبون اللي بتعرفه قريب عليك؟
0: لا شخص بعرفه.
1: تكتب للناس ولا تكتب للزبون؟
0: للناس.
2: أول فكرة ولا الفكرة العاشرة؟
0: أول فكرة دائما برجع لها لأنه
1: بس على فكرة ولا مرة لازم نروح العشر عشان نرجع لها.
0: طبعا طبعا.
1: رازي حبيب قلبي شكرا كتير كتير على وقتك.
0: شكرا لكم. بتأمل توصلوا لجواب شي يوم.
1: أنا جاي بقناعتي أنا خلص مع الكلمة يعني بس إنه بديع لسه متهرب من السؤال.
2: فكر البرنامج بالأساس عشان إحنا نفكر أكتر بالأمور بطرق مختلفة ويعني
1: مش بالذات نلاقي جواب حاسب
2: بالضبط يعني مش دائما.
0: وأنا برأيي أنا برأيي ما في منطق يعني ما ندور على منطق لما نفكر بموضوع الأغاني. وبتعرف شو بدي أتركك مع سؤال تامر وبديع. في أغنية ناجحة كثير من الأغاني المفضلة عندي هي لفرج سليمان كتبها صديقنا عامر حليحل اللي هي إسا جاي. أنا مكتوب نص أغنية من ناحية كلام هي مكتوب يعني هاي حالة جديرة للبحث أوكي. فهذا الكلام مش مكتمل بس الأغنية نجحت. مين نجح مين؟ هل هذا هو الجيميك اللي الأغنية مش مكتملة ففرج كملها بطيرة را؟ هل هذا هو سبب نجاح الكلمة؟ ولازم نشوف إنه هاي الأغنية اللي جبرت فرج يغني ونقلته فنيا من حالة لحالة. فرج ما كان يغني بس حكاها مرة على المطرح
1: يغني بس هو غنى البيت الأول هناك
0: ما هو ما هو غنى لأنه حكاها بعرض أول مرة غناها أنا كنت حاضر بالعرض حكى إنه صح يطلب من مغنيين يجوا يغنوا نص أغنية فاضطر هو يغنيها ومن هناك اكتشف إنه هو بيقدر يغني ويبني كمان مسار جديد في مسيرته ناجحة كثير طبعا اليوم.
1: فرج نجم عندنا اليوم بالساعة الأولى حطينا في أسئلة براسي فبنفع نحطها كمان هنا
0: استجاي عشان موضوع نص
1: أنا راح أحط أنا استجاي من المفضلات عندي عشان في هناك الجملة عامر كتبها وقلبي ما عاد يتحمل كمان بداية هاي دائما بلاقي حالي برجع لها فشكرا لك رازي.
2: شكرا رازي.
0: شكرا لك.
1: صح ما فكرناش فيها هاي بالبيت الثاني هو بيغني بس بلحن دي دا دا دي دا دي دا. أنت لحن ولا كلمة؟
2: دمج بتعلق باستعمال الأغنية.
1: طيب
2: إيه طيب معناته هات نسمع إسا جاي.
1: إيه تمام وبشافك محضر لي كمان واحد اللي هي
2: خليها مفاجأة
1: خليها مفاجأة
2: يلا إسا جاي.

0: رجعنا طيب لسه جاي جميلة جميلة جدا. تامر من هون كنت وانت تحكي حاولت افحص انا شو الاغنية الاكثر انتشار بالعالم العربي، فعندك في اشي براسك؟
1: عشان لما انا شفت اللابتوب مبين
0: انت شايف. طيب
1: انت حاطط سعد المجرم انت معلم بس من ده يعني هاي احنا فاهمين الكلمات انت معلم منك نتعلم، بس هناك بغنيها بال
0: هل كنت تفكر انه هون الاغنية كلمات ولا لحن؟
1: اول شيء انت معلم وانت منك نتعلم، بس كمان اذا ارجع لاشي زي جمجم ستايل ما هي جمجم مسموعة زي يعني هي صح مش لغة بنحكيها، بس جمجم يعني ساوند بنعرفه صوت معروف دمدم دمدم مش إشي اللي هو صعب وستايل فبتخيل كمان هون في ذكاء باختيار إشي من لغة تانية ولكن بلغة مشتركة مع العالم. وهن أنت معلم سعد المجرد مغربي. طبعا أنا بسبب الاتهامات عليه أنا ما كنتش بها هذا، بس هلا إحنا بنحكي على العلم من وراء الموضوع
0: مع 1.2 مليار مشاهدي
1: مليار بالأم بليون يعني
0: بليون.
1: هي إيش الكلمات هناك بالمغربي كلها ولا في ولا مصري انت معلم منك نتعلم؟ لا فيها مغربي. غريب انه الاغنيه اللي اخترناها هي اغنيه مش مليون بالميه كلمات دارجه لنا كمان هاي،
0: بس مغربي عرب يعني
1: مغربي عرب، بس لما مغربي يحكيك مش لما مصري يحكيك
0: متفق.
1: يلا
0: بس اذا بدك ثلاث دقات اللي هي مصريه بتحتل المرتبه الثانيه بالعالم العربي
1: مين؟
0: ثلاث دقات
1: ثلاث دقات طبعا بلطي. اي واحد بلطي يا ليلي يا ليلى
0: المرتبه الرابعه
1: والثالثه ايش؟
0: والثالثه تعال جاسم والتركي
1: العراقيه بفكر
0: تعال شبعك حب
1: يما. هاي الاغنيه يا زلمه شفت الكليب حاطين تلفون وبيغنوا
0: و820 مليون مشاهد.

0: عبارة.
1: إيه تامر، بفكر مواضيع شيقة كانت معنا لليوم، ابتداء من الساعة الأولى والمواضيع اللي حكينا عليها وكل ما يتعلق بالهجرة ونكون هون وشو البلان بي تبعنا وشو خطتنا، لبين نحكي عن الموسيقى وعن اللحن وعن إيش اللي إيش منحس هقرب علينا واللي بيجذبنا أكتر بحبنا للأغنية. فشكرا،
2: شكرا لك بديع،
1: شكرا على ساعتين حلوات، شكرا للمستمعين. هذا الموجود كان معك تامر نفار، بديع كرام
2: وأخوي، أنا اللي مسميك أخوي
1: حبيبي تامر، ومنلتقي معكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.

0: بابا اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. اودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا باسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: في أشياء بحياتنا اليومية نتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: إيراني. أفادت وسائل إعلام إيرانية بنشر رسالة مكتوبة للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قال فيها إن البعض بات ينظر إلى إيران باعتبارها القوى الرابعة في العالم، وإن قوات من وصفهم بالأعداء لم تعد تجرؤ على التقدم أبعد من بحر العرب، متوقعا أن يأتي قريبا اليوم الذي يخلو فيه البحر من وجودها. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء يتوقع أن يجروا محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران غدا أو الثلاثاء اليوم أو الثلاثاء عفوا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين لا يزالون في الولايات المتحدة. وبحسب المسؤول، ستركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح لخطة تمتد 7 أيام كانت إيران قد طرحتها على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة. في الأخبار السياسية، قال يتسحاك بونتسل المرشح 29 في قائمة الليكود لانتخابات الكنيسة المقبلة في منشور على فيسبوك إنه يتمنى لو كان بالإمكان إعادة الأسيرة الإسرائيلية المحررة يوخيف ليفشيتس إلى أسر حركة حماس. وجاء منشور بونتسل الذي أثار ردودا وغضب الكثير من المعقبين ردا على تصريحاتها في مقابلة مع القناة 13، قالت فيها إن نتنياهو لم يعد أيا من الأسرى وإن بقاء الحكومة الحالية بعد الانتخابات سيكون كارثة للدولة. وإلى الضفة الغربية، هاجم مستوطنون قبل وقت وجيز منزلا في بلدة المغير شمال شرق رام الله بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين في محيط البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا منزل المواطن حاج محمد في سياق اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون انطلاقا من بؤرة مقامة في منطقة القلع شرق البلدة وتستهدف المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم. وفي وقت سابق من اليوم أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عيا شمال رام الله، وأحرقوا مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وإلى الملف اللبناني، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة المنصور أحدث ارتجاجات قوية وسمعت أصداؤه في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. 26 درجة في القدس، في الجليل الأعلى 25، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، في يافا وتل أبيب والنقب 30، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: عمدته. والمستشار مكون من عدي ياسين هنا في التقنيات الهندسية، خلود أبو أحمد في غرفة التحرير، والأستاذ خليل حداد، وأنا معكم زهير بهلول. إذن ندعوكم للاتصال بنا إلى 0461101، ولربما أيضا عبر تطبيق الشمس، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة طلباتكم، والمايكروفون على حسابكم. يعني تحت تصرفكم، ليس على حسابكم، أنتم لا تدفعون شيئا. برنامج المستشار يستمر حتى قرابة الخامسة، ونحن ندعوكم للاتصال بنا مرة ثانية إلى 0461101. نحن عادة نتابع قضايا، ويعني نضع كل جهودنا، نضع كل الجهود أمامنا وأمامكم لكي نحل هذه القضايا والمشاكل والهموم التي ترافقكم دائما. وهناك مشكلة رافقتنا قبل مدة من الزمان، جاءتنا من مدينة عكا، من حي بربور إن كنتم تذكرون، حينما موضعت هذا الحي في المداخل، دعوني أقول الشرقية الجنوبية لمدينة عكا. هذا الحي قائم منذ سنوات طوال، ولكنه لم يحظى بالاعتراف الرسمي، وعانى السكان الكثير من هذه القضايا باعتبار أن كل شيء من حيث البنى التحتية بحاجة إلى ترخيصات وتصديقات ومصادقات. وأحد الذين عانوا من قضية الكهرباء إن كنت لست مخطئا هو الأخ إبراهيم شمسي. سلامات إبراهيم.
1: مرحبا استاذ معادل، شو اخبارك؟
0: كيف حالك حبيبنا ابراهيم؟
1: الحمد لله، الحمد لله كله تمام.
0: وعائلتكم الكريمه طبعا جزء منها يسكن في مدينه عكا القديمه، جزء منها في عكا الجديده، وقسم معين يقطن في بربور، وانت تسكن في بربور ان كنت لست مخطئا.
1: مزبوط 100%.
0: توجهت لي ليش ابراهيم؟
1: انا اول شيء توجهت لك منشان قصة الكهرباء، انه كانوا يعطوني وبعدين بطلوا، وانا اتصلت اليوم وقبل اسبوع منشان اتشكرك، لانه بعد ما حكيت معك بالراديو وبعد ما الاخت خلود ساعدتني بالمكاتيب واخيرا وصلوا لنا ساعه كهرباء.
0: يعني هذه البشرة التي لطالما انتظرتها انت ولربما ابناء العائله، افراد العائله.
1: انا صار 15 سنه اللي انا مش عارف اخذ ساعه كهرباء.
0: نعم، ويترتب علينا بان نعترف بان يعني تجاوبا من البلديه، وخاصه من السيد يوسف طنطوري وهو عضو بلديه وكان نائبا لرئيس البلديه الذي اهتم في الامر، ان كانت معلوماتي دقيقه.
1: مظبوط 100%. هي القصة بديت عند يوسف طنطوري، انه هو اول واحد قدر يقعدني مع المهندس بتاعت البلدية، ولفضل تدخل يوسف طنطوري قدرت انا اخذ مكتوب من البلدية الاولي اللي على اساسه بديت مع شركة الكهرباء. والقصة تطورت، انا حكيت معك بالقبل، والقصة تطورت وبعدين بطلوا بدني يعطوني لحديث ما انت تدخلت. والمظبوط الحق يقال انه ادهم الجمل بالمكتوب الثاني هو كمان ساعد.
0: لا شك كمان نذكر نائب رئيس البلدية.
1: اللي بديت القصة، هي بديت اللي مشاها، يعني اللي خلاه يكون عندنا امل انه يكون في عندي كهرباء انا، هو الاستاذ يوسف طنطوري، وانا بتشكره كتير كتير كتير.
0: يعني دعني ابراهيم يعني لكي نذكر فذكر نفعت الذكرى، لانه مش الكل يعني كان بهذاك البرنامج واستمع الى تفاصيل عن بربور، طريق المعاناة لبربور. احكي لنا شوي عن الوضعية في هذا الحي.
1: احنا ساكنين ببربور بين خمس إلى ست عائلات، في غاد حوالي 20 بيت مش معترف فيها من قبل الدولي. هاي كلها احنا غاد أراضي طاب وملك، وبدنش يعطونا رخص عمار، بدنش يعطونا إشي غاد، باخدوا مننا أرنونة وباخدوا مننا شميرة وبندفع كل المستحقات اللي علينا، أما هني مش مستعدين يعطونا رخص بناي.
0: والهدف هو تهجيركم من هناك طبعا.
1: المفروض هيك، منشان هيك انا اليوم حبيت انه اذا كان في امكانيه طبعا انه نطلع الاستاذ محمد بكري، هو مهندس معماري وهو كتير عم بيساعدنا بهاي القصه، غاد قصه الرخص وقصه انه نقدر نتقدم بالبناء غاد، او انه يحكي مع البلديه اللي يقدروا يساووا شيء، وهو كتير عم بيساعد. وكثير
0: انت ما تقلق من نكون معه على اتصال، ما رتبناش معه بهذا البرنامج ولكن سنكون على اتصال واياه. كمل لي شوي عن الخمس ست عائلات. خمس ست عائلات اللي انا بعرفه

0: الفاضلة الكريمة أم حسين تسكن هناك.
1: أم حسين الشمالي طبعا.
0: أم حسين الشمالي ويسكن هناك أيضا عيسى الذي كان يربي الخيول وكان بطلا كان بطل بسباق الخيول.
1: مزبوط.
0: وتعمل هناك وتسكن هناك أيضا المعلمة المتقاعدة جليلي.
1: هي بتكون أخت لعيسى طبعا.
0: لعيسى نعم طبعاً. وعلمت مع زوجتي وكانت صديقة ووفية ومن لا يحب
1: ربط جيل بعك المعلم الجليلي.
0: لا شك لا شك لا شك يعني أولا سلامات لكم جميعا ولكن لحد الآن إبراهيم لحد الآن مثل ما أنا فاهم أنه الاعتراف الرسمي ببربور بعده مش موجود.
1: لا لا بعده أكيد بعده مش موجود.
0: بس دير بالك هاي سابقة قضية الكهرباء اللي أنت حضيت عليها بتدخلنا هاي سابقة قد تصب بمصلحة السكان الذين يخدمون.
1: طبعا طبعا أنا إسا أنا عن طريقكم يعني عن طريق مساعدتكم ومساعدة يوسف طنطوري وشكر لكل من ساعد في هالقصة. إسا كل الجيران انتعوني غادي اللي مش مخدين كهرباء كلياتهم قدموا وراء وما فيش ولا أي سبب ما يعطوهن زي ما عطوني مجبورين
0: سابقة عطوهن. هذه سابقة تقديم باللغة العبرية.
1: مزبوط 100%.
0: خليك معي إبراهيم لأنه على الخط الثاني الأستاذ يوسف طنطوري. سلام مات أستاذ يوسف.
2: مرحبا أستاذ زهير إليك ولكل المستمعين للأخ إبراهيم.
0: يعني حظيت بالشكر والامتنان من قبل إبراهيم على تجاوبك ونحن طبعا ذكرنا ذلك وطبعا نذكر بأنك كنت نائبا لرئيس البلدية واستلمت قضية إبراهيم شمسية وتدخلت ووصلت إلى شط النهاية. إيش المشكلة يعني الأساسية التي تقبع في قضية بربور والاعتراف الرسمي فيها؟
2: الأمر واضح وبسيط. ما كان في نية للاعتراف بسكان حي بربور وزي ما ذكرت أستاذ زهير نحن بنحكي على السابقة نحكي على إشي اللي راح يمنح باقي السكان اللي ساكنين في حي بربور بيمنحن الحق انه يركبوا كهرباء زيهن زي اي مواطن عادي مع العلم انه كل المواطنين اللي ساكنين غاد بيدفعوا كل الخدمات وكل الشغلات المطلوبة منهن ولكن للأسف بعد التقاعس وبعد تقصير بحق هدول السكان اثبتنا خلال احنا اقل من فترة قليلة جدا وانطلاهن حقهن اللي بيطلع لي كيف يقولوا هذا واجب يعني هذا قال ما يكون ممكن نقدم نياته.
0: ولكن علينا ان نعترف استاذ يوسف بأن البلدية لم تكن إلى جانبهم فترة طويلة من الزمان في تلك الفترة.
2: مع الأسف صحيح البلدية كانت مش بس هذه القضايا بالعديد من القضايا من سكان
0: إبراهيم بهمش إبراهيم حبيبنا أنت بالبث بهمش خليك ناصت إلى كلام الأستاذ يوسف طنطور تفضل.
2: اللي ذكرته أستاذ زهير صحيح ومليون في المية بلدية عكا على مدار سنوات أهملت أحياء عربية أهملت السكان العرب بجميع الخدمات ومن ضمنها هذا الموضوع وهي القضية لأن اليوم إحنا نقدر نيجي نقول هاي سابقة يعني بما تخص بخدمات بسيطة وأبسط الحقوق اللي ممكن يحصلوا عليها المواطنين في حي بربور.
0: طب ما هي المشكلة بأن ينضم هذا أو تنضم هذه المنطقة القصيرة الصغيرة إلى مدينة عكا وتشكل لربما لبنة معينة لبناء حي عربي في المستقبل القريب أو البعيد؟ يعني توسيعك يعني يتم الآن من خلال بنايات تبنى شرقي عكا ولربما هذه فرصة نادرة للاعتراف بهذا الحي.
2: بالضبط. أعتقد أنا بالوقت اللي تم المصادقة على الخارطة الهيكلية كمان كان في تقصير في هذا الجانب كان يجب يعني إدراج حي بربور من ضمن الخارطة الهيكلية ويتم الاعتراف فيها وتوسيع المخطط ويدخل حي بربور زيهن زي أي سكان مع العلم أنه هن صار لهم ساكنين غاد عشرات السنوات ولهم كل الحقوق اللي بيستحقوها
0: يمتلكون الطابو أيضا.
2: بالضبط. فعلى ذلك إحنا كمان بناء على هذا الأساس بما أنه يمتلكوا الطابو وبيدفعوا كل الخدمات المفروض ما كانوا يعترضوا يمتوهن المصادقة من قبل بلدية عكا اللي أنا قمت فيها في الوقت اللي أنا كنت فيه نائب رئيس بلدية.
0: هل كان في هناك برقة أمل بأن لو استمريت أنت أن تنضم هذه المنطقة ولا هي أكثر من تحمل أي نائب عربي حتى لو كان نائب رئيس بلدية؟
2: لا مع الأسف ما بدي أنا أقعد أدخل في كيف بقوله بالأمور السياسية بدي أكون أكثر أجاوب على السؤال بشكل مهني أثبتت أنا للناس خلال السنتين إنه لا، الأمر سهل جدا، ولكن بحاجة إنك أنت تكون شريك في البلدية وتأخذ القرارات، مش بكيف ما بقوله بمني أو وإنما يعني هذا بيطلع لنا، هذا فضل لنا كمجتمع عربي شريك في أخذ القرارات. وأثبتنا لذلك إنه الإشي كان بيتعلق بس مصادقة من بلدية عكا تمضي على مكتوب وتنتي للأخ إبراهيم وتنتي الحق اللي بيطلع لنا. فبناء على هيك أنا صحيح أنا اليوم مش نائب رئيس بلدية، بس ولكن حتى الآن بتابع قضايا مدينة عكا، ومن ضمنهم كمان في بعض الأشخاص الموجودين في حي بربور اللي اليوم أنا كمان عم بساعدهم وكمان عم بدعم قضية إنه يحصلوا.
0: أنت الآن عضو بلدية؟ لا
2: لا شك، صحيح أنا اليوم بعدني عضو بلدية وبقدر أخدم ناسي، إن كان كنت نائب أو غير نائب اللي بيخدم الناس بيقدر، بس بتعلق بالآخر بمهنيته ومصداقيته اتجاه أهله وناسه.
0: إبراهيم، بعد ما استمعت إلى هذه الكلمات تعقيب أخير؟ إبراهيم معي؟ إبراهيم إبراهيم معي؟
1: سامي معك أستاذ
0: زوير. بدي منك تعقيب على يعني أساس نجمل الموضوع.
1: كل الحكاية أستاذ يوسف مزبوط، إنه يعني هو إله الفضل الأكبر بإنه أنا يكون عندي ساعة كهرباء بالبيت، وزي ما أنا شايف من ده إنه هو كمان عم بيتابع كتير مع السكان اللي موجودين إنه هني كمان يحصلوا على كهرباء زي ما أنا أخذت.
0: أوكي، أولا شكرا لك الأستاذ يوسف طنطوري.
1: وطبعا أستاذ زهير شكرا كتير لك، لأنك أنتوا كمان كتير ساعدتوني يعني خلود بالمكاتيب اللي بعتتها للبلدية ولشركة الكهرباء، يعني بتشكركم كتير وبتشكر كل من ساعدني.
0: الله خليك، لك أنا أقل واجب،
2: هذا واجبنا، هذا الواجب.
0: شكرا لكم إبراهيم شمسية والأستاذ يوسف طنطوري. شكرا.
3: أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
6: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو، اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: الشمس دائما
7: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
9: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

نتابع وإياكم المستشار. صفر 4 6 10 101

0: المستشار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء. كما تابعنا في بداية البرنامج، طبعا كانت هناك قضية حي بربور في مدينة عكا، هذا الحي المظلوم والمشحف على مدار سنوات طوال، والأستاذ إبراهيم شمسي اشتكى إلينا في قضية ربط بيته في التيار الكهربائي. رفضت السلطات بمجملها وبلدية عكا في حينه هذا المطلب، ولكن في نهاية المطاف بعد تدخلنا وتدخل الأستاذ يوسف طنطوري استجابت البلدية ومنحت هذه الرسالة من خلال نائب رئيس البلدية الحالي الأستاذ أدهم جمل، الأستاذ المحامي أدهم جمل، الرسالة التي أجازت لإبراهيم شمسي الحصول على الارتباط الكهربائي، الأمر الذي يشكل سابقة نادرة بالنسبة لهذا الحي المظلوم على مدار سنوات طوال. سلامات ست كلارا.
1: هلا، مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف حيفا؟
1: منيحة الحمد لله.
0: انت من سكان حيفا منذ زمان ولا جيت لحيفا بالفترة الأخيرة؟
1: أنا من زمان، الأصل حيفا.
0: أصلك حيفوي. وانت طبعا لديك أسرة.
1: مزبوط.
0: قديش مكونة، من كم ولد؟
1: أربع بنات.
0: انت بتشتغلي أختي كلارا؟
1: بشتغل من البيت لأسباب شخصية. نعم.
0: يعني في حركة بالنسبة لإلك.
1: مزبوط.
0: والأولاد كم ولد قلتي لي؟ ثلاثة؟
1: أربعة.
0: أربعة أولاد، أعمارهم إذا ممكن؟
1: 15، 14، و13، و6 سنين.
0: ثلاثة الأوائل ورا بعض، وبعدين صار في بون وجاء الأخير.
1: مزبوط.
0: وطبعا في له اهتمام خاص.
1: مزبوط.
0: ولكن هذا الاهتمام الخاص لم يترجم إلى أرض الواقع باعتباره ظلم.
1: هو أكتر إنه إحنا بنختار المحل الآمن دايما لأولادنا.
0: هاتي تنشوف، احكي لنا القصة، ليش الثلاثة هدلاك فاتوا للمدرسة وما فاتش؟ تعرف في قصة طويلة، أنا شفت تفاصيل القضية.
1: مزبوط. أنا اليوم أم لأربع بنات، يعني عم بحس كل الأبواب كبار تسكرت بوجهي، يعني بطل إلي غير الأخبار زي ما بقولوها. أنا من شهر أربعة عم بطلب أن ينقلوا بنتي من مدرسة
0: لصغيري لصغيري. اللي اسمها
1: رهف.
0: رهم؟
1: رهف.
0: رهف
1: عم بطلب ينقلوها من الأخوة لحوار لأسباب اللي هي جدا شخصية وحساسة، وأنا قدمت ورائي إيش الأسباب وكل هاي الشغلات
0: للبلدية لقسم التعليم التربية والتعليم.
1: وغير هيك خواتي سنتين بتعلم بنفس المدرسة، والمدرسة اللي أنا دا أنقول عليها هي عقبال داري، يعني الثاني أنا بكون بالمدرسة.
0: قد إيه عمرها رهام؟
1: رهف 6 سنين، صف أول. المفروض هي تكون بصف أول، بس هي من أول السنة لسه قاعدة.
0: رهف أوكي. رهف يعني دخل السنة الدراسية، صار لها فترة وجيزة من الزمان، دخل للمدرسة؟
1: إيش؟
0: فات للمدرسة؟
1: فات المدرسة شالي. لا أنا اليوم بقدرش أجي أنا كأم أجي أعرض حياتي ولا حياة بناتي للخطر. أنا اليوم لما أنا بقول بدي حوار، أنا بحس حوار المحل الآمن إلها.
0: أولا لأنه المدرسة قريبة، ثانيا لأنه أخواتها أو أخواته بتعلموا في المدرسة نفسها.
1: والسبب الثالث،
0: والسبب الثالث اللي هو سري وبدناش طبعا إحنا نحكي بالتفاصيل، اللي أنت طبعا أوردتي هذه التفاصيل إلى المسؤولين في المؤسسة اللي بتدير التربية والتعليم في مدينة حيفا، اللي هي بلدية حيفا.
1: مزبوط.
0: وشو ردوا؟ ليش رافضين هني؟ يعني
1: هني رافضين، بقولوا لك إسا حاليا فش نقل، هني خايفين عم بسدوا الأعداد والنقص تبع الأخوة بولادنا اللي هني ببنتي وأخرى ولد.
0: هل هني لحد الآن هذا الولد وبنتك مش فايتين بعدين للمدرسة قطعيا؟
1: قطعيا بالمرة، ولا حدا هامه. يعني اليوم إحنا كأميات إحنا حقنا ندور على المحل الآمن لأولادنا.
0: إسا البلدية بتقدر تيجي تقول طبعا، وأنا ما شفتش الأجوبة، بتقدر تقول إنه يعني الحق هو للبلدية بوضع الطلاب في مدارس مختلفة، ونأخذ لربما بمجمل

0: الاعتبارات تبعتنا هذه الخصوصيات بالنسبة لعائلتك ست كلارا، ولكن قررنا في نهاية المطاف بأنه هيك يضل الوضع. إذا البلدية بتضل عند موقفها وأنت بتضلك عند موقفك، رهف بتضل بالبيت.
1: تمام، بس أنا فاهمة وأنا أكيد بدور على الإطار المناسب لبنتي، وأنا ما مش مبسوطة لأنه بنتي قاعدة بالبيت. بس اليوم أنا كأم برجع بقول لك اللي هي أسباب الشخصية اللي هي جدا قوية، أنا بقدرش أجي أمسك رهف وأوديها على مدرسة اللي أنا بديش إياها أو مدرسة اللي مش ملائمة لإلي.
0: جبتي من المؤسسات المختلفة يعني، وبديش أذكر هاي المؤسسات يعني، ورقة مستند وثيقة بأنه وضعك هيك هيك هيك، والبنت من الأفضل أن تكون جنب بيت
1: محل. طبعا مش من محل واحد، من 4 محلات أنا جبت لهم.
0: بعتين هاي الوثائق؟
1: طبعا بعتت للصبينة توصلت معي الوثائق.
0: ممتاز ممتاز. باقي البنات قديش عمرهم؟ قلتي لي 13 14 و15 مش هيك قلتي؟
1: مزبوط.
0: كلهم بتعلموا بحوار ولا في واحدة بريت حوار؟
1: عندي واحدة اللي هي بريت حوار، بس اليوم أنا كأم اللي هي أم بتربي 4 بنات لحالة، أنا صعب علي أجي أمسك بنت بنت أوديها على مدرسة مدرسة.
0: مزبوط. إسا حوار هي مدرسة ثنائية اللغة؟
1: ثنائية
0: يعني اللغة يعني هي عربية يهودية ولا عربية صرفية؟
1: لا عربية، مدرسة حوار مدرسة
0: معروفة عربية. طبعا اسمها، بس أنا بدي أتأكد يعني.
1: والمشكلة أخي سوير إنه قبلوا يطلعوها مني الأخوة، بس وين حطوا لي إياها؟ أو بالأحمدية أو بمدرسة يهودية.
0: لمين؟ لرهاف؟
1: طب أنا الأحمدية بعيدة عني حوالي نص ساعة إذا مش 40 دقيقة أخرى.
0: طب احكي لي، لما بيطلعوا الصبح للمدرسة وهي بتضلها بالبيت كيف بتشعر؟ شو بكون رد فعلها لرهاف؟
1: متحط من نفسانيا يعني. أنا لما تيجي بنتي تقول لي أنا وين بدي أروح على المدرسة، أو أنا بكرة بدي أروح على المدرسة، وقف شو صار، ليش هني بيروحوا خواتي وليش أنا لا، أنا الإشي صار أكثر علي حتى أنا نفسانيا.
0: بتقدر تعطيني اسم أو اسمين توجهت إليهم في بلدية حيفا بهذا الصدد؟
1: إيش؟
0: تعطيني اسم أو تنين لشخصيات في بلدية حيفا توجهت إليهم؟
1: طبعا
0: مين؟
1: أول إشي أنا على البس هذا بشكر الأخ ريتشارد كتير، هو الوحيد اللي وقف معنا.
0: هل هو مين ريتشارد؟
1: ريتشارد هو من لجنة أولياء الأمور.
0: كل
1: الوقت كان يسمعنا ولليوم هو واقف معنا.
0: كل احترام لريتشارد. نعم، مين التاني؟
1: أنا يعني بتشكره كتير كتير عن جد، يعني الوحيد اللي عن جد كان بتواصل وبعده بتواصل معنا هو الأخ ريتشارد.
0: مين كمان توجهت لمين؟
1: وجهت لحدا من البلدية جيل عزرة، اللي أنا تروك أنا كل الوقت كنت أتوجه لها أنا والأخ ريتشارد، ما تقبرش ترفض تشوفنا.
0: جيل عزر؟
1: جيل عزرة.
0: عزرة، أوكي.
1: إلانا تروك أخرى كنا دائما نتوجه لها، آخر إشي لما نتوجهنا لها بآخر مرة اللي كانت تقريبا قبل جمعتين، قبل 3 جمع، صار بلغان هناك بالبلدية، ومع كل هذا أنا وقفت عقبالها وقلت لها إنه أنا معي وراء عندي أسباب الشخصية، إنه أنا بقدرش أجي اليوم أسكن حياتي ولا حياة واحدة من البنات عشان أنت إيش بتكشف طلعي لي إياها من الأخوة.
0: كيف قررتي إنه تتوجه لإلنا؟
1: كيف قررت إيش؟
0: تتوجه لإلنا؟
1: لأنه حسيت كل الأبواب تسكرت بوجهي، ما ضلش غير أوصل صوتي لناس أكثر غير عن طريق الأخبار.
0: تسمعي برنامج المستشار أختي كلارا؟
1: نعم.
0: تسمعي؟ وتشجعتي بأنه تتوجه لإلنا لربما عنوان أخير؟
1: طبعا، لأنه هذا إشي أنا اليوم مش جاي، أنا مش جاي أخاني لا سمح الله، والله طالب إشي زيادة عن اللزوم، أنا طالب عم بطالب بحقوق بنتي، حق بنتي تكون بمحل آمن، بنت تكون مع
0: خواتها
1: لأسباب
0: شخصية. أولا أنا سعيد بأنك أنت بالحوار مع جيل عزرة حكيتي وما تهجمتي وما اعتديتي، لأنه لو عملتي هيك ما كنتش حتى أنا بقدر أتدخل في القضية، لأنه القضية رح يعني تتدحرج إلى أماكن خطيرة. وأصبري، إحنا رح نتدخل في القضية بقدر المستطاع، وبتأمل بإذن تعالى أن أدخل رئيس البلدية في هذه القضية، ولربما نستطيع أن نسعفك ونسعف هذه العائلة الكريمة.
1: بس بدي أحكي أخرى شغلة، الأخ فاخر بياتي اللي هو بقول كل الوقت بتواصل معنا، هذا إشي مش مظبوط بالمرة. أنا مستعد أبعث لكم زي ما بعثت للصبية اللي حكت معي، إيش وإنت آخر مرة حكى معي فاخر بياتي، وبعديش بعديه قديش أنا توجهت له،

0: عليا ومش عم بيرد علي.
1: طيب أنا ما عنديش إسا إمكانية أنه أتوجه للأستاذ فاخر، ما بعرف إيش بكون رده، أكيد يمتلك لربما موقف آخر. على كل حال أنا معك 100%، البنت بصيرش تقعد بالبيت، السنة الدراسية بدأت منذ أكثر من شهر ولا يمكن السكوت والصمت على هذه القضية.
0: وأنا برجع بقولك أنا اليوم أم عم بطالب بحق بنتي اللي هو تكون بمحل آمن، وأطمن أنا إنه البنت بمحل آمن ومحل الآمن حوار.
1: وأنت كون على ثقة بإنه راح أعمل كل جهدي في هذا الموضوع أختي كلارا، ومنكون على اتصال بإذنه تعالى.
0: إن شاء الله بتأمل يعني.
1: إن شاء الله.
0: ما ضلش كل الابواب تسكرت يعني، ما ضلش غير هذا الباب المفتوح.
1: احنا بكل قوانا رح نفتح هاي الابواب المغلقه ان شاء الله.
0: ان شاء الله اخبار.
1: الى اللقاء.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة

0: آيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
2: بيبي شارك بعرابي
3: على الشمس دائما.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرؤوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

والمستشار، وإياكم حتى نهاية هذه الساعة تقريبا. بإمكانكم الاتصال بنا على 064-10-101. نحن نوالي اهتمامنا بقضاياكم. وسنقوم بفتح الأبواب الموصدة أمامكم كما ذكرت المشتكية السابقة. نحن مع الصوت التائه والضائع. نحن مع الهم والشكوى. نحن مع الظلم والإجحاف. لسنا مع، نحن طبعا ضد، نناهض الإجحاف والظلم. نحن مع سماع أولئك الذين يشتكون. هل لدينا مشتكي آخر عادي؟ بعد لحظات.

0: خلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، ينفذ في الإعداد والإنتاج الأستاذ خليل حداد، وإلى جانب عادي ياسين. نحن بانتظار شكواكم. محمد حمدوني، سلامات.
1: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: من طمرة؟
1: من شعب، بالأساس من شعب، ولكن المشكلة في كفر قرع. أنا ساكن في كفر قرع حاليا.
0: شو هاي متنقل أنت زي البدو الراحل؟
1: شايف؟
0: يعني أنت من شعب أصلا؟
1: أصلا من شعب، ولكن أنا باني بيت في كفر قرع وساكن في كفر قرع.
0: من أين إنجاز لي أنا تدخل في أمرك جاء هذا القرار ببناء بيت في كفر قرع؟
1: النصيب. متزوج من كفر قرع.
0: ما بدأ، أنا بدأ أصل لهاي القضية. أكيد
1: النصيب
0: أكيد. فقط الإمرأة بتأدي إلى نزوح الإنسان من مكان إلى آخر. تفضل سيد حمدوني حبيبنا، تفضل. كل أذان صاغي.
1: الله يسعدك أخي العزيز. المشكلة كالتالي، أنا بنيت بيت قبل حوالي سنة ونص تقريبا، فوزت على البيت. خلينا نقول في عنا مشكلة مع المياه، عنا الضغط المي غير كافي. شو يعني غير كافي؟ بوضع لا يرثى له، يعني مش إنه خفيف،
0: ضغط وقيد، ضغط بطيء،
1: ضئيل جدا، لدرجة إنه يعني بدك تفوت تتحمم زي اللي واحد بسكر عليك الحنفية،
0: أو بالتقسيط يعني تتحمم بالتقسيط.
1: يعني الوضع لا يطاق.
0: في عندكم اتحاد مياه بكفر قرع؟
1: اتحاد مياه، احنا تابعين لاتحاد مياه وادي عارة. انا توجهت لهم قبل سنة ونص. بالبداية كنت اتوجه لهم بشكل تلفونات وبشكل غير مكتوب. خلينا نقول كانوا يقولوا لي منيجي ونفحص ومنسوي وكذا. ما كان في

0: أي تحسن خلينا نقول، كان الوضع يزداد سوء. بشهر 4 طبعا أنا توجهت لكل الجيران، اللي اتضح لي أنه المشكلة هي بالحارة كلها. الحارة بتسمى حارة الظهرة أو عمارة أبو سليم، الكفر قرع بيعرفون أنا بحكي أكيد إذا حدا مستغرب.
1: نعم
0: في
1: نعم
0: حدا من المستمعين توجهت طبعا للجيران، طرحت المشكلة موجودة في كل الحارة. الحكي من قبل 15 سنة كانت الحارة فيها كم من بيت اللي أنا فهمته،
1: وسع
0: اليوم فيها لا يقل عن 40 بيت في الحارة اللي أنا موجود فيها.
1: كله مرخص طبعا.
0: أنا خلينا نقول أنا عندي ترخيص، في قسم من الناس طبعا ما في عندهم ترخيص. خلينا نقول
1: أما أنت شخصيا عم تحكي سيد حمدوني عنده ترخيص في بيته في أرضه التي اقتناها في مدينة في كفر قرع.
0: كثير من الجيران عندهم، خلينا نقول يعني احنا نحكي على حارة اللي هي كيامة، مش استام حارة اللي زاد هنا بيت هنا بيت، حارة رئيسية.
1: دخلت المجلس أو البلدية في الموضوع؟
0: كتبت أنا لما تقدمت لنا بشهر 4 كتبت مكتوب. أنا حكيت مرة شفا حكينا، أو بالأحرى عمي لو حماي حكى مع رئيس البلدية. الرئيس قال انه، او مرتي كانت كمان مره في المجلس، قال انه هذا الاشي من شؤون الاتحاد المياه. طبعا انا كتبت مكتوب باسمي، انا اخذت ساعه خلينا نقول خطوه باسمي وباسم الحاره كلها.
1: انك تكون ممثل عنهم
0: بالضبط. فانا كتبت مكتوب بالنيابه عنهم، وفي حوالي 20 امضاء من الجيران اللي حوالي. المكتوب اعطيت كمان نسخه منه لرئيس البلديه.
1: كلهم يعانون من هذه المشكله؟
0: كل يعانون من هاي المشكلة.
1: قسم
0: منهم بس أنا طب كيف أنتم مدبرين حالكم؟ قسم بلش يحط مشيفة، وقسم بحط خزان، وحلول ليست جذرية خلينا نقول.
1: نعم.
0: طبعا أنا توجهت لهم، حكينا بشهر 4، بعثت كل الوثائق للأخت خلود، المحامية خلود أبو أحمد عن طريق برنامج المستشار. بعثت لها كل المراسلات بيني وبين التأكيد من شهر 4، وبعثت مكتوب رسوم، المكتوب نفسه بعثته رسوم وصلني طبعا
1: بسجل.
0: وصلني رد انه وصلني شيء، وانا شفت انه حطه في الايميل المهندس تاع اتحاد المياه، يعني عملوا زي ما بقولوا كتبوته بالعبري خلينا نقول.
1: اشركوه بالمراسلات.
0: اشركوه بالمراسلات، وبالصدفه طبعا عمي قدر يحصل على الرقم، وتواصلت معه انا شخصيا اكثر من مره. وباجي ومره اجى هو.
1: المقر تبع اتحاد مياه وادي عار وين؟
0: موجود في ام الفحم.
1: المهندس
0: هو من كفر قرع. يا عم تواصل معه لفتره اخر 4-5 شهور بكثافه عاليه جدا. اخر فتره جاب معه حتى هو احد المقاولين اللي بيشتغل عن طريقهم، حتى شفته زلمة من إكسال وقلت له عمي اعتبرني ابنك، اعتبرني واحد من أولادك، تعال شوف الوضع اللي عندي. يعني لا يطاق، أنا عندي أولاد صغار بحكيك لدرجة بتفتح المية زي الواحد بسكرها عليك، والمية مرة واحد بتعلى مرة واحد بتوطى، مش بتعلى بضغط اللي هو أكثر من 30%، إذا بديش أكون خلينا نقول بديش أزودها أو أبالغ في الحكي، ممكن الإشي يعمل أول شيء يعمل لي ضرر نفسي
1: أكيد،
0: جسدي ممكن يعمل للأطفال، ممكن يعمل نكبيوت، وممكن يعمل لي اي ضرر في عندي جلاي، في عندي ما
1: يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا تقنعني بعمق هذه المشكله، لانه 100% انا متفهم بانه هاي القضيه لا تطاق ولا يتحمل اي انسان، لا يمكن الانسان ان يعيش في هذا العصر دون ما ان يتواصل يوميا عده مرات مع الحمام، مع المياه، مع تنظيف البيت وما الى ذلك. فأنا بعتقد بأن القضية محقة 100%. سيد حمدوني، بعض الأسئلة الفضولية، من هو عمك؟ لأنك أنت بتحترمه كتير مثل ما أنا شايف وذكرته أكثر من مرة.
0: عبد الحليم عثامني أبو أحمد.
1: هل هو إيش عنده وظيفة؟
0: حماي يعني حماي أبو
1: حماك عن عاري أسمعت، بس يعني عنده منصب نشط اجتماعيا.
0: إنسان هو بيشتغل في مستشفى هلالية في طبعا في بنك الدم وبالمعبدوت.
1: كل احترام. هذا واحد. تنين
0: انت فيزلي.
1: انت ايوه بالضبط.
0: المدام دكتورة.
1: مبين عليكم.
0: اللي جيران اغلبهم يعني كمان ناس نقول كمان يعني محترمين جدا، متعلمين، عارفين شو القوانين.
1: الاحترام للجميع طبعا، ولكن انتم اصحاب مناصب وتعبتوا في حياتكم وبدكم انتم رفاهية البيت.
0: احنا على الاقل انا ما عم بطالب برفاهية هون، عم بطالب بشيء اللي هو الف باء كيف بقوله، اللي هو ابسط الاشياء الاساسية في الحياة. يعني انا بعرفش كيف للأسف الشديد انه بنصل لوضع اللي هي الاشياء الاساسيه احنا بنطالب وراها وبنركض وراها وبدون

0: يعني بصعوبة الأشياء اللي ممكن لازم تكون سهلة. و
1: طب كيف قرر الصيدلي حمدون يعني يتوجه للمستشار؟
0: لأنه بعد صراحة أنا كثير من متابعين راديو الشمس نقول، وأنا في الطريق لشغله بس طبعا بسمع كثير، سمعت البرنامج وسمعت كثير قضايا اللي الحمد لله رب العالمين عن طريقه انحلت. فأنا بعد ما خلينا نقول أعطيت الإشي وقت أكثر من اللازم نوعا ما، واختلقت الأعذار لأنه إحنا من طبعنا
1: وصل السيل الزبة مثل ما بقولوا
0: بالضبط، ومن طبعنا إنه إحنا بنعطي أعذار، بنحكي بتعرف بتكون تعرف هذا عن طريق خلينا نقول تحكي مع المهندس اللي هو معروف لعمي خلينا نقول إنه من البلد نفسه وكذا. فقلنا ممكن بالأول في الطريقة اللي هي التقليدية اللي إحنا تعرف واحد هون على الثاني انه نحلها في الطريقه اللي
1: انا بوعدك سيد حمدوني، بوعدك وعدا قاطعا بان اعالج هذه القضيه باهتمام بالغ، وسنكون على تواصل ان شاء الله. قضيه محقه وعادله 100%، وسنتواصل مع اتحاد مياه وادي عرب بهذا الصدد، وسنكون على تواصل ان شاء الله. شكرا سيد حمدوني.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: بأمان الله.

0: ديما سلامات.
1: يا هلا، اهلا زهير،
0: كيف حالك؟
1: تمام.
0: انت نصرويه؟
1: نصرويه.
0: والقضيه باي حي؟
1: بحي بمنطقه العين. احنا بنحكي على روضه الكتاكيت اللي هي تابعه للبلديه.
0: حلو هاي الكتاكيت.
1: كتاكيت
0: اسم جميل. لا، يلائم هذه الشريحه
1: طبعا. بالفعل هن كتاكيت. طب حاجة لنا بكل شيء حاليا يعني.
0: لا شك. ايش من ايش بيعانوا الكتاكيت في هذا الحي؟
1: احنا عم نحكي على مبنى جدا قديم. هو مبنى عباره عن عقود، ومع العقود بتيجي كل تراثنا والناحيه الجميله من الموضوع. ولكن هاي المباني طبعا بحاجه كل الوقت لصيانه ولمتابعه من قبل الجهات.
0: بهاي البنايه بيتعلموا الكتاكيت؟
1: ايوه، موجودين هن من الصبح.
0: تابعين لمين؟
1: للبلديه، بلديه الناصره، وزاره
0: الشريحه العمريه قديش؟
1: من 3 سنين لخمس سنين.
0: يعني ما قبل الروضه الرسميه.
1: ما قبل الروضة الرسمية. نعم.
0: عيني لي ورصدي لي أشي القضايا الأساسية في هذا المبنى القديم.
1: إحنا عم نحكي أول إشي وهو أهم إشي وأخطر إشي، هو الرطوبة. رطوبة ماكل المبنى أكل في بكل محل، واصلة لخزائن المطبخ. خزائن المطبخ مفتفتة يعني من العفن والسواد. الحيطان طبعا كمان كلياتها رطوبه سوداء. من سنين يعني ما تعالجش الموضوع. طبعا هذا الاشي صحيا مش ممنوع، مش بس مش مضبوط، ممنوع للاطفال كمان لاي بني ادم ثاني. يعني
0: قد ايش صار له هذا الوضع؟
1: انا ابني هاي سنه اولى. انا فهمت انه هذا الوضع له كذا سنه، يعني لا يقل عن 3-4 سنين. الطاقم نفسه بحاول يرمم هون وغاد، بس بالاخر هذا مش وظيفه الطاقم، يعني انه يقعد يرمم بالمبنى لما في ناس اللي هي مفروض تكون مسؤوله عن هذا الوضع.
0: انت بتمثلي الاخرين ايضا بهذا الموضوع؟
1: انا بمثل لجنه كل الصف، اهالي الصف ومندوبي عن اللجنه.
0: هل عددهم قديش؟
1: بالصف في 33 طفل.
0: قد ايه 33؟
1: طفل. ايوه، من جيل 3 لـ5 سنين.
0: نعم. توجهتوا من البلدية أخت ديمة؟
1: طبعا توجهنا البلدية عن طريق يعني أهالي بوادر شخصية يعني، وكمان عن طريق مكاتب اللي هي من المربية الصف. من شهر 6 احنا نتوجه. اليوم بكرة منيجي طبعا ولا حدا أجا، ولا حدا زار، ولا حدا شاف. اليوم الصبح منيجي على الروضة منتفاجأ بحيط جبصين اللي بقلب نص الساحة اللي حاجب، يعني كمان الوضع سيء، وزيد على ذلك انه حاجب الضوء، حاجب الشمس، التنفس ولاد جوا. يعني
0: كل من يستمع الى هذه المقابلة، كل من يستمع الى هذه الشهادة من السيدة ديمة يفهم بان هذه القضية لا تتحمل اي

0: تأخير أو تململ أو تردد.
1: أكيد.
0: بلدية الناصرة عليها بأن تقوم بترميم هذا المبنى لكي يكون ملائم للأولاد. سلامة وصحة الأولاد هي دائما في رأس سلم الأفضليات بتعامل الجمهور مع المؤسسة المحلية. لا يمكن لبلدية الناصرة بأن ترقع هنا وتقوم بالترقيع هناك، ولكن في نهاية المطاف الموضوع يعني يصب في قضية العفن، في قضية السلامة، في قضية الصحة، في قضية الاهتمام بجيل المستقبل وهو الجيل الواعد. كتكيت يجب أن ترمم لكي تكون ملائمة للهدف الذي من أجله وضع الأولاد هناك.
1: مليون بالمية. والإشي بوقفش عند رطوبة، في كتير شغلات تانية من ناحية أمن وأمان، من ناحية المرافق، الحمامات أصلا مش متاحة للأولاد. الإشي كمان بصعب على الطاقم يشتغل على كل الاستقلالية، يعني ولد اليوم بفوت الحمام بدهش يكون لحاله، لأنه الحمامات عالية ما بيقدر يوصلها، ما بيقدر يوصل لحاله. طبعا نفس الشيء وبدي غسل ايدي.
0: يعني هذا المبنى لا يقف امام الملاك، يعني بالملاك اللي بسموه التيكن، يعني لا يعني يجب ان يكون تيكن، يعني مثلا المرحاض يجب ان يكون ملائم للاولاد مش يكون ملائم للكبار السن. على كل حال سديمة، اولا بشكرك بانك انت اولتينا الثقة بانك توجهت الينا، وسنعالج هذه القضية ببالغ الاهتمام، واشكرك بانك قررت في نهاية المطاف انت وكل من يعني له اهتمام في هذا الموضوع بأن تتوجهوا إلى برنامج المستشار.
1: شكرا كثير. احنا كلنا أمل أن عجد يصير فيه تغيير، لأنه بالآخر دول أولادنا أماني، يعني احنا نحطهم بأيدي آمنة مهنيا من قبل الطاقم، وكمان نتوقع أنه من بلدية الناصرة تأمن لهن على الأقل الحيز اللي
0: ما قلت ليش إيش اسمي ابنك؟
1: ميشيل.
0: قديش عمره؟ 5؟
1: ميشيل عمره 3 سنين ونص، أول سنة بالدودة.
0: وهو إلى جانب من في هذه الأسرة الكريمة؟
1: ميشيل عنده كمان أخت صغيرة عمرها سنة، وأنا وأبوه طبعا.
0: يعني بعدكم زوج تسعير، زوج شاب أنتو،
1: يعني هيك شيء.
0: وفقتم وأدامكم الله إن شاء الله، وسنعالج هذه القضية باهتمام بالغ. ست ديمة شكرا، بأمان الله. سبع دقائق ما قبل الخامسة، النشرة الإخبارية ستأتيكم بالتمام في الخامسة، الزميلة زهرة سعيد ستوافيكم بها، ونحن هنا أقفلنا ملف هذه الحلقة من برنامج المستشار. علي ياسين وقع على هذه الحلقة، الأستاذ خليل حداد أيضا وقع إلى جانبه، وأنا زهير بهلول، وطبعا معدة البرنامج هي خلود أبو أحمد. إلى اللقاء.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

سنة طيروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: 50 دولار. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجمة 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل. يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الحلبة السياسية. هجمت

0: اجتماعيين وحقوقيين وسياسيين عربا عبروا عن موقف مماثل. ويأتي هذا السجال قبل جلسة المحكمة العليا المقررة الخميس للبت في قرار لجنة الانتخابات إما تثبيت شطب أبو شحادي أو إلغائه. وكان أبو شحادي قد أكد لإذاعة الشمس رفضه صحب ترشحه وتمسكه بخوض المسار القضائي حتى النهاية. اعتذر يتسحاك بونسل المرشح 29 في قائمة الليكود عن منشوره الذي قال فيه للأسيرة الإسرائيلية السابقة يوخيفيت ليفشيتس إنه يتمنى لو كان بالإمكان إعادتها إلى أسر حركة حماس. وقال بونسل في منشور على فيسبوك إنه كتب العبارة في لحظة انفعال ولم يكن يقصدها. بدوره علق رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت قائلا إن حكومة نتنياهو التي وصفها بحكومة الإخفاق لا تعرف سوى قيادة البلاد نحو الهوية والتهرب من المسؤولية، معتبرا أن ما جرى يمثل انحدارا أخلاقيا جديدا وأن الليكود فقد الطريق منذ زمن. في حوادث الطرق لقي الشاب عدي حسن في 23 من عمره مصرعه في حادث طرق بين مركبتين وقع على شارع 232 المحاذي لمدينة سديروت. يشار إلى أن ضحية الحادث من سكان المدينة وكان قد تزوج قبل نحو شهر فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث. وإلى الضفة الغربية هجم مستوطنون منزلاً في بلدة المغير شمال شرق رام الله بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين في محيط البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا منزل المواطن حاج محمد في سياق اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون انطلاقاً من بؤرة مقامة في منطقة القلع شرق البلدة وتستهدف المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم. وفي وقت سابق من اليوم أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس سعية شمال رام الله وأحرقوا مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. في الملف الإيراني أفادت وسائل أعلام إيرانية بنشر رسالة مكتوبة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي قال فيها إن البعض بات ينظر إلى إيران باعتبارها القوة الرابعة في العالم وأن قوات من وصفهم بالأعداء لم تعد تجرؤ على التقدم أبعد من بحر العرب، متوقعا أن يأتي قريبا اليوم الذي يخلو فيه البحر من وجودها. وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء يتوقع أن يجروا محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو الثلاثاء، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين لا يزالون في الولايات المتحدة. وبحسب المسؤول ستركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح لخطط تمتد 7 أيام كانت إيران قد طرحتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية ومعتدلة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة ونلتقي في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في عدد جديد من برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية في إعداد وإنتاج ملفات البرنامج الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: العنف في المستشفيات، إضراب في هلال يافي بعد الاعتداء على ممرضة في قسم الطوارئ. وفي الجهاز الصحي، تحريض متصاعد على الأطباء العرب، ونقابة الأطباء تطالب نتنياهو ووزير الصحة بكسر الصمت. أما في القدس، أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وطقوس عيد العرش تغلق سوق القطانين وتحاصر الفلسطينيين في منازلهم. ومن جبل المكبر، اعتقال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، والمحكمة تبقيه خلف القضبان حتى الأربعاء. في ملف قتل النساء، الشرطة تتحدث عن تراجع بنسبة 41%، فهل تعكس الأرقام تحولا حقيقيا على الأرض؟ وأخيرا، الوقود يطرق عتبة 8 شواكل، ومخاوف من ارتفاع الأسعار تمتد من محطات الوقود إلى الإنتاج والطيران. هذه عناوين برنامج الحصاد الإخباري.

0: אולי אפילו אסרטיבית בתוך בתי החולים. כי בסופו של דבר, הערכים האלו, האמירות האלו מחלחלות גם אל נפשם של החולים וגם של חלק מהצוותים.
1: זאת שאלה מאוד טובה. אני אזכיר שהיה בזמנו דוח ועדה למיגור האלימות והגזענות במערכת הבריאות, ואני אזכיר שלצערי זה לא מסתפק במילים. בסוף המילים הופכות להיות מעשים, וזה דבר, ובאמת אפשר ללכת ולפרט איך אמירות כאלה פוגעות באמון המשותף, ויכולות בסוף, אתה יודע, סיטואציות טעונות בתוך בתי חולים, יכולות בסוף להסלים לכדי אלימות פיזית.
2: إذن رئيس نقابة أطباء الصحة العامة بروفيسور حجاي لافين يعقب على الكلمة التي وجهها رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل سيون حجاي، وهو وجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الصحة طلبهما في بإدانة حملة التحريض المتواصلة ضد الأطباء العرب في إسرائيل وكل العاملين في المجال الصحي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. من ملفات الجهاز الصحي ننتقل إلى القدس، يعني محافظة القدس تقول أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وأيضا بسبب صلوات يهودية في هذا العيد أغلقت عشرات المحال الفلسطينية، وألزم السكان الفلسطينيون طبعا بالبقاء محاصرين داخل منازلهم. على سبيل المثال سوق القطنين الذي يعني يضم نحو 56 محل ومقهى ومطعم أغلق، هذا الشارع ممتد من شارع الواد حتى أحد أبواب المسجد الأقصى. نود أن نذهب إلى مدينة القدس ولنفهم الصورة كاملة ما الذي حصل خلال أيام عيد العرش.

بداية دعونا نستمع إلى ما قاله مهند عمران وهو باحث ميداني من سكان القدس الشرقية ورصد يعني الحالة الميدانية. دعونا نستمع إليه.

0: حاليا لا يوجد أي وضع اقتصادي في سوق القطنين، بحيث أن السوق شبه محتل من المتزمتين اليهود الذين يأتون إلى المكان لأداء طلبات المدية كما تحدثت زميلتكم في التقرير. فالتجارة والتحرك وعرضية الحركة في السوق معدومة منذ بداية العيد.
1: إذن الإغلاق لا يقتصر فقط على المحال التجارية، أيضا على وصول الزبائن المارة والمقدسيين إلى هذه المنطقة.
0: نعم، هو الإغلاق يعني يجب أن نوضح أنه مع أن الإغلاق حاليا هو في سوق القطنين، ولكن الوضع بشكل عام في البلد القديمة من القدس هو حزين جدا.
1: نعم.
0: لأنها تعاني من فراغ من المترددين والزائرين الفلسطينيين والأجانب، وهناك سيطرة من قبل الإسرائيليين على المنطقة وخاصة سوق القطنين. فهو مثل ما أخبرتك لا يوجد حركة في المكان، والمحلات مغلقة والحركة بشكل عام شبه معدومة.
1: وبطبيعة الحال قرار الإغلاق هو قرار يعني ملزم، يترتب عليه لربما فرض مخالفات أو غرامات في حال رفض أحد التجار إغلاق محله في هذا اليوم.
0: نعم 100%، إضافة لأن التجار يدركون أن سلطات الاحتلال لديها طرق مختلفة من أجل إجبارهم على الإغلاق، حتى لو ادعت الشرطة الإسرائيلية أنها لم تجبرهم على ذلك، ولكن هم يدعون أن أذرع الاحتلال المتواجدة في القدس غالبا ما تتنكل بهم وتحاسبهم على تجرؤهم على الفتح أحيانا.
2: إذن استمعنا إلى مهند عمران وهو باحث ميداني من سكان القدس الشرقية، وحول إغلاق المحال التجارية المقاهي والمطاعم الفلسطينية تحديدا بسبب صلوات يهودية في عيد العرش. الآن ننتقل إلى المتحدث باسم محافظة القدس الأستاذ معروف الرفاعي. مساء الخير أستاذ معروف.
3: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
2: أهلا بك. إذن ما هي يعني المعطيات بشأن العيد؟ كم عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد وكيف تبدو الصورة الآن؟
3: يعني بما يخص العدد هو تقريبا 1800 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش على الفترتين الصباحية.
2: ليس المجموع الكلي، أليس كذلك؟
3: المجموع الكلي 1800 في الفترتين الصباحية والمسائية.
2: نعم.
3: ولكن الرقم ليس هو الهدف أختي الكريمة، يعني ما تم خلال هذه الاقتحامات من ممارسات يعني غير مسبوقة من صلوات تلمودية، من طقوس دينية، من سجود ملحمي، من اقتحام لوزراء متطرفين أمثال بن غفير ووزير الخارجية الذي اقتحم محيط المسجد الأقصى ووزير الدفاع وحتى أعضاء كنيسة أمثال عميد هليفي، هؤلاء أيضا اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوس دينية واحتفلوا مع المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى، وهذا طبعا في نظرنا هو اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وعلى الوصاية الهاشمية. وهناك أعتقد يعني تفاهمات بين حكومة الاحتلال والوصاية الهاشمية أو الحكومة الأردنية باحترام هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. طبعا كل ذلك
2: لكن لا تنفذ هذه التفاهمات أستاذ معروف.
3: نعم.
2: لا تنفذ من الجانب الإسرائيلي.
3: طبعا ما أنا بقول أنه هذا اعتداء على هذه التفاهمات ونقد لي حتى القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على أن القدس الشرقية هي مدينة واقعة تحت الاحتلال وحرية الأديان التي كفلتها المواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. يعني اليوم سكان البلدة القديمة في مدينة القدس وبالأمس أيضا منعوا وحرموا من دخول المسجد الأقصى خلال هذه الاقتحامات، وهذه طبعا سابقة خطيرة يعني ننظر لها بعين الاعتبار. طبعا كل ذلك ترافق يعني أيضا غير الوضع داخل المسجد الأقصى، منذ بداية هذه الأعياد كان هناك إغلاقات لحواجز وبوابات الضواحي في البلدات المحيطة بمدينة القدس.
2: نعم.
3: تكدس المواطنون على الحواجز لعشرات الساعات، أنا شخصيا حاجز جبع بت عليه ليلة كاملة أنا وعائلتي نتيجة هذه الإغلاقات. المحال التجارية التي كان يتحدث ضيفك الكريم قبل قليل 1400 محل في البلدة القديمة تكاد تكون لم تفتح نهائيا، إما خوفا من اعتداءات المستوطنين أو خوفا من يعني المخالفات والضرائب الباهظة التي يتم فرضها في مثل هذه الأعياد.
2: نعم. السؤال أيضا أستاذ معروف، هل يتم إغلاق المحال على مدار

0: كل الأيام أم أن هناك يعني ساعات معينة تقام بها الصلوات التلمودية وبالتالي يمنع فتح المحل أثناء هذه الساعات؟
1: لا، هناك يعني في الأيام الأعياد يتم منحهم ويتم التعميم عليهم من قبل بلدية القدس في مدينة القدس بأنه يمنع بفتح هذه المحال، وتفرض عليهم ضرائب ويفرض عليهم غرامات لكل من يخالف.
0: لكن هذه أيضا خسائر مادية للتجار.
1: احنا بنحكي عن 1400 محل في البلدة القديمة من 7 اكتوبر لليوم، يعني انا على اطلاع وعلى تواصل دائم مع اصحاب هذه المحال التجارية من 7 من اكتوبر عام 2023 وحتى الان. هذه المحلات تعاني الامرين، اما بسبب الاغلاقات والمناسبات واعتداءات المستوطنين، او بسبب فرض الضرائب الباهظة، او بسبب سن قوانين من قبل بلدية الاحتلال في مدينة القدس. يعني لما يمنعوا الدراجات الهوائية والدراجات النارية والمركبات ذات الثلاث عجلات، طيب كيف صاحب المحل بده يدخل بضاعة على البلدة القديمة؟ كيف
0: بده يطلع؟ يعني أزقة ضيقة.
1: أزقة ضيقة، وهذه الأدوات هي التي يتم من خلالها إدخال البضائع أو إخراج البضائع. لما يتم منع سكان الضفة الغربية مسلمين ومسيحيين من دخول مدينة القدس والوصول إلى أماكنهم المقدسة، ما هي هاي المحلات كلها تعتمد على السياحة الداخلية وخاصة السياحة الدينية.
0: نعم.
1: المحلات السياحية، فنادق، مرشدين، مكاتب سياحية، مركبات، باصات، كل ما يتعلق بالسياحة تقريبا شبه معطل من 7 أكتوبر وحتى الآن.
0: نعم. الآن أنت بدورك أستاذ معروف، كونك المتحدث باسم محافظة القدس، عندما تمتلك كل هذه المعطيات وهذه الحقائق، ما الذي يمكن فعله معها؟ هل تقدمونها لمستوى دبلوماسي، سفارات أجنبية في البلاد لربما من أجل الضغط على إسرائيل، أم أنه ما الذي يمكن فعله؟
1: يعني نحن نوثق كل هذه الانتهاكات وهذه الممارسات يوميا، هناك نشرة لهذه الانتهاكات وشهرية، وهناك ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية.
0: نعم.
1: يتم ترجمتها إلى عدة لغات ورفعها إلى المؤسسات الفلسطينية السيادية، ويتم رفعها أيضا إلى البعثات الدبلوماسية العربية والدولية لدينا ولدى إسرائيل. ولكن للأسف الشديد يعني تقاعس المجتمع الدولي في كل ما يحصل في غزة وفي الضفة وفي القدس يعني يجعل حتى المواطن المقدسي يعني يشعر وكأنه وحيد أمام هذه الممارسات وأمام هذه الانتهاكات. شاهدنا في الأيام السابقة خطابات رنانة في مجلس الأمن، سواء من زعماء عرب أو مسلمين أو حتى أصدقاء من الدول التي تعترف بإسرائيل، وكلهم تحدثوا عن الحق الفلسطيني، وكلهم تحدثوا عن الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، ولكن لا يوجد يعني فعل على الأرض يشعر به المواطن الفلسطيني. أنا لما أولادي اليوم حتى الآن لم يذهبوا إلى الجامعات منذ بداية العام الدراسي لأنه خايفين من الحواجز وخايفين من اعتداءات المستوطنين. لما أنا يعني لا أستطيع الوصول إلى مكتبي في محافظة القدس بسبب هذه الحواجز، ونضطر إلى قطعها مشيا، ونتعرض إلى قنابل الصوت والغاز يوميا على هذه الحواجز. اعتداءات المستوطنين في البيرة وفي رام الله وفي القدس وفي كل مكان.
0: صحيح.
1: حتى موسم الزيتون الآن يعني لا يسلم من اعتداءات المستوطنين، وللأسف الشديد كله أمام نظر وأعين جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال، بل بالعكس تقوم بحماية هذه الأفعال.
0: هذه صورة قاتمة جدا. السيد معروف الرفاع، المتحدث باسم محافظة القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثان، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
4: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودي والثقة والأماني هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 86 73 سخنوة علا مراخذ.

0: تشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست للسبعة مع دوريد للداوي.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا في مدينة القدس، تحدثنا مع المتحدث باسم المحافظة السيد معروف الرفاعي الذي يعني وصف لنا الصورة الميدانية للمدينة في أيام عيد العرش اليهودي وما تشهده المدينة من فرض إغلاقات على المصالح والمحلات والمقاهي والمطاعم التجارية الفلسطينية، ويقول أنه في حال قرر صاحب مصلحة فتح هذه المحال تفرض عليه غرامات مالية من قبل بلدية القدس، ولا أحد أيضا يعوضه عن هذه الخسارات. لن نذهب بعيدا، سنبقى في مدينة القدس تحديدا جبل المكبر، والسلطات الإسرائيلية تعتقل الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات. للحديث أكثر حول ملابسات هذا الاعتقال وظروف الاعتقال ينضم إلي المحامي ناصر عودي. مساء الخير ناصر.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن ما سبب الاعتقال؟
1: يعني تفاجأنا بالأمس بقيام قوات إسرائيلية باعتقال الصحفي السيد راسم من بيته في جبل المكبر. تم التحقيق معه بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير قانوني أو إرهابي بحسب التعريف الإسرائيلي. فعليا تم التحقيق معه مرتين بالأمس واليوم، وخلال التحقيق يعني الأسئلة تمحورت حول علاقاته مع أشخاص ضمن عمله كصحفي ومحلل سياسي يعني يعنى بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية. نعم. والمقدسية أيضا.
0: لازال قيد الاعتقال، رهن الاعتقال؟
1: نعم، بالأمس الشرطة الإسرائيلية تقدمت لمحكمة الصلح بطلب لتمديد اعتقاله لمدة 8 أيام. بعد المرافعة القانونية المحكمة تجاوبت بشكل جزئي وقبلت هذا الطلب، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الأربعاء. اليوم أيضا قدمنا استئناف للمحكمة المركزية في القدس، ولكن المحكمة المركزية رفضت تغيير قرار محكمة الصلح، وهو ما زال قيد الاعتجاز حتى يوم الأربعاء.
0: نعم، وفي يوم الأربعاء هناك جلسة جديدة، وما هي توقعاتك صدقا ناصر في ظل كل هذه التقييدات التي نشهدها بعد 7 أكتوبر على العمل الصحفي وأيضا حتى على التحليل السياسي؟
1: نعم، يعني هي تقييدات موجودة قبل 7 أكتوبر ولكنها ازدادت حدة وازدادت وتيرتها منذ ذلك الحين. أنا يعني هذا ليس بالصحفي الأول. نعم. الذي أقوم بتمثيله، هناك العديد من الصحفيين الفلسطينيين والمقدسيين أيضا المحتجزين، إن كان في السجون الإسرائيلية في الداخل أو في سجن عفر العسكري. هناك عشرات الصحفيين الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم بشكل يومي من الضفة الغربية. ليس بالرغم من ادعاءاتنا أمام المحكمة الصليبية أن هذا جزء من تقليص حق في التعبير عن رأي وحرية الصحافة، وهي جزء من الحق الذي يمارسه المقدسي أيضا كصحفي وأيضا كمقدسي، يكفل له القانون الدولي والقانون الإسرائيلي الحقوق الأساسية في التعبير عن رأيه. لأن للأسف أيضا المحاكم الإسرائيلية يعني أقول لا تجرؤ على التدخل أو تغيير السياسات التي تنتهجها الحكومة والسلطات الإسرائيلية. أنا أعتقد هذا جزء من محاربة وكي الوعي الفلسطيني وبالأخص في مدينة القدس، هو جزء من المعركة المفتوحة ضد الصحفيين المحللين وأيضا القنوات الإخبارية المختلفة التي تحاول نقل الصوت الحر أو على الأقل تحاول
0: المغاير
1: التعبير. نعم، المغاير أو على الأقل تلك التي تحاول

0: تعبير عن الألم الفلسطيني لدى السكان المقدسيين وعن الاضطهاد والظلم الذي يعانون منه بشكل يومي.
1: إلى أي مدى ناصر كون يعني راسم عبيدات قضى في الماضي وقت لا بأس به في السجون الإسرائيلية سيؤثر على مسار هذه القضية؟
0: يعني السيد راسم كان قيد الاعتقال قبل أكثر من 20 عاما.
1: نعم.
0: السلطة الإسرائيلية دعت أن له خلفية أمنية طويلة عريضة، ولكن قبل 21 عاما هذه لا تعتبر وفق المعايير القانونية خلفية أمنية.
1: نعم.
0: وبالتالي السلطة الإسرائيلية تحاول تضخيم هذا الموضوع، لأنه خلال الأعوام الأخيرة صحيح أنه تم استدعائها عدة مرات، تم تهديدها عدة مرات من أجل إسكات هذا الصوت كسائر المقدسيين والصحفيين الآخرين، لأنه لم يكن أي ملف شرطة أو ملف قانوني ضدهم منذ ذلك الحين. نحن نأمل أن يتم الإفراج عنه يوم الأربعاء، ولكن ردا على سؤالك، تجربتنا مع نظام القضاء الإسرائيلي هي مريرة. نحن نعتقد أنه يأخذ دورا أساسي في دعم وتغطية التصرفات القمعية التي تقوم بها السلطات الفلسطينية في القدس.
1: ونحن سنتابع في هذا الملف. المحامي ناصر عودي حدثنا من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي.
1: إلى اللقاء. إذن تمديد اعتقال الكاتب والمحلل السياسي والصحفي أيضا راسم عبيدات من جبل المكبر حتى يوم الأربعاء، ومن المفروض من المقرر أن يعرض مرة أخرى على المحكمة. الآن إلى ملف آخر. شرطة إسرائيل تنشر معطيات وتقول أنه في إطار مكافحة ظاهرة قتل النساء ووفقا للسياسة التي يقودها المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي، هناك انخفاض بنسبة 41% في عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية عام 26 مقارنة بالفترة الموازية من عام 2025. لكن هل هذه المعطيات بالفعل تشير إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع؟ حول هذا الموضوع تحدثت إلينا المحامية عبير بكر، نستمع إلى ما قالته.
2: يعني كل حياة تنقذ مهمة، وطبعا علينا أن يعني ننظر إلى معطيات اللي تشير إلى انخفاض في عدد الضحايا القتلى سواء نساء أم رجال بشكل إيجابي.
3: نعم.
2: عامة. ولكن يعني ما كنت رح أحتفل في هذا المعطى حتى كشرطة، لأنه هاي الأرقام أولا البيان. نعم. صادر عن الشرطة، ولما صادر عن الشرطة أول سؤال أنا بسأله إنه وبقول يعني إنه هاي الأرقام لا تثبت نجاح الشرطة. يعني حتى استدل من هاي الأرقام إنه هي تحصيل حاصل لجهود وضعت من قبل الشرطة، بحب كتير أسمع ماذا فعلتم، يعني كم عدد أوامر الحماية صدرت بحق النساء، هل كان كيف وفرت، هل أنتم من كنتم يعني هل أنتم السبب في توفير هذه الحماية، عدد القضايا اللي استطعتم فيها معالجة شكاوى لنساء معنفات وتعتقدون إنه هذا هو السبب في منع تفاقم السلوك السيء من الرجل وعدم قتله. يعني بديك كمان
3: هل ممكن يكون هذا الانخفاض يعني في عدد ملفات التحقيق هو نتيجة تراجع يعني التبليغ عن الجرائم بسبب فقدان الثقة لربما بالشرطة وليس بسبب تراجع الجريمة؟
2: شوف، هون الحديث على قتلى وقتلات، فعامة أنت مش بحاجة إلى تبليغ، لأنه من المفروض يعني بفترض أغلب حالات القتل معروفة، إلى مع أنه في هنالك حالات لنساء اللي هي مفقودة ولا نعلم، يعني لم يتم التبليغ عن الحالة كحالة قتل حتى الآن. ولكن بحالات القتل إحنا نتعامل مع معطى اللي هو موجود ومثبت، فيه للأسف جثامين وبناء عليه يتم يعني الإحصاء والإحصائيات دكتور. ولكن دائما السؤال أولا، نحن نقول النساء ليست أرقام، الآخر بالآخر حتى أتعامل مع موضوع العنف ضد النساء ومكانة النساء وما إلى ذلك، النساء نبدأ من أنه إحنا مش النساء ليست أرقاما، وبحسب الأرقام نستطيع أن نقيس مدى التحسن في إحقاق حقوقها في مجالات عديدة، حتى في قضايا التمثيل في أي مجال، موضوع مش بس الرقم، في أمور أخرى. من ناحية تانية نقول دائما كل حياة تنقذ هي مهمة، ولكن لا لا يجوز استخدام هذا.

0: المعطيات من قبل الشرطة لحجب الإخفاقات، لأن نحن نطالب الشرطة أن تعرض معطيات للخطوات التي اتخذتها في هذا الشأن، لحتى كمان نقنع أنه يبدو أن هذا الموضوع تحصيل حاصل لجهود هالأدي خاصة وضعت في هاي الفترة. ولكن كمان إيش ياسمين، يعني أنا كحقوقية وأعمل بالأساس أغلب القضايا هي أمام نساء عربيات مؤسسات نسوية عربية، أنا في معطى هون اللي هو يثير طبعا التساؤل بالنسبة لعدد النساء العربيات التي قتلنا قياسا لليهوديات. فبالتالي يعني عم تحكي تقريبا على 70%، حتى لو في انخفاض، ولكن عم نحكي ما زلنا على معطى بيقول 70% من النساء اللي قتلنا عربيات. هون أنا باخذ الفجوة وبسأل من شو مصدر الفجوة بالحماية؟ هاي وظيفتي أسائل الشرطة، إنه هذا المعطى هذا مش سبب إنك تصفقي لحالك، يعني لازم إنك تيجي هون وتأمني إيش أساليب الحماية أو خطوات اللي
1: من واقع الملفات يعني التي يعني تتعاملين معها كمحامية، كم امرأة اليوم تعيش تحت التهديد دون أن تصل قضيتها إلى هذه الإحصائية؟ هل لدينا أصلا بيانات كافية عن هذه الفئة التي تتعرض يعني باستمرار للعنف ولا تصل قضيتها للشرطة؟
0: شوفي عامة يعني حتى تصل يعني جرأة المرأة أو رغبتها في أن تتحدث إلى محامية، هذا يعني أنها تقدمت مرحلة وتريد أن تحول أزمتها وتحول الضائقة إلى عمل فعلي وجاد وفي عندها رد فعل وتريد المساعدة القانونية. لذلك اللي أنا بيلجأوا لي هن النساء عمليا تخطوا شوي مرحلة الفترة اللي كانوا فيها سكتات وخايفات وما بكن يعني يحكوا على الموضوع. هذا السؤال يجب أن يسأل لنفرض مراكز الشؤون الاجتماعية، مكاتب الشؤون الاجتماعية في المجالس اللي هنالك فيه وحدات خاصة تعالج قضايا العنف الأسري. وأنا على فكرة يعني أؤيد علاج للعنف الأسري ليس حتما بواسطة الشرطة، يعني عم تحكي على عائلات اللي ممكن توفير علاجات من نوع آخر للرجل وحماية للإمرأة دون اللجوء للتقليد، يعني وكأنه الوسيلة التقليدية أقدم شكوى، لأنه أحيانا تقديم الشكوى لا يسعف المرأة ليس فقط.
2: إذن تعقيب المحامية عبير بكر حول المعطيات التي نشرتها شرطة إسرائيل في إطار مكافحة قتل النساء. ووفقا للمعطيات تقول الشرطة أن هناك انخفاض بنسبة 41% في عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية عام 26 مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي. الآن ننتقل إلى ملف آخر مختلف كليا. من المتوقع أن يشهد سعر الوقود ارتفاعا حادا إضافيا بين يومي الأربعاء والخميس، إذ يتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين 95 الأكتان بالخدمة الذاتية بما يصل إلى 40 أجورة ليتجاوز 8 شيكل للتر. هذا يعني تآكل معظم التخفيض اللي كان على ضريبة الوقود وأقر الشهر الماضي. للحديث أكثر وللوقوف عند هذا المشهد ينضم إلي الخبير في أسواق النفط والغاز طارق عواد. مساء الخير طارق.
3: مساء الخير أستاذ زهرة.
2: أهلا بك. إذن الشهر الماضي احتفالات وفيديوهات على تيك توك بكل محل، خفضنا ضريبة الوقود، شو هذا يعني بس حملة انتخابية؟
3: فرحة الفقير.
2: نعم.
3: اللي صار انه عمليا الوزير سموتريتش حاول على اساس فتره انتخابيه يمتص الغضب انه لثماني شكل هذا الخط الوهمي انه في غلاء معيشه، ولكن الواقع هو منه من العالم كلياته. وانا شفت الشاشه بالمطلع اليوم فتحت البورصه صارت 106 دولار البرميل بمزيج برنت، يصير تشغل على معادله واضحه اخر خمس ايام معدل سعر البنزين سعر البرميل زائد صرف الدولار. كيف مبين اليوم احنا الارتفاع راح يكون 55 اجوره، وبمعضل اليوم وبكرة هل يمدد كمان مرة ينزل عملية مصير التنزيل الفعلي هو شيكل كامل عشان ضلوا على 7.5 شيكل. عنده قرارات صعبة طبعا، شهر انتخابات 27/10 الانتخابات، أظن لك بكرة راح يضطر يأخذ القرار إنه ينزل كمان نص شيكل أو الدعم بما يسمى أساس يتجاوز الأزمة الموجود فيها، لأنه بالفعل 8 شيكل مبلغ كبير كبير، مش بس عشان مناحة فعلية

0: لا من ناحية الناحية النفسية إنه ولا وعم ندفع الثمن هيك.
1: إذا أنت تقول أنه لربما سيفعل كل ما بوسعه كي لا يتجاوز حد الثماني شيكل.
0: نعم، لأنه اللي صار عمليا إذا بتشوفي دائما بيحكوا أمريكا قصة الجالون، الجالون بأمريكا 3 لتر و7 على ال4 دولارات، يعني اللتر بأمريكا هو 3 شيكل وعندنا 8 شيكل.
1: نعم.
0: هناك قايمين الأيام على سعر الجالون الواحد
1: صحيح.
0: على الأربع على الدولارات، لكن المستهلك الأمريكي عنده وعي أكثر من المستهلك الإسرائيلي. إحنا في عندنا بلادي معينة بالاستهلاك انه ما في ضغط، ما في احتجاجات، حتى من ناحية الإلكترونية بنكمل احنا عادة بالاستهلاك بدون اي رادع او اي احتجاج، ولك الامور ماشي. ولكن لانه في عقاب، ممكن يقع عقاب احتجاجي للانتخابات القادمة، جزء منه راح يكون على غلاء المعيشة. هذا اللي خايفين منه طبعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كمان الوزير سموتريتش.
1: هذا صحيح. بالمناسبة بالحديث على أمريكا، يعني سعر جالون البنزين قد يحدد مين هو الرئيس القادم في الولايات المتحدة، على قد ما يعني استطلاعات الرأي بتحكي قديش هذا الموضوع مهم للمواطن الأمريكي. السؤال الآن على المستوى المحلي هنا في البلاد، هل سنبقى نشهد هذا الارتفاع والانخفاض؟ لماذا لا نصل إلى حالة لدينا فيها نوع من الاستقرار يعني بشأن سعر الوقود؟
0: هاي دولي فاشلة من ناحية التسعير، ومن ناحية إنه مش ماخذ دورها كهي لكل المواطنين. وبالتالي اللي عم بيصير أكتر وأكتر، لأنه إسرائيل هي دولة تعتبر جزيرة من ناحية الطاقة. تتذكر قبل حوالي 7 سنين قالوا لنا راح يعجفنا غاز طبيعي وراح ننزل الكهرباء وراح يكون في صندوق الأجيال القادم، كله طلع
1: على إثر العمل في حق اللافيتان، أعتقد
0: لافيتان وتمار وأفروديتا وكل هاي الأبار اللي كانت موجودة. بالآخر تبين أنه 60% بيطلع للتصدير لمصر وللأردن، والمواطن المحلي بنشوف فاتورة الكهرباء عم ترتفع لنا أكثر. على فكرة كل ما يرتفع سعر البنزين 95 أو الدولار، في مباشرة فيه 36 سلعة مباشرة بيرفع، بما في ذلك الأرنونة، تنسيش النقل العام.
1: الأرنونة عفوا؟
0: الأرنونة
1: شو العلاقة؟
0: في معادلات معينة بيسموها الفيزيكال فاكتور بدولة إسرائيل، إنه في شيء مربوط فيه كمان بالنقل، نفس الشيء المياه، نفس الشيء الكهرباء، نفس الشيء الطيران، كل الأمور بتكون موجودة حسب غلاء المعيشة.
1: أنا أسألك عن الأرنونة لأنه أنا بالفعل بعرف العوامل المرتبطة بالنقل، بس الأرنونة يعني البيت ده مش عم بينتقل من محل لمحل.
0: نعم، ولكن في معادلات هي مربوطة بالطاقة أكتر كمان، مش بس إحنا بنشوفه.
1: نعم.
0: بنشوف أكتر وأكتر إنه اختل التوازن من ناحية غلاء المعيشة داخل الدولة. لما تيجي حكومة تبعت قطاع خاص مش لمساواة لكل المواطنين، بتشوف الخلل اللي احنا موجودين فيه على كل منحنى الحياة. كيف حكينا، لما المواطن الامريكي بيعرف انه سعر الجالون ب4 دولارات صار عنده غلاء معيشي، بتشوف التذمر، بتشوف الارقام، لانه اليوم واضح باستطلاعات الرأي بامريكا انه مجلس النواب اكيد رح يكون ديمقراطيين جزء كبير منه لما الجالون صار ب4 دولارات. للأسف عندنا هذا المقياس مش موجود، لان التقطب جدا كبير بالدولة، ورغم يرفع السعر رح نروح صاغرين كيف بيحكوا باللغة العربية، ونعبي ونقول الله يلعن هيك حكومة. عشان هيك بنقول للمواطن العربي عنا انزلوا صوتوا للتغيير، وهذا اللي بدنا اياه.
1: إذا بكلمات أخرى طارق، أنت تقول أن سعر الوقود لا يتعلق دائما بالعوامل المادية الموجودة، وإنما قرارات سياسية.
0: كله سياسي.
1: نعم.
0: كله سياسي.
1: الخبير في أسواق النفط والغاز طارق عواد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. أعزائي المستمعين والمستمعات، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزملاء ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذا البرنامج، الزميل عدي ياسين أيضا رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا لكم، ألقاكم في موجز الأخبار عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. هجمت القائمة المشتركة يوآف سيجالوفيتش المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة واتهمته بتأييد شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، وقالت إن تصريحاته تصب في حملة إقصاء المرشحين العرب، مطالبة قيادة الموحدة بتوضيح موقفها ومذكرة بميثاق الشرف الذي يلزم القائمتين بالامتناع عن المناكفات والهجمات المتبادلة. ورد سيجالوفيتش برفض ما وصفه بتحريف كلامه، مؤكدا أنه يعارض شطب أبو شحادي وأن القرار النهائي يجب أن يكون للمحكمة العليا، لكنه أضاف أنه يرى شخصيا أنه من الأفضل لأبو شحادي عدم الترشح، مشيرا إلى أن أكاديميين وحقوقيين وسياسيين

0: وقال بونسل في منشور على فيسبوك إنه كتب العبارة في لحظة انفعال ولم يكن يقصدها. بدوره علق رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت قائلا إن حكومة نتنياهو التي وصفها بحكومة الإخفاق لا تعرف سوى قيادة البلاد نحو الهوية والتهرب من المسؤولية، معتبرا أن ما جرى يمثل انحدارا أخلاقيا جديدا وأن الليكود فقد الطريق منذ زمن. وإلى الضفة الغربية، هجم مستوطنون منزلا في بلدة المغير شمال شرق رام الله بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستوطنين في محيط البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المنزل في سياق اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون انطلاقا من بؤرة مقامة في منطقة القلع شرق البلدة وتستهدف المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم. وفي وقت سابق من اليوم أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عية شمال رام الله وأحرقوا مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. في الملف الإيراني، أفادت وسائل إعلام إيرانية بنشر رسالة مكتوبة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيها إن البعض بات ينظر إلى إيران باعتبارها القوة الرابعة في العالم على حد قوله، وإن قوات من وصفهم بالأعداء لم تعد تجرؤ على التقدم أبعد من بحر العرب، متوقعا أن يأتي قريبا اليوم الذي يخلو فيه البحر من وجودها. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء يتوقع أن يجروا محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو الثلاثاء، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين لا يزالون في الولايات المتحدة. وبحسب المسؤول، ستركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح لخطة تمتد 7 أيام كانت إيران قد طرحتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإلى ملف لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري أحدث ارتجاجات قوية وسمعت أصداؤه في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى 18 لهذا المساء، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل التحيات لكل الحبايب اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. هالجولة الرياضية الثابتة عبر إذاعة الشمس وبرنامجي الأقرب إلى قلبي. دائما كل يوم اثنين من الستة لسبعة يا حبايب نحن مع بعض. وطبعا رح نحط هيك عيوننا على كل الأخبار اللي عم بتكون في عالم كرة القدم في العالم وأيضا الرياضة المحلية. واليوم في تقاطع ما بين العالمي والمحلي في شيء أساسي واحد، كل قضية المنتخب الإسرائيلي وعملية الغضب العارم الأوروبي من الناحية السياسية، وهذه الموجة إذا انتقلت إلى انتقادات لاذعة أيضا في الإعلام العبري نتيجة الأداء المخزي والافتتاحية اللي تم وصفها بأنها الأسوأ منذ زمن طويل أمام إيرلندا يوم أمس بعد خسارة المنتخب الإسرائيلي 3-0 أمام المنتخب الإيرلندي، اللي من بداية هذا الأسبوع الماضي أو من بداية البطولة كان دائما هيك في شكوك حول إقامة هاي المباراة أساسا أو أنه سيظهر ويلعب أمام المنتخب الإسرائيلي في مقاطعة إنسانية تم وصفها في الإعلام الأوروبي الرياضي. طبعا هذا الموضوع هو على رأس عناوين الإعلام في كل مكان، الإعلام الرياضي وأيضا غير الرياضي يا جماعة. فاليوم رح يكون في عنا وقفة في هذا السياق، منتخب الإيرلندي اللي يوم أمس نزل إلى الملعب يرتدي الشارات السوداء وتضامن مع غزة بشكل واضح جدا، أحد لاعبيه عند تسديد هدف الفوز أيضا يعني هيك أخذ الشارة قبلها وأهدى هذا الفوز إلى غزة. هذا الموضوع اللي أثار الكثير من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي في الإعلام وأيضا في استديوهات التحليلية في العالم، انتقل إلى نقاش يعني مش أساسي في استديوهات التحليل في البلاد، وإنما النقاش الأساسي كان مستوى المنتخب فنيا، المطالبات بتغيير المدرب الحالي بعد هذه الجولة في المقابل الاتحاد العام لكرة القدم الإسرائيلي، يعني كان في له قرار واضح ومعلن بأنه لن يكون هناك على ما يبدو أي تغيير خلال هاي الفترة إلا إذا كان في هناك يعني سقطة تاريخية تم وصفها للمنتخب. من سينتصر في النهاية، الضغط الإعلامي العبري في تغيير مدرب منتخب إسرائيل أم أنه زوارتس رح كمان مرة يكمل في اتخاذ القرارات بدون أخذ الاعتبار لأي معايير ثانية غير أراء الشخصية؟ ما يزعلوا منا يعني المؤازرين لزوارتس وعلى رأسهم أحمد أبو العام، بس هي الحقيقة يتم أخذ القرارات في الكثير من الأحيان في الاتحاد العام لكرة القدم، حسابات بتدخل فيها اللي هي حسابات فردية وهذا نقد من نوع آخر. بوعدكم نفتحوا هذا الملف يوما ما. أما على الصعيد الآخر بعيدا عن المنتخب الإسرائيلي، رح نتحدث اليوم أيضا عن مش رح ندخل إلى مباريات الدرجة الممتازة اليوم.

0: نعذرونا حبايبنا في كفر قاسم ومكابي أبناء الريني. اليوم أكثر رح نسلط الضوء عالميا على ملف مانشستر سيتي يلي كمان عم ياخذ الكثير من الحجم والاهتمام العالمي الرياضي حول كل قضية الخروقات في ملفات عديدة قد تكون عقوباتها شديدة، إما بإقصاء مانشستر سيتي، يعني الحديث جدا عالي وكبير يعني بأنه التوقعات للمعاقبات راح تكون يعني أخذ ألقاب منهم، شطب اسمهم في أماكن، شطب شو ذكرتك كلمة شطب عادي. المهم يا جماعة، في كثير مواضيع اليوم رح تكون مانشستر سيتي على الساحة، أيضا مباراة الأردن وسوريا وجدل الإعلامي والانتقاد اللاذع على منصات التواصل الاجتماعي في جودة نقل المباراة اللي كان جدا جدا سيء. هذا الموضوع كمان أخذ كثير من الحيز في وسائل الإعلام، كمان رح نتحدث عنه. في الدرجة الممتازة مثل ما حكيت اليوم رح يكون في مباريات على الساعة 7، بتأمل هيك فرقنا العربية أن توفق في هاي الجولة. طبعا يوم الخميس في المرتدة رح نتحدث عن الموضوع ونحلل الأداء الرياضي في هاي الجولة بشكل أفضل، لكن اليوم رح نسلط الضوء أكثر على الرياضة العالمية وبطولة الأمم الأوروبية. بتأمل نقضي مع بعض ساعة مليانة طاقات إيجابية ونحن عم نتحدث عن أجمل شيء في هذا الكوكب اللي بيعطينا أدرينالين دائم، رغم يمكن هيك الأمور الصعبة اللي أحيانا منعيشها، رغم إذا بيكون عنا مشاعر سيئة هنا أو هناك، التشديد دائما على أنه في منفذ، في هروب عنا، نحن محظوظين عشاق الساحرة المستديرة أنه دائما نرفع الأدرينالين بطريقة إيجابية ونحاول ننفصل عن كثير أمور. ودائما بتعرفوا هيك منقول بأنه منها بنأخذ دروس في من عالم كرة القدم إلى الحياة، والعكس صحيح. لكن خلال الجولة الأخيرة يعني حسيت قديش قضية الانتماء قضية مهمة، دائما لما بنلعب المنتخبات الوطنية هذا موضوع دائما نشدد عليه ونشعر فيه بقيمة مضافة. لكن يمكن خلال الأسبوع الأخير شعرت بأنه مش قضية الانتماء فقط هي الأساس، وأنما قضية أن لا تعيش بفقاعة منفصل عن الواقع هي أمر جدا مهم، بأنك يجب يعني أن تفهم لما أنت تمثل أي شيء في هذا الحياة أنك تقرأ الواقع المحيط فيه بطريقة سليمة، وما تتوقع من الآخر أنه يفهمك كيف نواياك أو كيف أنت بتفكر يفهمك، لأنه في النهاية في أمور ثانية تعبر عنا، إن كان حديثنا، حركاتنا، لبسنا، هذا أيضا في عالم كرة القدم ويؤثر في طبيعة الحال على قرارات اللي حولنا. يعني إن كان في الحياة طبيعي العلاقات الإنسانية تتأثر بالانطباعات الذهنية الموجودة وتراكمات الأساسية في رأسنا، وأيضا في الملعب لما بتكون عم تلعب في أي بيئة، فالحكم هو إنسان، اللاعب الآخر هو إنسان، الطاقم الفني الذي أمامك هو أيضا إنسان، وبالتالي هو مشكل فكرة عنك، فيجب أن تكون حذر أكثر، عندك مسؤولية أكبر في أي حركة بتفعلها. وهذا كان خطابي أو حديثي في رأيي في قضية طرد سيد أبو فرخ، بأنه بالرغم من أنه النوايا كانت عصاي سنوكر وما إلى ذلك، إلا أنه أنا يجب أن أفهم وما أعيش في فقاعة من أمثل وأي منتخب أمثل، وبالتالي شو الآخر قد يكون عنده ترسبات وتراكمات في عقله علي. طيب نحن رح ننتقل ونكون مع الملف الأول يا حبايب، رح نطول أكثر، بس قبل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، كل التحيات لإلك، عمل لي تحية، أضرب التحية أضرب. ومعكم ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج، الإشراف العام لبديع كرام دائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها على 98.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. يلا نبدأ عشاق ساحرة المستديرة، تجهزوا، تنسوش اليوم فرنسا وبلجيكا. طيب نحن رح ننتقل ونفتح الملف الأول، ومعنا أبو فارس، يسعد لي أوقاتك نبيل سلامي الزميل العزيز.
1: أهلا ليلى،
0: يا قدام مبسوطة، أنا دائما مبسوطة لما أسمع صوتك. مين معنا على الخط الثاني يقولك؟ معنا الكابتن زاهي أرملي كمان معنا على الخط.
1: زاهي
0: كابتن، يسعد أوقاتك
2: نبيل،
1: سلامات إليك لأبو فارس وأكيد لكل المستمعين.
0: مبسوطين طبعا عم تنضم لنا من الخارج ونقدر هذا الانضمام. بلأت الحديث عن كل قضية المنتخب الإسرائيلي، في عنا شقين يجب أن نتحدث عنهم. رح نبدأ بالشق الفني، انتقادات لاذعة اليوم في الإعلام العبري في استديوهات التحليلية على تم وصف حتى هذه البداية بأنها البداية المأساوية اللي ممكن تكون للمنتخب الإسرائيلي، انتقاد لاذع للأداء، وصلت لمرحلة بيقولوا أنه ولا حدا من الطاقم معفي من الانتقاد. رأيكم؟
2: زاهي موجود.
0: تفضل يا كابتن.
1: صراحة الوضع يعني تتنقل هيك انه احنا في وضعية مأساوية يعني اتجاه المنتخب بدون نقاط، المنتخب بدون اداء، المنتخب بدون طريقة لعب، بدون لاعبين متشوقين للكرة، يعني تتنقل هيك فيش تشوق عندهم، فيش عندهم معنويات، ما بعرفوا وين واقفين. اقول لكم صراحة يعني امبارح انا في المباراة اللي شفتها كثير من اللاعبين ما كانش في لهم محل في الملعب، حتى صراحة الوضع كان مخزي، ما حدا كان عارف شو عم بيصير في اللعبة هاي. وانا بكتر وانا بعتقد وبأكد عليها تقريبا انه الوضع اللي وصل فيها المدرب الايرلندي الكلمات اللي قالها قبل المباريات اثرت بالسلبي على اللاعبين، واثرت على كل الطاقم، وعلى التهينا بقضيه المدرب الايرلندي بحكياته بهذا، ودخلوا السياسه بشكل سريع جدا، وهذا الشيء اللي بنهايه الامر اثر سلبي على كل شيء اسمه منتخب.
0: انا رح جاوبك في هاي النقطه تحديدا، بس بدي اسمع راي ابو فارس في البدايه.
2: رايي انا يمكن حكيناه انا وزاهي بوقت سابق، الكره الاسرائيليه مريضه. لما بيعملوا مباراة واحدة تعادل فيها أو بيغلبوا إيطاليا أو بيخسروا بالشانس أو ما معرف، بتهوج الإعلام وبيعمل منتخب إسرائيل إنه إحنا لا نقل قدرة عن المنتخبات. أنا بذكر كان تصريح للوزن لما صار رئيس اتحاد عام، قال إنه انتبهي، قال المنتخب الإسرائيلي هو السادس من حيث القوة بالأوروبا. بذكر زي هذا التصريح الممجوج
0: في أي سنة
2: منتخب إسرائيلي هاي السنة، ما عرفش إذا نزلوا للسابع يعني مش عارف يعني.
0: غريب الترتيب،
2: خسرتين بأسلوب مقرف وسيء، ما فيش كرة قدم، ما فيش لاعبين، زي ما حكى زي من ضايعين طايشين. أنا بدي أفصل السياسة عن الرياضة، بمعنى آخر النتيجة والأداء ما كان نتيجة من هو انعكاس للوضع السياسي، بالعكس هذا الوضع السياسي كان مفروض انه يشحن المنتخب الاسرائيلي انه كل ضدنا وكل انتي شيمي ولازم نلعب من اجل الدولي والعالم، بالعكس واثر يعني اعطى حماس اكثر للايرلنديين. كان مفروض طبيعي انا لاول وهله انه المنتخب الاسرائيلي يكون اكثر جدي واكثر متماسك واكثر منضبط على يعني على خلفيه سياسيه والمناكفات وعدم المصافحه والمعارضه، وبدنا يكون منتخب اسرائيل. هذا الإشي عكس كمان مرة على أنه في خلل بكرة القدم الإسرائيلية من الصغر من الناشئين، يعني بيطلع لك لاعب أو لاعبين بيضربوا جول أو جولين هناك، بخذوه على منتخب على فريق أوروبي على الدوري الأمريكي، عاملينه وكان الدوري الأمريكي من أبهى المنتخبات بالعالم، ويقال بأنه مستوى ممتاز عندنا، والواحد ضرب له جول هناك بيعملوه نجم، وإنه حتى بن شمعون بآخر مباراة قال أنه أنا المسؤول، وأنا بقول يعني بطمن أنا بقول لكم إنه عنا منتخب، عنا الدور، عنا جيل راح يوصل بالمنتخب إلى بوم بوم بوم كل مرة. إذا عندي انتبه انتبه إذا عندي مباراتين مع كوسوفو ومع إيرلندا كمان مرة، إذا جابوا تعادلين أو فوزين بتشوفوا كيف تتغير الأمور وبصير منتخبنا عظيم. وأبصر شو صابنا بالمباراتين الأولانيات، فيش إشي ثابت، المنتخب ضعيف يا جماعة، ما فيش دفاع بإسرائيل تشكو من سنوات، وزي بأكد ذلك على عدم وجود قلب دفاع لا متأخر ولا متقدم. راحت أيامات يا زاهد سفيروزين وبريمو، وانت بتعرف أكثر من مين كان مدافعين، كانوا صلبين خشنين، كان يحسب لها ألف حساب، راحت انتهت العملية. منتخب إسرائيلي الضعيف، أنا نتيجة المباراة وسوء الأداء ليلى ما هو انعكاس
0: بوافقك على الآخر، وهذا كان رح يكون ردي للكابتن زاهي. وبدي ذكره كمان بأنه هذا الانقسام والجدل كان أيضا في صفوف الإيرلنديين، يعني لو أنه هذا الموضوع سوف يؤثر كمان، كان في انقسام عند إيرلندا كطواقم، أنه في قسم من اللاعبين كان رافض كليا بأنه يدخل إلى المباراة، وبتعرفوا كل الجدل اللي صار كان على الجهتين في ضغوطات. باستديوهات التحليلية كابتن زاهي في إسرائيل اعترفوا يعني في الإعلام الرياضي بأنه الموضوع يعني قد يكون ربما تأثر بشكل قليل، لكن في المستوى اللي شفناه بأنه مباراة من هالنوع تنتهي في 11 دقيقة، بأنه ما يحضروا اللاعبين بالشكل المناسب، بأنه عن جد ما نشوف ولا أي لاعب قادر يخلق أي حل فردي، فباعتقادنا هذا يعني ممكن أن يكون أكثر يحلل بطريقة اللي هي رياضية كروية بأنه في خلل كثير كبير. إذا الأزمة مش هون، الأزمة في انقسام ما بين هل هذا المدرب مناسب أن يعني ما بعد هذا الكامبين بأنه يكمل مع المنتخب، أو أنه يجب يعني فحص إمكانية إقالة

0: بن شمعون برأيك؟
1: يعني إسا حاليا احنا في دوره بطوله
0: ما
1: الامم،
0: بعد
1: وانا
0: الدوره،
1: بعتد بعد
0: ما بعد
1: بتاد بعد الدوره اكيد انا بعتد تخطيط لبطوله اوروبا بالمرحله الجاي او للمونديال للمرحله الجاي. انا بتاد لازم تقول تغيير جذري، القصد ما يكونش مدرب اسرائيلي، يكون مدرب اجنبي، مدرب على مستوى عالي جدا اللي يفهم، لانه احنا بنعرف انه اغلب المدربين الموجودين اللي من الاسرائيليين اللي بدربوا منتخب اسرائيل في عليهم تاثير سلبي من الصحافي، يعني ممكن يكون يميلوا لهذا الصحافي ويميلوا لهذاك الصحافي، الصحافي هي بتسيطر على قضيه اللاعبين مع المدرب، وهذا الشيء خطر جدا، يعني لازم نفهمه ونعرفه، انه باعتقادي لازم يكون تغيير جذري بالموضوع. مدرب اجنبي اللي ما بعرف حدا، لا بعرف صحافي ولا بعرف شيء، ممكن ياثر وعنده التجربه كمان، تعال نقول هيك كمان، مش مجرد مدرب نجيبه ونحطه، لا لازم يكون مدرب مجرب عنده تجربه ببطولات اوروبيه، بطولات عالميه، يدفعوا شويه مصاري، لانه الدفع بقضيه المصاري مش راح يكون في مشكله امام الاتحاد العام. المهم في نتائج، في تقدم، وهذا الشيء اليوم منتخب اسرائيل موجود في المرتبه 76 اذا مش غلطان، مرتبه، ولسه بعد هاي المرحله راح يكون في كمان هبوط لمراتب اوطى اكثر، وهذا الشيء باعتقادي الحل اللي لازم يكون في المرحله الجاي.
0: ابو فارس، الاتحاد العام لكره القدم كان واضح جدا بانه لن يكون، يعني قضيه اقاله المدرب هي مش ضمن الخطط، حتى متوقع انه يكمل لتصفيات يورو 2028. أبو فارس نزل عن الخط. طيب زاهي، شو تعليقك؟
1: بتادي أنا بتادي اليوم بعد الضربة القوية اللي تلقاها منتخب إسرائيل، وراح يعني كمان ياخذ الواحد حضره بقضية المنتخب، إنه ممكن يصير في تغيير بالنتيجة، المنتخب يفوز في مباراتين متتاليتين والأمل يكون مفتوح، لكن بدون التخطيط لليورو 2000 لليورو 2027 او 28 28 باعتقادي لازم يكون في تغيير جذري بالمنتخب الاسرائيلي. الا كمان مره التغيير لازم يكون يحدث بعد ما نخلص هاي الدوره، وساعتها يتقرر بالاتحاد العام. انا معني جدا انه يكون في هناك مدرب اللي عنده اختبار بهالمواضيع، لانه مهم جدا، لانه في مواد منيحه او لاعبين على مستوى عالي اللي بيقدروا بقرارات المدرب تبعتهم اللي عنده تجربه بيقدر يجيبوا نتائج افضل واحسن.
0: ابو فارس، شو تعليقك بانه الاتحاد العام لكره القدم يعني بيقول انه لا مش ضمن الخطط تغيير المدرب؟
2: لا بالعكس، لا لا لا لا انا بطمنك، بعطيك حل، يعني انه في بدات الان في رئيس الاتحاد مجبور يعطي اللي بسموه الجيبوي، يعني الدفع والدعم.
0: لا
2: في اصوات بتطالب بتقول احنا لازم بحاله انه كمان كررت النتائج هاي وما شفناش كره قدم على الاقل نفكر انه نغير. اللي اخطر من كل ذلك، واحنا حكينا انه زاهد الصباح ليلى، المقاطعة هاي اللي صارت هي قد تكون سابقة. لو تذكر شو صار مع منتخب روسيا، إن كان على صعيد الأولمبياد وإن كان على صعيد بطولات أوروبا وبطولة العالم،
0: كانت مش جماهيرية لكن كانت هي قرارات رسمية، هذا الفرق ما بين إسرائيل وروسيا.
2: المقاطعة قد تتوه مقاطعات أخرى، يعني وجه إسرائيل في العالم والانتقادات اللي تعرفين كله بالحلب السياسي
0: منبوذ، المنتخب الإسرائيلي اليوم منبوذ، ما فيش نقاش.
2: الويفا والفيفا بهاي الحالة إذا كمان بكرة صارت معارضة من كوسوفو وما عملوا نفس التصرف، أو باللعبة الثانية مع إيرلندا، وبكرة لعبة إسرائيل باليورو مع دول إسكندنافيا كمان عندي نفس الموقف، اسمع شو القرار ممكن يكون. بدل ما يجوا مع وكأنه بين قوسين المظلوم، بيجوا مع السبب اللي سبب، مع المسبب، انتبه، مع المسبب لهي المقاطعة. من هو المسبب؟ كان في حين روسيا اجتاحت أوكرانيا طردت، ما بدينش يلعبوا معه. إسه الآن الخطر بالاتحاد الإسرائيلي بيحسبوا ألف حساب على أنه ممكن الويفا أو الفيفا يتخذ قرار طرد إسرائيل من البطولات العالمية والأوروبية لسنوات. هاي المشكلة.
0: أنا شايف عن جد أنه ممكن يصير هذا الشيء. أنا يعني بقول لك أنه أنا من مراقبتي للأمور استبعد هذا تماما، يعني دائما يعني
2: في استثناء
0: ليلة. للمنتخب الإسرائيلي غير مبرر، وباعتقادي هي القوى السياسية عم تلعب دور في عالم الرياضة.
2: ممتاز، لكن بيقدروش ان يقاوموا الدول اللي بتتعارض، بصيرش ان يخسروا البطولات الأوروبية وتسحب المنتخبات منتخبين ثلاثة أربعة بصير مشكلة.
0: ما لليوم بعدنا ما شفناش انسحابه لما كان المنتخب الإيرلندي يعني اللي قبل 24 ساعة غير حاسم موقفه.

0: وانه يدخل. تدخلت الويفا والفيفا وجسرت ما بين الامور وقالت يعني وكان ممكن انه يحصلوا على عقوبات في حال ما لعبوا امام المنتخب الاسرائيلي.
1: كان في ضغوطات. ما كانش هاي الصوره اذا بتتكرر كمان مره مباراتين او ثلاث انتهى من الموضوع.
0: انت هيك بتشوف
1: فيش دلال هنا. القرار بده يكون حاسم. رد علي. هذا القرار بده يكون حاسم. وهي يعني اليوم حتى على المستوى السياسي عمالين بيتدخلوا هاي القضيه. صار في تدخل حكومات يحكوا مع حكومات ثانيه انه يعني قصه رهينه تصرفوا بشكل رياضي بالمرض. يا اخي بدكم شيء نحتجه بس على الاقل الساحه الرياضيه شوي احترمونا. روح هسه انت اضبط الجماهير واضبط اللاعبين. يعني حارس مرمى ايرلندا انسحب من المنتخب مش بدوش يلعب مع الاسرائيلي بدوش يلعب بالمره بالمنتخب.
0: يعني انت ليه مستغرب ابو فارس انه يعني الرياضيين عندهم موقف انساني؟ ما هذا اصلا يعني نحن في تغير جدا كبير في اخر ثلاث سنوات اربع سنوات من بعد حرب غزه بانه في تغير جذري في التعامل مع هذا الموضوع.
1: يعني لاعبي المنتخب الايرلندي كل مدخول المباراه وكل ما يجب ان يتقاضى من مكافاه اللاعب الايرلندي بيتبرعوا لاطفال غزه
0: 100%. وامبارح يعني عند تسجيل الهدف يعني شال الشارة السوداء قبلها وبعث يعني وكأنه إهداء الانتصار إلى غزة. ما كمان يعني المواقف الإنسانية عم تطلع من المدرجات الرياضية وهذا أصلا يعني مش حدث عيني أو حدث جديد. هذا هاي الصورة اللي بقى شايفينها من قبل.
1: انتبه شو صار قبل بيومين بالأمم المتحدة 78 دولة انسحبت.
0: 100%
1: مطبوخ وكانه ضد اسرائيل.
0: ونحن بنعرف انه رمزيه يعني رمزيه المنتخب في الرياضه هي لها رمزيه عاليه وكانك انت واحده من المؤسسات اللي هي تمثل. بحب اسمع رايك كابتن زاهي وبما انك كنت متواجد كمان في المباراه. هل كان في اجواء يعني محسوسه بالمدرجات كمان بانه في عدم راحه كبير؟ كيف شايف الاجواء؟
2: انا يعني صراحه اول شيء كميه الجمهور اللي كانت هي جمهور قليل يعني انجا 300 واحد يعني
0: كان مبين.
2: حتى كان في حوالي في 20 واحد من ايرلندا و300 كانوا من جهه المنتخب الاسرائيلي. لكن البعث الاسرائيلي اللي كانت متواجده حوالينا وخصوصا رئيس الاتحاد العام اللي بالاساس كان متعصب بشكل كبير جدا بعد المباراه باعتقادي يعني فلتت اعصابه شيله وصار يحكي شمال يمين مع اني كنت بعيد عنه بس انا شفت شو عم بحكي وكيف
0: سبب الغضب. هو سبب الغضب برايك النتيجه ولا الجو العام؟
1: نتيجه
2: لا النتيجه باعتقادي اداء اللاعبين النتيجه الخساره. يعني هو ما طلع قضيه سياسيه ولا لا هو طلع كيف
1: اللعيبه تبعي المنتخب المظهر تبع المنتخب بالضبط لائق بالمره
2: بالضبط
1: صحيح.
2: يعني اغلب نبيل اغلب البعثة يعني انا بعرفش كلياتهم بالبعثة الاسرائيلية بس انا لاحظت قديش هني متوترين قديش هني متعصبين قديش هني بيحكوا باسلوب يعني انه المنتخب انتهى يعني صراحة.
0: في شعور كمان في الإذلال نتيجة الموقف السياسي اللي كان برافو. يعني مطالبين في قضية رد الاعتبار وسقف التوقعات كان أعلى بأنه يعني أنا بخلفك بالنقطة اللي بدأت فيها كابتن زاهي بأنه أحيانا ما بعد المشاحنات بيكون في جرينتا أقوى انتماء أقوى أنه أنا أجي كسر الدنيا عشان أعيد اعتباري. هذا اللي ما شفناه عند اللاعبين المنتخب الإسرائيلي باعتقادي كمان فيه هيك إحراج وفيه استفزاز لأي حدا موجود في منصب.
1: صحيح 100% كلامك. الشعور السيء
2: أكيد.
1: رياضيا وسياسيا يعني مناخيا الجو الأتموسفير مش طيب بالمرة. خسارة المنتخب مع كوسوفو والغرب أنا متأكد أنه بنشيمو مش راح يضل.
0: طيب بتشوف أنه يعني مش ممكن ينهو هاي الجولة باعتقادك بدون تغيير بحال سيان في خسارة ثالثة؟
1: لا بمشوها الأربع مباريات بعد
0: أربع مباريات راح يتمشوا.
1: طيب بعدين يخلق الله ما لا تعلمون لكن أصبحنا نعلم على الأقل إيش والاتجاه. بتخيل خسارتين انتهى الموضوع
0: 100%. طيب أبو فارس شكرا لك على المداخلة.
2: صراحة كمان ما ننساش انه المنتخبات اللي لعبنا معها يعني بالاساس هي منتخبات من ناحية درجة هي تقريبا بمستوى المنتخب الاسرائيلي.
0: صح مستويات
2: المنتخب الايرلندي بالضبط يعني كلنا على نفس المستوى. واذا احنا خسرنا مباراتين مع الفرق اللي هن بالاساس النمسا ومنتخب ايرلندا، معناته كوسوفو كمان تقدر تغلبنا كمان، يعني اعمل حسابك انه كوسوفو غلبت ايرلندا.
0: نحن عم نتحدث عن انتصارين، عن خسارتين للمنتخب الاسرائيلي، تلقى فيه 6 اهداف، هدف واحد قدر يسجل، مع ظهور غير مقنع بتاتا على ارض الملعب. بدي اتشكركم على هاي المداخله.

0: شكرا كثير
1: تحياتي
0: كابتن
1: ليلى،
0: زاهي
1: سلامات
0: ارملي، شكرا
2: تحياتي إلى اليوم. إلى
0: زميلنا
2: اللقاء،
0: عزيز، باي باي. ابو فارس وزاهي ارملي كانوا معنا في هذا الحديث. يعني واضح للجميع بأنه حال المنتخب الإسرائيلي مش أفضل حال. على فكرة إذا حابين تعرفوا شو حال لاعبي المنتخب الإسرائيلي اللي اختاروا من العرب تمثيله، الآن يعني تم نشر فيديو اللي بتحدث فيه عن كمية الاصطياد للاعبي كرة القدم العرب اللي اختاروا تمثيل المنتخب الإسرائيلي في الاستديوهات التحليلية في الإعلام العبري. فيديو الآن انتشر على على منصات الشمس في كل مكان، بتمنى هيك تحضروه وتسمعوا وتعرفوا أنه حتى لما اللاعب العربي بيقرر أنه يكون عربيتو يا جماعة هو ما ويمثل هذا المنتخب رغم نبذه أوروبيا، هو بيكون أيضا يعني في اصطياد كل الوقت، في عملية اصطياد كل الوقت. ليش لبسوا تيشيرت وما نزل صورة أنهم لابسينها؟ ليش عم ياخذوا منصة ومش عم بيرجعوا الدين؟ ليش مش عم يحكوا سياسي؟ ليش مش موجود علم إسرائيل في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي؟ هذا اللي بيشتغلوا فيه محللي الإعلام العبري في استديوهاتهم، وهذا اللي كمان عم تحدثنا عنه، بهمني عن جد تشوفوا الفيديو وتبعثوا لي أراءكم عنه على منصات الشمس في إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، فوتو شوفوا، وأيضا على تطبيق الشمس. طيب نحن رح ننتقل إلى المحور الآخر، بس خلنا هيك نوقف مع أغنية سريعة سريعة سريعة، ومن بعد عادي الكابتن محمد عواد في انتظارنا، أفضل المحللين الرياضيين في الوطن العربي سينضم إلنا بعد قليل، ورح نتحدث معه عن ملف مانشستر سيتي وأيضا مباراة سوريا والأردن ونقل البث اللي عمل يعني ضجة كبيرة في الأردن وتحول لمادي للسخرية على الجهات الناقلة لهذا الحدث المهم. كل هذا مع الكابتن محمد عواد بعد شوي وبعد هالفاصل الغنائي.

عادي ليه كل ما غني بتنزعج؟ عاد صوتي إذاعي وحلو. على فكرة شام الذهبي أطلقت غناي اليوم وبدايتها إما أصالة عم بتحكي لها ممنوع من عن باتا تغني، بس مع هيك غنت. هذا دليل العناد والإصرار في الحياة، رح نحكي عنها بالمنصة الأسبوع الجاي. وعادي معه جيتارة في الكنترول يا جماعة، اللي ما بيعرف عادي شخص موهوب جدا جدا جدا وهو عازف جيتار. محظوظين فيك عدس ومبسوطين فيك جدا. أنا دايما هيك بخلط ما بين أخبار الفن والرياضة، هيك بتسمحوا لي أني ما ضحكتني كثير أصالة نصري قد ما هي شجاعة وجريئة، حتى مع بنتها، بنت عم بتسمعها بتقول لها ماما بدي غني بلكي حدا شجعني، فسمعتها مقطع فهي هيك بكل برود تحكي لها ممنوع منعا باتا.

0: طيب يا جماعة من الفن رح نكمل مع الرياضة، لأنه أصلا الرياضة هي فن، وهي الفن الأجمل، وهي ساحرة ومستديرة وفيها جمال كروي ما بيشبه أي جمال آخر، وفيها أدرينالين وفيها انتماء وفيها طاقات عالية، فيها كل شيء بيحتاجه الإنسان، وفيها الكثير من الفساد أيضا، وهذا رح يكون واحد من المواضيع اللي رح نحكي عنه اليوم مع الكابتن محمد عواد، اللي دائما أتشرف بانضمامه لإلنا. يسعد أوقاتك.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: كيفك، شو أخبارك؟ حسيت حالك جاي على برنامج فني مش رياضي، انقذت ولا أنت تمام؟
1: هم واحد، لا هم واحد بالأخير، يعني بالنسبة للجمهور دائما بقول الفن والكرة القدم نفس الجمهور.
0: بوافقك على الآخر. كابتن، أول شيء مبسوطين إنك معنا، شكرا على وقتك. يعني هيك مثل ما حكيت، واحد من الأمور اللي كثير عم ينحكى عنها واللي شغلت البالنا خلال الفترة الأخيرة هي 115 تهمي وملف عم نستناه من 3 سنوات من توجيه الاتهامات الرسمية والتحقيق يلي بلش كمان من سنوات. ملف مانشستر سيتي يعني واحد من أكبر القضايا القانونية والرياضية في تاريخ الدوري الإنجليزي.
1: قضية شائكة، نعرف أنه مان سيتي مر بنفس التجربة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الفارق بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان في مسار قانوني واضح بوصل لمحكمة التحكيم الرياضي، وبالتالي كان الأساس قانوني مش وجهات نظر. فلما مشى بالأساس القانوني بالهناك انتصر بالقضية زي ما بنعرف، وتغرم فقط بسبب عدم التعاون، وعدم التعاون بشكل عام هو مبرر عند المان سيتي، لأنه المعلومات اللي قائم عليها كلها القضية مسروقة، يعني هي تم قرصنتها
0: ونشرها وبالتالي اعتمدوا عليها
1: بالطبع. فطبيعي جدا حدا يتقرصن ما يقدر يتعاون، يعني على أساس اللي يتقرصن منه. فهذا بالمسار اللي هناك. المسار الخطير بالبريمير ليج أنه ما في محكمة تحكيم رياضي، ما في إجراءات خلينا نسميها تلجأ لها عشان تحكم القانون أكثر مما تحكم الرأي، فهي أصبحت كأنك أنت الآن أمام هيئة محلفين،
0: اللي هي أنه ما في محاكم رياضية مختصة فقط في الرياضة، في أنت رايح المحاكم الدولية
1: الآن. بالضبط، البريمير ليج هي لجنة مستقلة أقرب لفكرة المحلفين.
0: واو.
1: في أمريكا وفي الدول الثانية. نعم، فهذا الخطير دائما اللي بيخلينا نشوف التوقعات بتبدأ من أنه ما يصير شيء لأنه يلتغي النادي وينطرد من الدوري الإنجليزي كله، لأنه الناس شايفة أنه كل شيء ممكن يصير. واللي بيزيد الغموض أنه العقوبات الخاصة بالمخالفات المالية في البريمير ليج ما إلها سقف وما إلها حد أدنى.
0: وهل نحن كمان بنملك يعني حادثة مشابهة لنستند عليها؟ لا
1: بهذا الحجم مستحيل، يعني
0: ما هذا هو، عشان هيك متوقعين كل حكم.
1: فالبعض مثلا لو أنا بشجع مان يونايتد أو بشجع ليفربول ومحروم من زمان بالألقاب وهيك، فباجي أقول ببساطة أنا طلعت المركز الثاني مرتين لازم تعطوني الدوري. هذا اللي عم نسمعه الآن.
0: صحيح،
1: لكن هذه أيضا مستبعدة. فأنا أعتقد القضية، شوفي موقف الإدارة بالسيتي واضح أنه فيه هدوء وفيه ثقة، وحسب ما كل شوي بيطلع حدا بيحكي من المقربين من الإدارة كل واحد يوم بيطلع يحكي بيقول لك أكدوا لي إنه يعني بأسوأ الأحوال حيكون في غرامة مالية.
0: طيب
1: ممكن خصم نقاط بس مش بالحجم اللي بتوقعوا الناس.
0: طبعا
1: يعني
0: في كثير،
1: هذا اللي حاسيته السيتي،
0: في كثير من الإشاعات عم تطلع وهي تحليلات اللي الناس عم تتعامل معها، وحتى على فكرة صفحات اللي هي موثوقة تعاملت معها كأخبار. هي كانت واحدة من الأزمات خلال الفترة الماضية اللي عملت عن جد جدل كثير كبير، بس عم يبعثوا لي حاليا بأنه شو القضية فهمونا إياها، فبدي أشرحها هيك سريعا. جماعة، القضية بلشت رسميا في شهر 2/2023 لما رابطة الدوري الإنجليزي أحالت مانشستر سيتي للجنة مستقلة على خلفية أكثر من 100 مخالفة بتتعلق بفترة بتمتد أساساً بين سنوات 2009 وال2018، بينها دقة المعلومات المالية، إيرادات الرعاية، الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع، تكاليف التشغيل، وطبعاً كان في من ضمن الأزمات الموجودة أنه عدم تعاون مع تحقيقات الرابطة. طبعاً السيتي نفى ارتكاب هاي المخالفات من البداية، وبعدين بلش المسار القانوني. التطور الكبير اللي نحن اليوم عم نفتح عليه الملف أنه كان في تقارير صحفية عم بتقول أنه اللجنة المستقلة توصلت بالفعل لقرارات، وأنه غالبية الاتهامات اعتبرت مثبتة. عم تحدث عن 115 كابتن، صحيح؟
1: صحيح، 114 حسب التقارير تم إدانة السيتي فيها بيقولوا، لكن في معلومة قرأتها اليوم حلوة. بقول ال115 اللي الناس عملوها كوميدي، هاي الوحدة قد تكون هي أهم مخالفة.
0: أوكي.
1: فقد تكون هي

0: وهي كمان في شغله مهمه، ال 114 او 115 تهمه لا تعني 115 مخالفه كامله، لانه مخالفه واحده ممكن تفتح لك 10 تهم.
1: صحيح، فممكن ينفوا بعض.
0: فهم هذول كلهم هي فعليا 10 12 13 قضيه اساسيين
1: اللي هن في تشعب منهم.
0: ايوه، يفتح كل واحده، مثلا واحده منهم انت دفعت بشكل غير قانوني والثاني لم تتوافق مع قانون لعب المال النظيف، كلهم هذول بيطلعوا قضيه واحده
1: 100%.
0: في اكثر من شخص اليوم صار يردد قصه انه العقوبه هاي الوحده اللي بيحكوا عنها قد تكون هي اهم في الموضوع.
1: واو، عشان هيك ما تعملوا عليها كثير ميمز وضحك يا جماعه، ممكن تجيب اخرتهم.
0: يعني ممكن يندموا الناس اللي حكوا فيها الصراحه. شوفي، في سطر كان واضح في بيان خلدون المبارك كمان، يعني المشجعين مان سيتي ممكن بيطمنهم
1: رد المالك لمانشستر سيتي كمان مره عيدوا لو سمحت.
0: خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة كان في سطر جميل له، قال لك كل الضجيج الإعلامي اللي صار بما معناه ما حيغير شيء، لأنه في شعور أنه جزء من الإعلام الإنجليزي بيتحرك على دفع، يعني مان يونايتد بحرك المقربين منه، ليفربول بحرك المقربين منه، فهو أنه هذا كله ما حيغير شيء لأنه بأخير الموضوع بالمحاكم وبس.
1: وفي تقارير بتشير يعني أنه كمان القضية انتقلت إلى مرحلة الاستئناف، يعني كمان حاول يطمن.
0: هذا اليوم غريب، غريب جدا اللي طلع من سكاي سبورت. غريب لأنه لازم أول شيء يندان السيتي وينحكم عشان أستأنف.
1: يعني سكاي سبورت نشرت بأنه كان صار في استئناف عمليا.
0: بالضبط، وهذا الغريب، هذا اللي ما فهمته ولا حدا فاهمه صراحة. أنه على أي كلام، هل كان المقصود بكلمة الاستئناف أنه السيتي هيك هيك خلص يعني مقرر أنه يستأنف أصلا على الإثبات قبل العقوبات؟ ما بفهم. بس خلينا نحكي أنه القضية كتير غامضة وكل شيء مفتوح فيها. والعقوبات بالدوري الإنجليزي ممكن تبلش بمليون جنيه استرليني وتوصل 500 مليون عادي حسب الموجود، وممكن تبلش بخصم نقطة وتنتهي بخصم 90، ما حدا عارف. لكن الأكيد أنا متأكد منه ألقاب قديمة ما في شيء يرجع.
1: أنا كمان يعني كان يعني كثير مستهجن بأنه سحب ألقاب، مع أنه بتعرف محللين كبار اللي عم بيطالبوا بقضية بأنه يعني في عدم منطق بأنه يحصلوا على هذا الكم من الألقاب خلال الفترة هاي باعتبارهم عملوا هاي الخروقات.
0: انت ارسناليه ليلى صح؟
1: انا ارسناليه، بس بهاي الفتره احنا ما قلنا ولا
0: إيه؟ ما طلبتي بالقاب؟
1: ما طلب، لانه نحن ما كنا طلعنا الثاني، بس لا 2018 ما طلعنا.
0: فاهمك، ما طلعنا. بس حتى لو طلعتي ثاني او كذا انت ما حطلبي لانك حاليا بطله. اللي بيطالبوا المحرومين
1: السيتي، اليونايتد وليفربول. يونايتد بالاساس، اليونايتد بالاساس، ليفربول كان لهم شويه ندي، بس اليونايتد حرام يعني بيوجعوا القلب قد ما هن
0: بيقولوا نادي واحد بس اللي بيطالب
1: بيونايتد
0: يعني اخر التحديثات اكيد يونايتد.
1: واضح،
0: فهو بده يعني بده يجيب اي شيء يعني اعطوني مشان الله. فهي الفكره بسيطه، لكن انا اعتقد القضيه لسه كتير غامضه، يعني اي شيء حيصير مش حيصدمني سواء ايجابا او سلبا بخصوص النادي.
1: بتعرف في ناس عم بتقول ليش اخذ هذا الملف كل هاي السنوات، يعني هل هي حجم وثائق وتعقيد الحسابات بيبرروا هاي التأخير، أم إنه القضية صارت اختبار لقدرة البريمير ليج نفسه على يعني تنظيم هاي الأندية؟
0: شوف، القضية مش خطيرة إذا نحكي بالحق والمنطق، مش خطيرة أبدا. أنت في شخص، أنت دائما حشتك في القوانين المالية هذه إنك تحمي الأندية من الإفلاس. هذه القضية الوحيدة اللي أنت عم ترتفع حدا لأنه معه فلوس زيادة. هي العكس، يعني هي صح. أنت بتخاف من قانون لعب المال النظيف عشان ما يفلس النادي، ما ينتهي. انت الان قاعد بتقول انه هذا النادي كان معاه فلوس اكثر مما بيقولنا. يعني القضيه مش خطيره على مستوى الاستثمار الرياضي، عشان هيك انا بتوقع انه حيصير تدخلات عند البريطانيين، انه يا شباب انه انتم اخذتوا القانون وطبقتوه اكثر من اللازم. واعتقد يعني في بعض الاحيان القوانين لازم يكون فيها شويه منطق.
1: بمعنى
0: فبالتالي فانا بمعنى انه انا بالاخير هل انا فعلا عملت اي شيء يتعلق بالمباريات؟ ما عملت. هل أنا عملت أي شيء يتعلق بالنتائج بالحكام؟ بكل ذلك ما عملت. السيتي تقريبا آخر 10 سنوات الأقل استفادة من التحكيم أساسا. يعني فأنا بنتكلم بالأخير شراء اللاعبين، الكل كان يشتري
1: صحيح
0: والكل بيدفع، فبالتالي أنا يا أخي اللي اشتريتهم نجحوا، اللي أنت اشتريتهم ما نجحوا، بسيطة جدا. فأنا قصدي بالمجمل
1: يعني فيش طعم من ناحية الأداء والنتائج، إنه ما في عليه بالضبط، يعني هو كان محدود. بس تعرف إنه هل انعطوا ميزات إضافية نتيجة هاي الخروقات بأنهم يقدروا يستقطبوا هذا العدد من اللاعبين؟ أنت بتقول الجواب إنه كان معهم مصاري أكثر من شو حكولنا، فعمليا لا، غير مؤثر.
0: بس أنا برأيي إنه بالضبط هو هذا اللي حيوصلوا له بالنهاية، إنه التأثير على كرة القدم كان
1: ما كانش جوهري 100%.
0: بالضبط، يعني بالأخير روبرتو مانشيني كان حيكون مع مان سيتي بالراتب اللي أعطوه إياه.

0: ممكن يدفعوا له نص مليون يورو ويجي، لانه اصلا ما كان الشيء، كان مطرود من الانتر اصلا. فبالتالي يعني كان سهل تجيبه. فانا بقصد انه القضايا نفسها لو دخلوا بروح قانونها حيكتشفوا انه تاثيرها اقل من الحجم تبعها
1: من ناحيه كره قدم على ارض الملعب.
0: بالضبط بالضبط. طيب بس يعني هيك انا اتوقع بالنهايه حيصير يعني حيصير الضغط حقيقي من الحكومه البريطانيه، لانه هذا الشيء بضر الاستثمار كله بانجلترا.
1: طب كابتن، يعني رجعت هيك الى صياغه التقارير في سكاي سبورت حتى هيك نوضح هاي النقطه. سكاي سبورت شو بتقول؟ بانه القضيه بحسب تقارير اللجنه المستقله وصلت بالفعل لقرارات، بس هاي القرارات وانتقلت إلى مرحلة الاستئناف، بس نحن كجمهور ما بنعرف تفاصيل القرار ولا البريمير ليج عم بيعلق بسبب سرية الإجراءات. فهذا اللي بنفهمه من الموضوع، أنه الأطراف وكأنه تسلمت القرار بالفعل وبلشت تتعامل معه قانونيا، بينما الجمهور ما زال لا يعرف ماذا قررت اللجنة ولا شو هي العقوبة. لهذا السبب قالوا أنه نحن عمليا هن سبقنا في خطوة في السرية بأنه هن وصلوا بمرحلة الاستئناف. غريب لنا، بس هذا التفسير تبعهم للإعلان.
0: إذا بتسمحي لي أحلل، إذا في استئناف صار معناها العقوبات ما عجبت السيتي، بس بما أنه الوضع لسه بالسيتي طبيعي وما سمعنا أخبار وما سمعنا كذا، معناها العقوبات مش بالشكل الكارثي جدا.
1: هي الفكرة، إذا معظم التهم ثبتت كيف عم بيقولوا بالتقارير، يعني هل الاستئناف إسا على ثبوت المخالفات نفسها أو على العقوبة أو ممكن يكونوا على اثنين؟
0: اعتقد هي بعد العقوبات بتصير يعني مسموح له يستأنف. انا برايي انه لو السيتي حرم من سوق انتقالات او اثنين او ثلاثه وغرم، حل منطقي عشان يتسكر القضيه. اوكي انا موافق، ما بستأنف. بس هم حيستأنفوا من اجل يعني اثبات انه احنا ما عملنا شيء غلط. انا عارف، بس قصدي هذا الشيء ما بياثر على السيتي، لانه اصلا سوق الانتقالات تحت السيتي كانت معموله عشان موسمين.
1: منطقي،
0: تغيير وسط كامل، تغيير أجنحة كاملين، تغيير كل الإن، كانت معمولة عشان موسمين لقدام.
1: طب شو رأيك بالناس اللي عم بيحاولوا يطعنوا في جودة أداء يعني جودة أداء غوارديولا وقدراته على أنه صنع هيمنة؟ يعني هذا مطروح كان كتير كبير، وكأنه يعني لو صدرت عقوبة رياضية، أنه هل راح يكون في تشكيك بالحق بكامله من نادي هيمن رياضيا على الكرة الإنجليزية؟
0: هلا إن بالأخير يعني أنا فاهم إنه الجمهور بده أي شيء يبرر له. بالأخير أي مشجع بده يحكي عن حاله، خسر من السيتي، أي فريق أكل ستة من غوارديولا أكل ستة من فريق تاني. يعني إذا بنيجي نتكلم، ما دامنا بنحكي عن نادي مثلا زي اليونايتد على سبيل المثال، هم الأنشط في الإعلام ضد مان سيتي حاليا. إذا هدول الناس أخذوا ستة من مثلا من غوارديولا، بس أخذوا ستة من ليفربول وتوتنهام فريقهم، فيعني هدول كلهم غشوكم؟ أكيد لا. فأنت شوف إنه عندك مشاكلك أساساً قبل ما تشوف غيرك. الشيء الثاني إنه بأرض الملعب كان واضح الفرق، واضح حقيقة، يعني ما لهاش علاقة باللعيبة. كان واضح فرق الفلسفة، فرق الأسلوب، كان فرق كبير يعني بين أسلوب غوارديولا والفرق الثانية. يعني هل غوارديولا لما لعب جون ستونز وسط بالموسم 23 وجاب ثلاثية الموسم، يعني هاي الفكرة هل بدها فلوس أصلاً؟ هاي ما بتيجي لمع غوارديولا.
1: يعني لحظة، ما هو إذا بقيت قارن كمان هاي المواسم، شوف باقي الأندية كانت مش عم تصرف وواقفة عم تتفرج عليهم هم عم يصرفوا، ما هي يعني
0: كانوا يجيبوا، بس كانوا بالأخير في لعيبة إجوا 100 مليون على الفاضي.
1: بالضبط، يعني هي قضية الانتقاء والمعرفة والجودة وإدارة الطاقم بطريقة صحيحة هي اللي جابت بالآخر الألقاب. يعني نحن شايفين حتى إذا ما نأخذ أمثلة في دوريات مختلفة، مش دائما المصاري والفلوس هي اللي بتعمل الألقاب، يعني هذا واضح جدا في عالم كرة القدم.
0: بالضبط، وبإنجلترا الكل صار معه فلوس. فأنا أعتقد يعني هو بالأخير، يعني أنا بميل لهاي الفكرة، بميل بالنهاية إنه في شيء خطير إنك أنت مان سيتي من أهم الأندية لمدينة مانشستر كلها. وإذا أنا ياما حضرت وثائقيات تتعلق بالكوميونتي، ما تتعلق بالنادي عن مانشستر سيتي. هذا النادي أحيا مدينة. فبلس انه انت كل المستثمرين اللي عم بيجوا على هذا الطمع، يعني طمع نعيد قصة مان سيتي، نشتري نادي ب 100 مليون 200 مليون ونعمل منه قيمته مليارات.
1: مليون بالمئة.
0: اذا انت بدك تشعرني انه يجي باي غلطة بدك تطيرني من الدوري، اعتقد لانه عندهم كمان قصة جديدة، هم مش قديمة، اللي صارت مع ابراموفيتش هذيك سياسة. طب هذه قرصنة. فكل يوم انت بتطلع لي بقصة بتطير لي واحد من الملاك او بتخليه مش مستثمر حقيقي،
1: هي واحدة من الأزمات.
0: مش صح لإلهم. فعشان هيك بميل إنه العقل حينتصر.
1: حاسس كابتن إنه في تهويل كثير كبير لهي القضية،
0: لأنه طلعت مع شلة فوتبول ليكس بهذيك الفترة. فوتبول ليكس كان أي شيء يطلع عنها حتى راتب ميسي كان يكبر. لما كانت

0: صحيفة ألمانية تنشر والبلش الكل ينشر وراها. هذه كانت شبكة صحفيين مع بعض مبينة مرتبين كل شيء، فكان أي خبر ينزل في فوتبول ليك، لأنها إجت بعد ويكي ليكس أصلا، فالناس كانت حابة قصة الفضايح بكرة القدم، فكان أي شيء ينتشر هي لأنها إجت في فوتبول ليكس انتشرت كتير. يعني لاحظ إنه قضايا تانية زي إيفرتون أو غيره الناس أصلا ما تعرف إنها صارت.
1: طيب عشان نوضح للمستمعين، فوتبول ليكس جماعة هي منصة بلشت سنة 2015 أعتقد كابتن، ونشر كمية كثير كبيرة من الوثائق والعقود والإيميلات السرية المسربة من عالم كرة القدم، وأشهر شخص ارتبط فيها هو روي بينتو إذا بتذكر، اللي يعني حصل على ملايين الملفات والوثائق، بعدها تعاون مع مؤسسات صحفية أوروبية وعمل فضائح كبيرة. فعمليا من وقتها يعني صار في هيك تهويل كثير كبير لهذا الموضوع.
0: بالضبط، واعتقد كمان هم الانجليز حابين يثبتوا الاندي، لانه الان اللي بيصير بسوق انتقالاتهم مجنون وخطير. يعني لسه حتى من اسبوعين طلع تقرير الاتحاد الاوروبي المالي، فكان يحذر انه الانجليز صار يعني بيعملوا شيء اقرب للجامبلينج، اقرب للمراهنات.
1: واو.
0: اني اشتري لاعب اليوم عشان يغلى بكره وابيعه،
1: ما بدي اتخيل
0: لو ما غلي بخسر.
1: انا ما بدي اتخيل انه احنا عم نروح لهذا المحل يخربون لنا البريمير ليج. رح ننتظر ونشوف عن جد شو رح يكون هيك.
0: ما بدنا يخربوه، ما بدنا. الكل يتعلم من الكالتشوبولي
1: على امل. بالضبط، ازمه الفساد
0: يعني
1: اللي كانت
0: قضية
1: في
0: قضيه نيجريرا ضلت بمكانها.
1: صحيح،
0: اكثر من قضيه بكره القدم بفرنسا، طلعت اكثر من قضيه عن ليون وتم احتوائهم مارسيليا ليون، انه خلص ما حدا هيعيد هاي الغلطه.
1: مليون بالمية. طيب كابتن، بدنا ننتقل هيك معنا كم دقيقة ظل لنتحدث عن ضجة كثير كبيرة نتيجة نقل بسوء جودة لمباراة سوريا والأردن. ما ظل حدا بالأردن ما نجان.
0: أول شيء شكرا على المجاملة إنك تكلمتي سوء جودة، هو ما فيش جودة،
1: هو ما نقلت أصلا من كثرة التقطيع. دمرتونا أنت الأردنية. شو اللي صار؟
0: والله كانت المباراة بنستناها نشوفها، لكن للأسف كانت معاناة. اللي صار بسيط، اللي صار قرار إنه حابين يستخدموا واضح تكنولوجيا بث جديدة قد تبدو أرخص أو شيء أعتقد، وما كان في حسابات لأشياء أساسية، إنه مثلا منطقة الملعب دائما النت فيها أبطأ وكل ذلك. فالتكنولوجيا ما بدون سرعة، إذا أنت معتمد على الإنترنت فأكيد بسرعة أبطأ جودة أقل. وواضح أيضا أنه في قلة خبرة في مسألة كرة القدم، لأنه حتى الآن حتى الشركة ما عرفناها، لكن حسب اللي سمعته يعني من التليفونات اليوم أنه الشركة أصلا متخصصة بكرة السلة، كان ينقل شيء كرة سلة قبل هيك مش كرة قدم.
1: طيب في إرسال أحلى،
0: في فرق كبير في الملعب.
1: طبعا
0: مساحة الملعب لوحده بفرق. يعني
1: كان في انتقاد حتى الزوم إن لما عم بينعمل عم يدخلوا دغري على إجرين اللاعب، مش عم نعرف مين سدد الهدف مين جابه.
0: بتشعر إنهم جايين من بيئة تانية مش بيئة كرة قدم.
1: حتى غلطوا بين شوطين بالنتيجة كان مضحك كثير الفيديو.
0: طبعا هاي 2-2 والمذيع. شوفي هلأ، هو الغلطة صارت، وأهم شيء يعني هي الغلطة شركة. أعطيت عنا إحنا في الأردن قناتين، عنا القناة الأردنية وعنا الرؤية، والاثنين بيقدروا ينقلوا بجودة عالية. وبس واضح إنه علاقتهم بالاتحاد مش تمام، عشان ما نخدعش بعض ونصير نقول إجراءات وبعتوا وتأخروا. واضح إنهم ما بيحبوش بعض حاليا. والدليل حرب البيانات اللي صارت.
1: صحيح،
0: صحفية ضد بعض كلهم.
1: اليوم شفنا حرب بيانات يا جماعة على السوشيال ميديا، شفنا حالي من التهكم بشكل كثير كبير. وكمان يعني في انتقاد اللي كان في مكانه بأنه يعني اليوم المنتخب الأردني موجود في مكان آخر، يعني عم تتحدث عن منتخب اللي كان مشارك في كأس العالم، يعني كأس آسيا وما إلى ذلك، فأنت عم تتحدث عن منتخب اللي عن جد بدك تتابعه مش فقط لأنك منتمي، يعني صار له عشاق ومحبين في كل مكان.
0: بالضبط. وأنا دائما بقول إنه الواحد يشتغل شغلته. أنا لما أشتغل في اتحاد كرة القدم وظيفتي أطور كرة القدم وأطور المنتخب. التقنية والتكنولوجيا لو أنت عملت فيها أي شيء ما حتفرق كثير إذا المنتخب مش تمام. ركز بشغلك وأعطي الشغل لأهله التاني. في ناس شركات في الأردن، في قنوات تلفزيونية بالأردن عندها الخبرة أعطيها إياها. فبس بعض الأحيان الواحد بيحب يعني يحط التاتش تبعته، فبتطلع هاي النتيجة. وأعتقد حيتراجعوا عنها، ما حتنعاد يعني.
1: لا طبعا، بعد اللي عملتوه رح تنعاد. ما ضل حدا بالأردن ما طلع وعمل مشكلة على الموضوع.
0: ما ضلت تنعاد. بس مرة ثانية بحكي لك، هاي بتصير لما الواحد يطلع من حدود دوره الرئيسي. بس
1: بدون أن شكل المشكلة في القرار الأساسي مش فقط في التنفيذ. كابتن دائما يعني لا يمل معك الحديث، أنت إضافة نوعية في عالم كرة القدم على صفحات التواصل الاجتماعي في كل مكان بتتواجد فيه، أيضا على القنوات التلفزيونية، ودائما دائما عبر إذاعة الشمس تكون صوتك واصل إلى محبيك هون في الداخل الفلسطيني، هذا بيعني لنا كثير. شكرا لك على تلبية الدعوة.
0: شكرا كثير.
1: يسعد لي أوقاتك. الكابتن محمد عواد، واحد من أفضل المحللين الرياضيين حول العالم، قناته على اليوتيوب يا جماعة فيها الكثير من المشاهدات والمتابعين، أيضا إنستغرام وفيسبوك. أي شيء بتحسوا مش قادرين تفهموه بعمق في عالم كرة القدم، هو العنوان، وأنا من مدرسته تعلمت، يعني بقولها بكل وضوح، دائما بدرس الملفات الأساسية، يعني بيهتم بكل تفاصيل، حتى يعني يقرأ الإعلام الرياضي ومجلات وعناوين ومقالات من العالم بطريقة دقيقة، وبيجيب لك إياها هيك بطريقة مبسطة وجميلة. بدون أدنى شك هو إضافة كتير حلوة لبرنامجنا وللرياضة بشكل عام في الوطن العربي. طيب نحن وصلنا للختام، تخيلوا، بتأمل تكونوا هيك انبسطتوا معنا، استمتعتوا معنا اليوم، تحدثنا عن الأمور اللي بتهمكم. دائما منقول إنه يعني شعار الفيفا كان لا يمكن خلط السياسي مع الرياضة، يعني كنا نتمنى إنه تضل هيك الأوضاع، لكن نحن في عهد كل شيء مخلوط في بعضه. ولما نحن بنتحدث عن المنتخبات إلها رمزية، عشان أنتوا كمان تكونوا فاهمين، أحيانا بنعمل فيديوهات والبعض بيقول طب ليه عم تدخلوا الرياضة بالسياسي؟ مش نحن الإعلاميين ولا الصحفيين اللي بيدخلوا الإعلام بالسياسي، هني داخلين فعليا ببعض حتى من ناحية رمزية تمثيل المنتخبات. لهذا السبب بالمناسبة، إذا أحدهم بيختار تمثيل منتخب على آخر، حتى حول العالم، يعني في بتعرفوا شعوب عانت لسنوات طويلة من خلافات جذرية، تحدث عن فرنسا، المغرب، الجزائر، حتى مش بس عنا هون في البلد، إنه أي لاعب من أصول مغربية أو جزائرية يعني لما بيختار تمثيل المنتخب الفرنسي لليوم في حساسية من هذا الموضوع، لأنه في له رمزية، عملية الانتماء، عملية النشيد الوطني قبل كل مباراة هو شيء بالأصل سياسي. وأتذكر بالمناسبة المنتخب السوري لما كان بشار الأسد أصلا على السلطة، كان في أزمة عند كثير من المعارضين حتى يشاهد المنتخب السوري عم يلعب. عمليا مش نحن بس بنخلط الرياضة بالسياسي، قضية التمثيل الوطني في المنتخبات هو قضية ترتبط في الدولة في رمزيتها وفي السياسي في طبيعة الحال. واجب التوضيح جماعة. بتأمل تكونوا هيك كمان بسطتوا معنا اليوم، مثل ما حكيت مباريات مكابي أبناء الريني وكفر قاسم بعد شوي راح تبلش، 8 إلا ربع الريني، 7 كفر قاسم. كل التوفيق لفرقنا العربية، نحبكم جدا، مني أنا ليلى قيش، إلى اللقاء يا جماعة.
2: هنا إذاعة الشمس 101.91 FM 6 إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف اللبناني. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحسب مكتب سلام عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف فارجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض. بقاء في الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش دمرت قوات خلال العملية أكثر من 600 منشأة، قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على عشرات منصات إطلاق الصواريخ التي قال إنها كانت موجودة في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي ذات السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري أحدث ارتجاجات قوية وسمعت أصداؤه في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة. أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود مع الأردن بواسطة طائرة مسيرة، وبحسب الجيش

0: فجراً. ودعا المقربون إلى تشكيل لجنة تحقيق لفحص الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر، متهمين نتنياهو بتشويه الحقائق في محاولة للتهرب من المسؤولية. هاجمت القائمة المشتركة يوآف سيجالوفيتش المرشح الثاني في القائمة الموحدة واتهمته بتأييد شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، وقالت إن تصريحاته تصب في حملة إقصاء المرشحين العرب، مطالبة قيادة الموحدة بتوضيح موقفها ومذكرة بميثاق الشرف الذي يلزم القائمتين بالامتناع عن المناكفات والهجمات المتبادلة. ورد سيجالوفيتش برفض ما وصفه بتحريف كلامه، مؤكدا أنه يعارض شطب أبو شحادي وأن القرار النهائي يجب أن يكون للمحكمة العليا، لكنه أضاف أنه يرى شخصيا أن من الأفضل لأبو شحادي عدم الترشح، مشيرا إلى أن أكاديميين وحقوقيين وسياسيين عربا عبروا عن موقف مماثل. ويأتي هذا السجال قبل جلسة المحكمة العليا المقررة الخميس للبت في قرار لجنة الانتخابات إما تثبيت شطب أبو شحادي أو إلغاؤه، وكان أبو شحادي قد أكد لإذاعة الشمس رفض سحب ترشحه وتمسكه بخوض المسار القضائي حتى النهاية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثمينة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الشباك السابق رونان بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا بالكشف عن شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي نقلت إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر. وطلب بار بالكشف عن جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيطلب استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو ومساعده للإدلاء بشهاداتهم. واتهم بار نتنياهو بشن حملة تحريض ضده، معتبرا أنه يحاول توجيه الاتهامات إليه مع ظهور شهادات تتعلق بتحذيرات تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش دمرت قواته خلال العمليات أكثر من 600 منشأة قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على 10 منصات إطلاق الصواريخ التي قال إنها كانت موجودة في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في ذات السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري أحدث ارتجاجات قوية وسمعت أصداؤه في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة. بقاء في الملف اللبناني، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحسب مكتب سلام عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وسفير لبنان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندم معوض. أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود مع الأردن بواسطة طائرة

الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ليل وشهر وموسيقى ونجوم الليل في هذا المساء. نرحب بكم أجمل ترحيب على 0461-101. تحية من الأعماق أرسلها إلى الزميلة زهرة سعيد التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثامنة من هذا المساء. تحية من الأعماق إلى الزميل عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. وهذه التحية إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريد زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحد والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليان سيرين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم هذا المساء.

أولى أغنيات هذا اللقاء سعد رمضان شو صعب علي، بهديها لكل محبينا في كل مكان. من بعدها مباشرة نبدأ بتلقي

هالأغنية الحلوة مكملين معاكم، تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. الموضوع الأول المطروح على طاولة هذا المساء موضوع مهم، هل فعلا التربية الحديثة أنتجت جيلا اتكاليا، أم أننا كأهل ومن شدة خوفنا على أبنائنا سهلنا لهم كل شيء حتى حرمناهم من فرصة التعلم من الخطأ وتحمل المسؤولية؟ وبرأيي أنا المشكلة مش بالتربية الحديثة نفسها، بل بالمبالغة بالحماية وتلبية كل الطلبات. لما نحل عن أولادنا كل مشكلة ونقوم عنهم بكل واجب، طبيعي يكبروا هم ينتظرون دائما من يقوم بالمهمة بدلا منهم. الحب مش إنك تعمل كل شيء عن ابنك، الحب الحقيقي إنك تعلمه كيف يعمل الأشياء بنفسه وكيف يتحمل نتيجة قراراته، وهذا مهم جدا. على 0-64-10-101، هل فعلا التربية الحديثة أنتجت جيلا اتكاليا، أم أننا كأهل ومن شدة خوفنا على أبنائنا سهلنا لهم كل شيء حتى حرمناهم من فرصة التعلم من الخطأ وتحمل المسؤولية؟ 0-64-10-101.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أبو عمر.
0: أبو عمر كيفك يا أبو عمر؟
1: والله الحمد لله.
0: حبيبي أبو عمر.
1: والله مش عارف شو بدي أقول لك. إحنا بوضع هيك كل الحياة هيك تقول صعب يعني، وبدك تطلع من جميع النواحي. يعني إسا ابني إجا بقول لي بصف السابع، بقول لي في أولاد بصفوا بدخنوا، شو أسوي أنا إسا؟ يلا أعطيني حل.
0: تفضل، أولاد بصفوا بدخنوا
1: أعطيني حل، يلا أعطيني. أنا عارف ابني وضامن ابني.
0: يبقى أنو صف بتحكي؟
1: سابع.
0: صف سابع بدخنوا، هاي السيجارة الإلكترونية أكيد. ها
1: والله ما بعرف، والله أنا يعني أنت وينك خوفك على أولادك؟ وينك خوفك من المجتمع؟ يعني شو بدي أقول لك يعني؟
0: الله، أنا يعني
1: أنت بتلبي كل طلباتهم اليوم. أيوه. مظبوط إنك بتلبي كل طلباتهم وبتعملهن يعني بتفرش لهن فراش من ذهب. لا إحنا يعني إحنا مرينا بظروف اللي بتعرف، اللي كان الواحد يلبس من أخوه البنطلون ونروح على المدرسة بالشتاء ونشوف المعلم نزيح نغير طريق.
0: صحيح.
1: اليوم هو بيحكي مع المعلم وبيجاوب المعلم، وبتيجي انت بنفس الوقت انت مش لازم تعطيه الفرصة انه يجاوب المعلم. حتى لو المعلم غلط او حكى كلمة مش بمحلها، بتيجي بتقعد تتفاهمه وبتفهم الولد، انت مش لازم تعطيه القوة ضد المعلم.
0: طيب انت بهيك موقف يعني شو حكيت لابنك يعني لما اجى قال لك؟
1: انا حكيت له، انا قلت له يعني انت اخترت هاي المدرسة. أنا قلت له في مدرسة فلاني، قال اختار هو هاي المدرسة، بدك تمشي بالمصاعب اللي أنت فيها يعني، أنت ما تكونش مربوط بحدا.
0: أيوه.
1: يعني الإشي هو بخوف، بس الإشي بيرجع أول وآخر بترجع بالبيت عم تريد.
0: الأول والأخير بيرجع للبيت. والبيت هي المدرسة.
1: أنا كنت أقول لما أبوي ضربني مش مهم، وإحنا وإنت وكلنا أكلنا قتلي هيك وهيك، تعرف كيف. بس إيش، بس بالآخر إنت بترجع بتقول والله يمكن هو مش إنه قصة عنف، إنه هو ضربك لصالحك. ضربك ربيك، ضربك علمك، تحترم المجتمع، تحترم الأكبر منك. يعني كتير شغلات بتصير معي بالشارع، يعني أنا يعني زلم كبير ولا صبي ولا حدا يعني بوقف بعطي. يعني أنا إنت تصرفك، انت كيف انت تربيت وكيف انت بدك تربي البيئه اللي عندك واولادك.
0: صحيح.
1: يعني انا بقول لك اياها، انا بسمع ناس بعدها بتكفر. نعم. انا ما فيش عندي هاي بالبيت بتاتا، بالمره بتاتا بتاتا بتاتا
0: هذا الكفر وهي الامور مش موجوده،
1: لا اللي اول ولا اللي لسه.
0: على كل حال يعني
1: لك احنا بوضع حساس جدا، وبتعرف والسوشيال ميديا هاي يعني هاي
0: خربطت كل الأمور.
1: ما جابت إشي منيح للعالم هالأدي، إلا جابت وخربت. يعني لا كان على زماننا تلفونات ولا تلفزيونات هالأدي ولا إشي، والواحد عايش ومبسوط وعايش عقده. بس الحياة تطورت والناس تطورت والدنيا بتعرف كيف. والبلد كبرت
0: كل شيء بتغير بالدنيا، لكن بدك
1: كل شيء بتغير، بس أنت التربية مش لازم تتغير.
0: بالعكس.
1: فهمت علي؟ يعني أنا كل يوم أولادي بسألهم كيف كانت المدرسة، أنا كل يوم يوميا. أنا بقول كاش بقعد معهم 24 ساعة، كمان أنا في عندي أشغالي وأعمالي اللي بتدخل وبتجيب لهم، دوفرهم كل إشي. بس أنا بسأله كيف كانت المدرسة اليوم. حتى لسه الولد الثاني فهمت علي بقول لي والله المعلمي قالت له شكرا لأمك اللي أنت قريت الدرس ممتاز. مش قالت له هو إله شكرا، شكرا لأمك قالت له.
0: حلو كتير.
1: يعني هو إجا قال نفس الكلمات.
0: ايه حلو. قال

0: انه المعلمة قالت لي شكرا لأمي اللي علمتني هيك.
1: حلو كتير. شكرا لك ابو عمر، الله يخلينا
0: والله إياه. ان شاء الله ان شاء الله خير عم
1: بدوري ان شاء الله. بس شاء هذا مبارك الله فيك على اتصالك
0: حبيبي. يلا تصبحوا
1: مساء الخير. لمين؟
2: تقرات عم بدوري.
1: يا هلا كيفك؟
2: حبيب الحمد لله. انا بغير من طلعات.
1: طمنا عنك.
2: الله الحمد لله مشتاقين لك بلاي. استاذ دريد انا حاب احكي بالنسبه اللي حكى اسا حكى 100%.
1: نعم.
2: حتى اليوم وصلنا كمان لوضع صدع الايفون 18، السنه الجاي سنه 9 بيطلع ايفون 19، وصل الايفون 50، كل ما يطلع تليفون بدنا تليفون. وفي ناس بعرفها انا بتتقاش تحكي مع اولادها بسبب ال بطل
1: غسل
2: الواحد
1: يخاف
2: ينهر
1: اولاده
2: كمان صار
1: باش كيف. شكرا لك
2: على برنامجك.
1: الله يخلينا اياك وشكرا لك حبيب قلبي. شكرا جزيلا. سلامات.

0460-10101. تحية خاصة جدا لكل محبين في كل مكان، لكم منا دائما أطيب أمنيات. أمي نصيف زيتون.

0: بطل الحب كبير.
1: كملين مع الاتصالات على 0-64-10-101. مساء الخير لمين؟
2: يريد أول شيء أعطيك ألف ألف عافية
1: حبيبي.
2: شو أخبارك فادي بشير بحكي معك؟
1: أهلا يا فادي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله أخي دوريد، إذا سمحت لك عند مناسبة جميلة جدا بدنا نبعث أجمل بقات الورد لألهام جمال شممسي من دلنون كنسة عيد ميلاد اليوم، نقول ألف ألف مبروك بير 120. لكريم يونس بنفس عيد ميلاد اليوم نقول له ألف ألف مبروك لبير 120. وأخي دوريد بدي أرجع لموضوعك الشيق اللي أنا سمعت فيه كتير بيقولوا عن المدارس وعن الأولاد وعن التلفونات.
1: أيوة
2: تصدق أخي دوريد، اليوم أنا يعني كنت ملجت أباء أكثر من خمس سنين بصف أول وثاني، بس اليوم أخي دوريد بدي أقول لك إنه صارت معنا قبل جمعتين مشكلة. صف رابع انفصل من المدرسة، تخيل أنت صف رابع.
1: صف رابع انفصل بالمدرسة من المدرسة؟
2: من المدرسة.
1: ليش؟
2: طبعا عمل مشكلة هيك مع ورد وكسر له إيد إصبعه فانفصل. يعني أنت تخيل اليوم صف رابع وعمل

0: هذه المشاكل مش بتبلش من صف اول والثاني والثالث والرابع. المعلم بطل يقدر يسيطر على صف رابع، تقعد مع المعلم بيقول لك انا اخر سنه ما عرفتش اكمل التعليم. بس عشان هيك اخذ دوريات كلياتنا احنا ممنوع نروح على المدرسه ونقول لمعلم لمعلم او لمعلمي. بس احنا اول شيء نربي اولادنا صدقيني على الصح وبعدين نلوم المعلم. انا اليوم بدافع كثير كده على المعلمين. انا بشوف اشياء كثير في المدارس ومديريه مدارس اللي تتحمل فيش حدا بيتحمله اخي دوريت. مدير المدرسه اليوم بده يعني بقول لك بيعطي عن طاقته 100% عشان يرد كل الاهالي. بس في اهالي بتيجي الشر بعيونها اخي دوريت. بالشر بعيونها. انا هذا شيء مؤسف جدا. خلينا احنا كلنا نتعاون بنروح على المدارس اولادنا يكونوا مربيين احسن تربيه. انا بحكي عن ابني وعن ابني وعن بنتي وعن ابني. احنا كلنا ماشيين طريق غلط.
1: إذن كلياتنا ماشيين طريق غلط وهذا الإشي عم بيأثر على أولادنا. حتى الأهل للأسف الشديد اليوم بطل في قدروا يعني بطل يقدروا يمسكوا زمام الأمور. وهنا المشكلة الكبرى إنه حتى الأهل رفعوا ايديهم. أنا بشوف
0: يعني طبعا أخذ دوريات. أنا بدي أقول لك يعني كل دور كل ولد معاه تلفون كل ولد معاه تلفون الأب لازم يتحمل المسؤولية. ليش أنا بدي أشتري أبي التلفون؟ الأم ترخي الأب بشد، الأم نفس الشيء بتشد الأب برخي. في هنا فيش يعني جواب مع بعض. لو الأم والأب بيعطوا قرار 100% انه انا لا خلص بديش اشتري تلفون،
1: صحيح
0: بدي اروح عند امه لا ما خليه يشيل تلفون. امه توصف انا بدي اجيبه مني. هذا بلش الخطا اخي من عندنا من بيتنا من احنا تربيتنا مش مزبوط اخي دورين. عشان هيك بدناش نلوم المعلم. مدير مدرستي انا شفت قبل جمعتين براهة قتلوا مدير. هاجموا على المدير، هاجموا على المعلم.
1: هاجمين على مدير في راهط يعني؟
0: نعم قبل جمعتين هجموا على مدير وعلى معلم لحقوه وطخوه.
1: معلم بعرف، ولكن
0: وعاد مدير مدرسة أخو دوريت. اسمع الأخبار يعني أنا بحكيك بصراحة صار الواحد يخاف من هذا الوضع. وضع إحنا في فتنة عغابي.
1: نعم إذا يعني إحنا بوضع صعب جدا. وإذا ما بنمسك زمام الأمور كيف لازم الولاد بفلتوا من بين إيدينا. شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
0: تسلم أخو دوريت، تسلم كلك ذوق.
1: إذا هذا الموضوع ظهر موضوع مهم. الآن سنتحدث أيضا عن موضوع مختلف. أيضا بإمكانكم الحديث عن تربية الأولاد في هذا الزمن الزمن صعب. يعني كيف أنا عم بفهم منكم الميراث، بدي أحكي عن الميراث. بفرق بين الإخوة ولا بيكشف إنهم كانوا مفرقين من زمان؟ غريب كيف ممكن عيلة بتعيش سنين مع بعض، إخوة على نفس السفرة تحت نفس السقف، بينهم ذكريات عمر كامل، بمجرد ما يدخل المال والأرض والبيت بالحساب بتتغير الوجوه وبتبدأ الخلافات. بس يمكن الميراث مش هو السبب الحقيقي، يمكن هو اللحظة اللي بتكشف كل الأشياء اللي كانت مخباية من زمان. غيري بين أخ وأخ، إحساس بالظلم، تفضيل من الأهل، حسابات قديمة، أو واحد شايف حاله إنه أعطى وضحى أكثر من الباقين. والمؤلم إنه الخلاف أحياناً بيبدأ على قطعة أرض أو مبلغ من المال وبينتهي بقطيعة سنين، ويمكن أولاد الإخوة كمان يدفعوا ثمن الخلاف ما إلهم علاقة فيه. هون السؤال للمستمعين، برأيكم الميراث فعلاً بفرق بين الإخوة ولا هو فقط بيكشف حقيقة العلاقة اللي كانت بيناتهم من زمان؟ الأهم إذا شعرت إنك انظلمت بالميراث بتطالب بحقك حتى لو خسرت إخوتك، ولا ممكن تتنازل حفاظاً على العيلة؟ مهم جداً هذا سؤال كتير مقلق، وقضية الميراث وما أدراكم ما الميراث. 0460 10101. فضل شاكر بتوحشيني.

0: من موضوع الميراث على 0461 أيضا موضوع متروك لنحكي عنه، وطبعا كتير مواضيع اللي كمان بحب أسمعها منكو إذا بتحبوا تحكوا عنها فيش ولا أي مشكلة. والموضوع التالي بدنا نحكي عن الانتخابات والتصويت. اليوم بدنا نفتح موضوع يمكن لازم نحكي فيه بصراحة، موضوع الانتخابات والتصويت. لحد اليوم في ناس بمجتمعنا بتقول أنا مقاطع، شو غير صوتي؟ شو استفدنا؟ مين أصلا بيمثلني؟ في المقابل في ناس بتشوف إنه المقاطعة نفسها موقف أو إله ثمن، وإنه عدم التصويت يعني ترك الآخرين يقرروا شكل التمثيل السياسي بدون مشاركتك. هذا النقاش مش جديد، في انتخابات الكنيسة سنة 2022 بلغت نسبة التصويت بين الناخبين العرب نحو 53%، أي إنه نسبة كبيرة من أصحاب عقل الاقتراح لم تشارك. أسباب عدم التصويت مش كلها واحدة، الدراسات تشير إلى خليط من الاحتجاج السياسي، عدم الثقة بالمؤسسات، خيبة أمل من أداء الأحزاب، الصراعات بينها، إلى جانب المقاطعة لأسباب أيديولوجية عند بعض الناس. عشان هيك بدي أسأل المستمع اللي قرر يقاطع قبل المستمع اللي قرر يصوت، ليش أنت مقاطع؟ هل المقاطعة بالنسبة إليك موقف سياسي واعي، ولا هي نتيجة إحباط وفقدان ثقة؟ شو لازم يتغير حتى تفكر ترجع على صندوق الاقتراع؟ بالمقابل للي قرر يصوت، شو اللي بيخليك مؤمن إنه صوتك ممكن يعمل فرق؟ خلونا نسمع الطرفين، لأنه النقاش الحقيقي مش بس لمين راح تصوت، وهذا بهمنيش، يمكن السؤال الأهم هو ليش بدك تصوت أصلا وليش بدك تقاطع. مساء الخير لمين.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: مساء النور، يا هلا فيك.
1: بحكي معك مستمع من المثلث.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
1: إيه، أنت نكلتنا على موضوع الانتخابات، أنا بكيت بحكي عن تربية الأبناء.
0: كيف بدك، المسرح لك.
1: إيه، أول شيء الحمد لله اللي فيه راضي، الواحد يقدر يتصل والفضفض.
0: كلك ذوق، يعني دايما إحنا هذا من شانكو.
1: ومنقول صك الله على أيام زمان، على أيام بكينا أولاد. أنا بس بدي أوصف لك موقف إني أنا كأب كثير وجعني قبل يومين صار معي.
0: إيش الموقف؟
1: أنا أبوي بك عامل بسيط طول حياته، ربانا على البساطة، وبكينا كان عانين بالكليل، وبكينا عايشين عيشة حلوة، وكل الحارة حوالينا أولاد عام وجيران، كان عايشين نفس مستوى الحياة.

0: السيارة أبوي اشتراها في حياته بكذا إحنا صف سابع يمكن. أظن هيك أنا أول مرة اشترى سيارة بكت سيارة سوبارو 83 مش إشي يعني
1: مفوار. بس خلص أنت شفتوا الدنيا فيها لأنه كانت فرحتكم فيها السيارة.
0: طلع أول ما اشتراها أبوي ركبنا فيها فتحنا كل الشبابيك أنا وإخوتي ودار فينا في البلد حسينا كأنا مرسيدس طالع من الوكالة.
1: ما أحلى الفكرة حلوة. نعم
0: قبل 3 أيام أنا الحمد لله ماشي الأمور راكبين سيارة شركة جديدة أولادي كانوا نايلون عن الكراسي. بكينا في محل ابني بيقول لي خلاص مش عجبتنا لازم نبدلها نجيب رينج روفر.
1: تفضل تفضل.
0: فبقول يا الله كديش الدنيا تغيرت وكديش الزمن اختلف.
1: هاي الجملة بالنسبة لك كأب يعني رجعتك لورا أيام السيبارو اللي 83 اللي كنت يعني
0: انا بكيت ولد يعني صف سابع ثامن ابوي اشترى اول سياره طلع كيف بكيت شايفها اليوم الاولاد بيطلع لهم سياره من شركه وكاله ما صلاش عندهم نص سنه بيقول لك لا ده نفكي برينج روفر.
1: طب ليش هيك بيحكوا من انو منطلق
0: الغلط غلط احنا الاهل
1: شو قلت له بس هيك
0: الله انا زمان بكيت انا لما كان لي ابني الصراحه سكتت لانه قلبي وجعني لان انا دائما بقارن بين طفولتي انا وطفوله ابني
1: بس
0: كيف يعني... انا بكيت عايش وكيف ابني عايش.
1: انت كأب يعني وقفت بحيرة من امرك وطلعت يمكن صفنت مش عارف شو بدك تجاوبه ما اخذتوش هيك عشان بفهمتوا احنا كيف كنا عايشين واحنا لازم نكون راضيين بالاشياء اللي الله بيسمي
0: لها. شرحت لهم اكثر من مرة على الفاضي انت بالك يعني هم بدهم يعيشوا العيش اللي احنا عايشين العيش اللي كنا عايشينها قبل مش انها عيشة تفكر عيشة بساطة وعيشة قناعة. اليوم الجيل اليوم بطل يقنعه بطل يقبل يعني انا دائما بقول جملة لاهلي واخوتي واخواتي زمان بكيت تشوف الفرق بين ابن الفقير وابن الغني بك يبين عليهم اليوم بطلت تقدر تفرق ليش لانه الاهل قاعدين بيعملوا مش 100% تبعيتهم 200% عشان ابني يعيش مستوى حياة اللي انا صعب باليوم يوم اوفر له اياه بس لا بدي اعيش وصعب احلى عشان هو يعيش هذا المستوى حياة. فالاولاد كبروا انه هاي مستوى الحياة وستاندر الكل لازم يبقى عنده بلاي ستيشن والكل لازم يطلع مرة بالسنة برا البلاد والكل لازم يركب سيارات جديدة والكل فبعرفش انا بنت بجيلي انا مواليد الثمانينات عشنا منقدر الحياة ومنقدر تعب الاهل ومنقدر كديش شو يعني حياة صعبة وشو يعني حياة حلوة وشو يعني بساطة ولادي اليوم بحسهم لا يعني اختفت عندهم هاي المفاهيم مش موجودة بالنسبة لهم الحياة كلياتها زي ما احنا عايشينها اليوم سيارات جديدة ورحلات برا البلاد واكل متوفر ولواعي متوفرة وما الى ذلك.
1: نعم
0: الواحد مرات يعني عن جد بتصيبه
1: واحد لازم ينتبه. شكرا لك عزيزي. انت بدك بالنسبه للتصويت والانتخابات بدك تصوت بكاش تصوت؟
0: لا ان شاء الله ان شاء الله بدنا نصوت واحنا بندعي كل مجتمعنا العربي يطلع صوته من باب المسؤوليه تجاه مجتمعنا كمجتمع اللي هو اقليه في دول اللي هي قاعده كل شوي عن شوي بتتطرف.
1: نعم.
0: وبتصير اصعب اتجاهنا كاحنا كاقليه. فانا كصراحه بكيت دائما بشكل عام اقاطع لاني بكيت دائما اخذ موقف من الأحزاب العربية ولكن اليوم الوضع اللي احنا وصلنا له فإحنا في معركة مفصلية اتجاه حقوقنا كشعب كأقلية في دول اللي احنا عايشين فيها دولة إسرائيل.
1: شكرا
0: اليوم العنصرية وتطرفها قاعدة بتزيد ولازم نحط لها حد فبندعو الجميع يطلع يصور.
1: شكرا
0: لك. بغض النظر عن الاختلافات في الأيديولوجية والفكر.
1: نعم
0: عفوا مساء
1: سلامات مساء الخير لمين؟
2: مرحبا عم دريد.
1: يا هلا
2: كيف حالك محمد من عكا؟
1: كيفك محمد شو أخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
1: خليك
2: عم دريد.
1: الله يحميك. تفضل محمد.
2: انا بقول عم دريد زي ما قال الشاب الكل لازم يطلع يصوت هاي المره.
1: نعم ليش؟
2: لانه قبل كنا ناخذ زي ما تقول اشياء من الاحزاب يعني كنا نتضايق من الاحزاب ايش عم تساوي اما اليوم صرنا نشوف العنصريه قدام عينينا.
1: اه يعني عمليا اليوم انتوا يعني الوضع خطير جدا يعني انها كيف افهم منك واذا ما طلعنا نصوت ممكن هذا الشيء يخلي هاي الحكومة ظلها موجودة في الحكم
2: يزيد أكثر ولما أولادنا يكبروا أكثر رح يشوفوا صعوبة أكثر بالحياة فإحنا عشان أولادنا وعشان مجتمعنا وعشان حالنا لازم نطلع نصوت.
1: نعم.
2: فرح كل الجميع يطلع يصوت هاي المرة.
1: طيب إذا اليوم أنت بتقول الجميع يطلع يصوت والصوت هو الوحيد اللي بيساعد بهاي الفترة أنه نمنع وصول اليمين للحكم. شكرا لك عزيزي.
2: وإن شاء الله منقول أنه ينجح
1: إن شاء الله. شكرا لك عزيزي وبارك الله فيك.
2: معك عم دريد.
1: سلامات إلى اللقاء. إذن كثير اتصالات 0461 10101. في أسئلة براسي
3: فرج سليمان.
4: أسئلة براسي عنك عن الحارة عن كيف مرق الوقت عن

عدنا إليكم والعود أحمد. وسؤالي طرحنا مواضيع كثيرة، يعني ثلاث مواضيع طرحناها. أول شيء الموضوع الأول، هل التربية الحديثة أنتجت جيلا اتكاليا؟ هل المشكلة بالتربية الحديثة أم بمبالغة الأهل بالحماية وتلبية كل طلبات الأبناء؟ والسؤال الثاني كان، أو الموضوع الثاني، الميراث بين الإخوة. هل الميراث يفرق بين الإخوة أم يكشف أن الخلافات والغيرة والحسابات القديمة كانت موجودة من زمان؟ والسؤال الأصعب، إذا انظلمت بالميراث بتطالب بحقك حتى لو خسرت إخوتك؟ والموضوع الثالث كان الانتخابات والمقاطعة. ليش في ناس لحد اليوم بتقاطع الانتخابات؟ هل المقاطعة موقف سياسي أم إحباط أم فقدان ثقة؟ وشو ممكن يغير موقف الشخص اللي بيقاطع الانتخابات؟ 0-64-10-101. طبعا مواضيع كثيرة مطروحة معكم هذا المساء، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس. 0-64-10-101.

0: نقول مساء الخير لمين؟ مساء الخير.
1: لا مخول.
0: أهلين علاء، كيفك؟
1: الحمد لله أخي دريد.
0: هلا يا علاء.
1: فكيدات.
0: تفضل.
1: أنت مخول ناصر مادة، فداء دكوة ناصر مادة، مبارك العريس علاء مخول، ونديم مخول عريس، ومبارك لأخوي الشاعر، نقول له كمان مبروك العمر الجديد، ونعزك وديش فاي.
0: شكرا لك يا عزيز وبارك الله فيك. شكرا لك. مكملين.

طيب في شاب بعت لي رسالة بقول لي دوريد 14 سنة حب، تخيلوا 14 سنة حب، تقدم لها 15 مرة وبالنهاية خطبت غيري. القصة هون مش بس قصة حب انتهت، القصة عن 14 سنة من الانتظار والأمل والمحاولات. لما إنسان بتقدم 15 مرة فهذا يعني أنه كان متمسك بالعلاقة ومقتنع أنه بالنهاية رح يجتمعوا. لكن السؤال بعد كل هالسنين، هل بنقدر نقول أن المشكلة كانت بالظروف وبالأهل، ولا كان لازم الطرفين من زمان يفهموا أن الحب وحده مش كافي لبناء حياة؟ والأصعب نفسيا مش أنها خطبت غيره، الأصعب أنه ممكن يسأل حاله كيف قدرت تبدأ حياة جديدة بعد 14 سنة وأنا لسه واقف عند آخر محاولة. بس كمان لازم نسمع الطرف الآخر، يمكن هي انتظرت، يمكن تعبت، يمكن وصلت لمرحلة شعرت فيها أنه العمر عم بمر وأنه العلاقة ما إلها نهاية واضحة. هون السؤال للمستمعين، لو كنت مكانه بعد 14 سنة حب و15

محاولة للزواج؟ تعتبر إنها خانت قصة الحب لما وافقت على شخص آخر، ولا من حقها بعد كل هالسنين تختار طريق آخر؟ والسؤال الأصعب، قديش لازم الإنسان يحارب عشان الحب؟ متى لازم يعرف إنه الوقت حان يترك ويمشي؟ 0-64-10

شو سهل الحكي، أغنية كتير حلوة بقدمك إياها لرويد عطية ولقت استحسان في وقتها رهيب. 0461 101

تحياتي لكم. نحن سنذهب بعد قليل إلى أغنية خاصة ومختارة إلى حين موعد أخبار التاسعة. شكرا للزميل عدي ياسين في غرفة الهندسة الإذاعية, شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء, مني أنا دور الزرقاوي كل الحب, ونعود بعد الأخبار مع الزميلة زهرة سعيد. خليكم معنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة أن جهاز الشباك قدم مساء اليوم شكوى إلى الرقابة العسكرية مطالبا باتخاذ إجراءات ضد القناة 12 على خلفية نشرها خبر زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات قبل عودة طائرته إلى إسرائيل. وبحسب الشباك فإن نشر تفاصيل الزيارة في ذلك التوقيت عرض أمن نتنياهو والعملية والقوات المشاركة فيها للخطر، كما كشف أساليب عمل الجهاز قد تؤثر على عمليات مستقبلية. وأوضح مكتب نتنياهو أن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء بينما كانت الطائرة لا تزال بعيدة عن الحدود الإسرائيلية قبل أن تهبط عند الساعة 10:27. من جهته اعتبر الموساد أن تسريب المعلومات شكل تهديدا أمنيا خطيرا لنتنياهو والوفد المرافق له، واصفا نشرها بأنها حادث خطير ألحق ضررا بأمن إسرائيل. أعلن رئيس الشباك السابق رونان بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بالكشف عن شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي نقلت إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2021. وطالب بار بالكشف عن جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيطلب استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو ومساعديه للإدلاء بشهاداتهم. واتهم بار نتنياهو بشن حملة تحريض ضده معتبرا أنه يحاول توجيه الاتهامات إليه مع ظهور شهادات تتعلق بتحذيرات تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. في حوادث العنف أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجراح متوسطة في حادثة عنف بكفر كنا ونقل إلى المركز الطبي تسافون بوريا وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي أم الفحم أصيب الشاب في 22 بجراح متوسطة في حادثة عنف أخرى ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى عيمك في العفولي وهو يعاني أيضا من إصابات نافذة. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد الفحص وأن صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للسياسة المتبعة. في بيان سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش دمرت قواته خلال العملية أكثر من 600

سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد. كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تقضوا معنا أجمل الأوقات، أتمنى لكم دائما كل الحب. شكرا للزميلة زهرة سعيد التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة. تحية من الأعماق للزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بادية كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون. أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقو. طرحنا على مسامعكم عدة مواضيع، وطبعا رح نرجع ونطرح المواضيع كما مرة، ودائما وأبدا نستناكم بموضوعات جديدة.

إذن كنا قد طرحنا موضوع التربية الحديثة والجيل الاتكالي. هل التربية الحديثة أنتجت جيلا اتكاليا أم أن حماية الأهل الزائدة وتلبية كل الطلبات هي السبب؟ 2، حكينا عن الميراث والخلاف بين الأخوة، هل الميراث هو اللي بيفرق بين الإخوة أم متأسف هل الميراث هو اللي بيفرق بين الإخوة أم أنه فقط يكشف خلافات وغيرة وحسابات كانت موجودة من زمان؟ وحكينا عن موضوع الانتخابات والمقاطعة، ليش في ناس لحد اليوم مقاطعين الانتخابات؟ هل المقاطعة موقف وقناعة أم إحباط وفقدان ثقة بالعمل السياسي؟ بحب أسمع رأيكم. وموضوع الشاب هذا اللي حب فتاة 14 سنة وبنهاية خطبت غيره، شاب أحب فتاة 14 سنة وتقدم لها 15 مرة لكنها في النهاية خطبت لشخص آخر، هل كان لازم يظل متمسك؟ هل من حقها بعد كل هذا السنوات أن تختار طريقا آخر؟ 0460 10101، اختار الموضوع اللي بدك تحكي فيه وإحنا حاضرين نسمعك. محمد المجدوب.

إذن نحن معكم دائما في قصص بتسمعها وبتقول كيف ممكن الإنسان يتحمل كل هذا مرة واحدة. سيدي بتحكي إنها وعيلتها خسروا ممتلكاتهم فجأة، والمصايب ما إجت واحدة ورا الثاني، إجت كلها دفعة واحدة، وفوق كل الضغط المادي والنفسي في البيت في طالبة جامعية بدها تكمل تعليمها وعندها حلم مستقبل ما لازم يدفعوا ثمن الظروف اللي مرت فيها ليالي. هون أنا دائما بقول خسارة المال صعبة وخسارة الممتلكات موجعة، لكن الأصعب إنه الأزمة بتوصل لأولادنا وبتسكر بوجههم باب التعليم والمستقبل. الجامعة بالنسبة لهاي البنت مش رفاهية يمكن تكون الطريق اللي من خلاله العيلة كلها بترجع بتوقف على إجريها. سؤالي للمستمعين، لما عيلة بتخسر كل إشي فجأة مين لازم يوقف معها؟ الأقارب، المجتمع، المؤسسات، ولا كل واحد مسؤول عن حاله؟ هل ممكن إحنا كمجتمع نسمح لطالبة توقف تعليمها فقط لأنه عيلتها مرت بضائقة ما كانت بإيديها؟ وهذا اللي طبعا دائما بنطرحه على المستمعين، إنه في ناس عايشة ومبسوطة ومكمل الطريق، وفي ناس بتدور بين وبين عشان تقدر تمشي بس يومها. منحب نسمع منكم على 0460 10 101، لكم من نقاط بلوميات.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: مرحبا
0: يا هلا، كيفك؟ هلا
1: راضي شرف بالنصر. نعم
0: يا هلا فيك، تفضل.
1: أنا كبير بالسن، أبدا أقول بيت عتبر. راديو الشمس ولا راديو القمر؟
0: راديو الشمس.
1: أنا نقعد ما بين الشمس. بسمع
0: اسمع يلا
1: أكمل.
0: يلا كمل.
1: أنا نقعد ما بين الشمس والفي، وبلكي على الله يمر والفي، وأماني يا طريق المر والفي، وعلى حسايب تكذولوا مرحبا.
0: يا سلام يا سلام،
1: مثل همثال عجايب عندي من الأخوة العجايب.
0: شو هذا ما شاء الله عليك، يعني بتحب الغناء وبتحب الحدادي وهي الأمور؟
1: في غناء وطني وفي غناء شعبي وفي غناء حزينة.
0: يلا هات نشوف، اعطيني شو في عندك كمان.
1: حبيبي وين منزولك ودارك يا حبيبي؟
0: يا حبيبي
1: حبيبي وين منزولك ودارك، ويمين اللي فتل عقلك ودارك ونتمنى يا داري بجانب دارك، تظل مقابلك صبح ومساء.
0: يا سلام يا سلام عليك، بتشكرك جدا بتشكرك جدا.
1: الدور لغيرك
0: بارك الله فيك. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير أبو ليانا.
0: مساء الفل،
2: كيفك يا غالي؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
2: والله مشتاق لك يا غالي. سليم من الناصر.
0: أهلين يا سليم، كيفك يا سليم؟ كيف أمورك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله الله يسعدك.
0: هلا فيك.
2: شو هالصوت الشذي هذا؟ الشيء شيء من الآخر.
0: حبيبي
2: الله يسعده.
0: كلك ذوق يا سليم.
2: حبيبي يا غالي
0: تفضل.
2: بالنسبة للجيل الجديد،
0: نعم
2: الجيل الجديد الله يكون بعونه بلينا.
0: الله يكون بعونه هو ولا بعوننا احنا ولا شو؟
2: لا والله الله يكون بعون شبابنا.
0: ليه؟
2: انت بدك من الشباب كل اشي، وعلى بلاد خربانة من كل اشي. يعني وقت هني عن جد الله يكون بعونه.
0: يعني احنا على القليل مرينا فترة حلوة كانت بحياتنا.
2: احنا مرينا بفترة حلوة، كان في امان، كان في شغل مظبوط، كان تروح تبات برا.
0: انت السيد سليم، انت بعرفك بتروح وبتفوت بيوت وبتشتغل بالغاز وهي، وكيف بتسمع الناس؟ شو بيحكوا لك؟ شو بيخبروك؟
2: والله الوضع صعب بلينا، الوضع صعب.
0: من يعني اني ناحية ماديا، من ناحية ظروف معيشية، ظروف سياسية، ظروف ايش؟
2: ماديا والامان مقطوع من البلاد، ما فيش امان، فاهم كيف؟ كل يوم بتصحى على خبر شكل، بتنام على خبر شكل، كلها

0: أخبار هاي بتحزن. بنفقد شباب، بنفقد بيات، بنفقد بنات، عدا عن الحوادث، عدا عن الغرق، عدا عن يعني عن جد الله يكون بالعون. يعني احنا بدنا نطلع من يعني من هاي الفترة، كل واحد بده يشوف له بسيخولوج يعني يروح هيك.
1: طيب شو الحل شوي. شو الحل برأيك انت؟ شو
0: والله يعني شو بدنا نقول للقيادة؟ انا عارف وين الحل، مش عارف وين الحل. انا يعني القيادة احنا بننزل نصوت يعني احنا بدنا نحط.
1: بدك تصوت انت يا سليم؟
0: طبعا طبعا طبعا، انا بنادي من المنبر تبعك لكل واحد معاه هوية وإله حق التصويت.
1: هاي الفترة فترة عصيبة يعني، فعلا فترة عصيبة جدا.
0: هاي
1: وأنا دايما بطرح بقول إنه لازم بهاي الفترة، بتعرف شو، لو كانت الدورة اللي فاتت مش هالقد الواحد بشد، أما هاي الدورة فعلا دورة خطيرة. وإذا بقيت شايف هذه الحكومة لا نفهم ما تقول إليه الأمور بالحياة.
0: أنت شايف بن كفير قديش صار يتمادى؟
1: الوضع صار خطر جدا.
0: العنصرية اللي عنده شفت انت؟
1: واضح واضح
0: يعني بيطالب بطلبات، يعني
1: كلها اشي اي طلب ضد العرب هو بكون طارحه.
0: نعم. كله عنصرية يعني، هذا تابع لكهانة يعني. الشباب اليوم بيعرفوش كهانة. كهانة كان زيه واكتر كمان، هدول حزب عنصري. ما يعني اشكر خبر بقول لك انا عربي بتيش
1: ما بدي عربي، انا هو تطهير بكل معنى الكلمة، ما بدي
0: عربي. يا جماعة انزلوا صوتوا، يعني اشي مصيري الاشي مش مزحة. يعني مش تقعد لا، انزل بكير بكير عشان الأحزاب تعرف تشتغل، تعرف تنادي الناس. انزل على البكير يعني عديش أقول لك 10 كون مصوت.
1: صحيح.
0: فهم كيف؟
1: صحيح.
0: عشان يحصل للناس اللي صوتت، في عندي نغاد ناس اللي هن بيشتغلوا موظفين وبيعرفوا مين اللي صوت ومين اللي ما صوتش، عشان يتصلوا بالناس. فهم تكون نسبة التصويت فوق 85% أقل إشي.
1: يعني بتكون هاي يعني إذا منوصل ل 85% شيء بكون شيء بيتلج الصدر، ما بنعرف قد ايه. بتمنى يا رب عن جد يعني انه عن جد يفاجئونا المجتمع العربي هاي المرة، ويكون كل واحد عن جد يخاف، عن جد يخاف على بيته ويخاف على مسكنه وخايف على ارضه. نعم.
0: اخر اشي انا بنادي على كل المشايخ، خطب الجمعة تحبب الناس تنزل تصوت، انه الاشي مصيري يعني، ما بنقدر احنا نروح نضرب ولا كذا ونقعد نحبس، ما بنقدرش. خي كل واحد في عنده مسؤوليات ولا مؤاخذة. حتى الخوارني يوم الحد كل كي بكلوها كل الوسائل.
1: شكرا من كل قلبي
0: حبيبي يا غالي، الله يبارك فيك حبيبي.

طبعا مواضيع كثيرة، موضوع كتير للأسف الشديد أيضا عم بيصير في مجتمعنا. بتشتري سيارة جديدة، بدل ما يقول لك مبروك أول سؤال من للك المصاري، صح؟ أول سؤال قبل ما يقول لك مبروك من للك المصاري. بتبني بيت، بيسألك معقول من معاشك؟ بتسافر، أول كلمة قديش كلفتك؟ بتفتح مصلحة، مين مولك؟ وكأنه نجاحك لازم يمر أولا عن لجنة التحقيق، يعني لازم يعملوا معك لجنة التحقيق، مين اللي مولك، من لك المصاري، شو جابك، يعني شو، يعني كل هاي التفاصيل الناس بتحب تعرفها. المشكلة مش بالسؤال عن المال بحد ذاته، المشكلة لما يتحول الفضول إلى مقارنة وحساب ومراقبة لحياة الآخرين. أنت شو خصك؟ من وين جاب؟ قل له مبروك والله يوفقك وآيت الرزق وربنا يحميك. اشترى سيارة، قل له مبروك. عمر بيت، قل له مبروك، ربنا يفتحها بوجهك إن شاء الله يا رب، الله يعطيك عدنيتك، وإن شاء الله يا رب تشوف وجه الخير عليه. لكن بتبلشوا تسألوا أسئلة وكأنه أنت الزلمة قاعد في لجنة التحقيق. أحيانا الإنسان ما بيشوف تعبك ولا السنوات اللي وفرت فيها ولا الديون والالتزامات اللي عليك، بيشوف النتيجة فقط وبيبدأ يحسب لك إياها. في المقابل في ناس بتقول إنه السؤال عادي ومن باب الفضول والقرب، وإنه صرنا حساسين زيادة اتجاه أي سؤال شخصي. هون سؤالي للمستمعين، لما حدا بيسألك من وين المصاري، تعتبرها سؤال عادي فضول غيري ولا تدخل بخصوصياتك؟ السؤال الأجرأ، ليش أحيانا بيكون أسهل علينا نسأل الإنسان من وين جاب المصاري من إنه نقول له ببساطة مبروك الله يزيدك؟ كتير بهمنا نفهم إنه ليش الناس بتسأل وبتهتم تعرف من وين جاب المصاري. حمزة المحمداوي أول مرة 0460 10 101.

0: مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: لا مستمع من مجدكروم.
0: اهلا وسهلا.
1: بدي بعيد عن نظر انه منين لك المصاري. خليني بس اقول لك انه يا ما هو منين لك المصاري على انه يزعل لما انت تسافر لما انت تعمل شغلة بيتك بزعل
0: يعني وكأنه
1: كأنه هو اللي معطيك
0: بالضبط. يعني انت بتعمل
1: يعني صار معي موقف.
0: كيف
1: سافرت في ناس تضايقت ليش انا سافرت ليش ما قلتيش
0: يعني بينوا لك انهم مضايقين
1: بينوا لي انهم مضايقين
0: اوف
1: يعني بالاخر

0: لهم يعني انت عطتوني من جيبكم
1: بالضبط.
0: حدا وصلني على المطار مثلا سنك تزعل
1: يعني انت قلتي لهم وصلتي لهم
0: حكيت لانه ورجوني انه زي هي بينت انه هي غيري وحسد وبحبوا الكاش الخير عدا انه من لك المطار انت كل شهرين بتسافر.
1: واو يعني هذا اللي طب السؤال بالضبط لما اطلب منك من حقك تسال
0: مش حقك تزعل بس
1: أنا
0: مش طالبة منك ليش بتزعل مثلا.
1: طب ليش عادة الناس هيك عن جد بتكون حشرية تعرف من لك منين جبت إذا فتحت مصلحة مين اللي أعطاك تمويل هل أنت أخذت من بنك. طب يعني أسئلة اللي هي شخصية جدا
0: بالضبط يعني وبزعله كثير هذا
1: البقرة. وانت بتحكي على ناس قرايب ولا ناس بعاد عنك ولا كيف؟
0: أقول لك شب يا ما هم اللي بعيد عن القريب
1: يا
0: والله العظيم يا مهما اللي بعيد انه يحسك عن اللي انت الدائره اللي انت عايش فيها هي اللي بتحسك.
1: الناس اللي حواليك الناس اللي مقربين جدا
0: مقربين يعني بتحس انهم اللي بغاروا منك. طب ليش يعني ما اللي عندي عندك مثلا ليه بتغار بس اللي يكون شيء
1: لي هذا شو بيعمل لك الاشي اذا بتحس انه
0: ده بضايقني. انا تضايقت وقتها انه ليش يعني انا بحب لك الخير ليش انت بتتمنى ليش انه مثلا اطلع وانا بسيت واعمل ليش لا.
1: وبسمعوك يعني مش انه
0: بفرجوك مش بس بسمع بفرجيك انه انا زعلان ليش انت رحت لو كنت عملت
1: اوف
0: هاي الدرجة.
1: بنت البلد شو اخباري غير هيك
0: منيحة تمام كيف نسمع صوتك احنا من كيف.
1: الله يسعد قلبك سلمى على مجدك روم
0: يلا الله يسعد
1: حسين الجسمي مهم جداً.

عدنا إليكم، تحيات خاصة جدا للجميع، تحية من الأعماق لكل الذين دائما يتابعوننا على 0461.

طبعا من هناك من أرسل لي رسالة أو سؤال وقال لي: كيف دريد نواجه صعوبات الحياة عندما نشعر أن الدنيا مقفلة بوجهنا؟ سؤال حلو، ويعني طلب مني بطريقة أو بأخرى كيف ممكن أنه نحكي عن هذا الموضوع أو نطرح هذا الموضوع أو أسمع عن هذا الموضوع. شوفوا، أصعب لحظة مش لما تكون عندك مشكلة، أصعب لحظة لما تتراكم المشاكل لدرجة تحس إنه الدنيا كلها مقفلة بوجهك. مشكلة مادية، خلاف عائلي، خسارة، فشل، خيبة من شخص كنت متكل عليه، فجأة بتصير تسأل حالك من وين بدي أبلش. برأيي يا جماعة، بهيك لحظات أكبر غلط إنك تحاول نحل حياتنا كلها دفعة واحدة. أحياناً المطلوب مش حل كل الشيء، المطلوب خطوة واحدة فقط. يعني مشكلة اليوم خلينا نتعامل معها اليوم، وبكرة لبكرة. كمان مهم جدا ما نعزل حالنا. الإنسان لما بيكون موجوع أفكاره أحيانا بتقنع أنه وحيد وأنه ما في حل، بينما مكالمة مع شخص بنثق فيه، كلمة، نصيحة، أو حتى مجرد وجود إنسان يسمعنا ممكن تغير نظرتنا للمشكلة. الأهم نتذكر إحساسك اليوم بأنه الأبواب كلها مسكرة لا يعني أنها فعلا مسكرة. أحيانا إحنا بس ما بنقدر نشوف الباب من شدة التعب. سؤال لألكم: لما الدنيا تسكر بوجهكم شو أول إشي بتعملوه؟ بتواجهوه لحالكم؟ بتحكوا مع شخص قريب؟ بتلجأوا للإيمان والصلاة؟ ولا بتتركوا الوقت يهديكم وبعدين بتقرروا؟ وبدي أسألكم سؤال أعمق: مين كل كان الشخص اللي وقف جانبكم بأصعب مرحلة بحياتكم وما نسيتوا موقفه لليوم؟ منحب نسمع منكم، وهذا مهم جدا. 04 60 10 101.

تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الحب والسعادة وهدات البال. شكرا للغالي عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وتحية مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب والسعادة وهدات البال. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وعلى أمل أن تكونوا بخير. يوم الأربعاء في تمام الثانية برنامجنا بتجدد معك، وفي برنامج آخر حلوي. إلى أن نلتقي، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة أن جهاز الشباك قدم مساء اليوم شكوى إلى الرقابة العسكرية مطالباً باتخاذ إجراءات ضد القناة 12 على خلفية نشرها خبر زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات قبل عودة طائرته إلى إسرائيل. وبحسب الشباك فإن نشر تفاصيل الزيارة في ذلك التوقيت عرض أمن نتنياهو عملية والقوات المشاركة فيها للخطر، كما كشف أساليب عمل الجهاز قد تؤثر على عمليات مستقبلية. وأوضح مكتب نتنياهو أن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء بينما كانت الطائرة لا تزال بعيدة عن الحدود الإسرائيلية قبل أن تهبط عند الساعة 10:27. من جهته اعتبر الموساد أن تسريب المعلومات شكل تهديدا أمنيا خطيرا لنتنياهو والوفد المرافق له، واصفا نشرها بأنها حادث خطير ألحق ضررا بأمن إسرائيل. أعلن رئيس الشباك السابق رونان بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بالكشف عن شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي نقلت إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2021. وطالب بار بالكشف عن جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيطلب استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو ومساعديه للإدلاء بشهاداتهم. واتهم بار نتنياهو بشن حملة تحريض ضده معتبرا أنه يحاول توجيه الاتهامات إليه مع ظهور شهادات تتعلق بتحذيرات تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. في حوادث العنف أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجراح متوسطة في حادثة عنف بكفر كنا ونقل إلى المركز الطبي تسافون بوريا وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي أم الفحم أصيب الشاب في 22 بجراح متوسطة في حادثة عنف أخرى ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى عيمك في العفول وهو يعاني أيضا من إصابات نافذة. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد الفحص وأن صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للسياسة المتبعة. في بيان سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش دمرت قواته خلال العملية أكثر من 600 منشأة قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على 10 منصات إطلاق الصواريخ. بقاء في الملف اللبناني، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب مكتب سلام عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي.

الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إسرائيل.
1: أعلن مكتب رئيس الحكومة أن جهاز الشباك قدم مساء اليوم شكوى إلى الرقابة العسكرية مطالباً باتخاذ إجراءات ضد القناة 12 على خلفية نشرها خبر زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات قبل عودة طائرته إلى إسرائيل. وبحسب الشباك فإن نشر تفاصيل الزيارة في ذلك التوقيت عرض أمن نتنياهو عملية والقوات المشاركة فيها للخطر، كما كشف أساليب عمل الجهاز قد تؤثر على عمليات مستقبلية. وأوضح مكتب نتنياهو أن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء بينما كانت الطائرة لا تزال بعيدة عن الحدود الإسرائيلية قبل أن تهبط عند الساعة 10:27. من جهته اعتبر الموساد أن تسريب المعلومات شكل تهديدا أمنيا خطيرا لنتنياهو، والوفد المرافق له واصفا نشرها بأنها حادث خطير ألحق ضررا بأمن إسرائيل. أعلن رئيس الشباك السابق رونان بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالباً بالكشف عن شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي نقلت إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2021. وطالب بار بالكشف عن جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، مشيراً إلى أنه سيطلب استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو ومساعديه للإدلاء بشهاداتهم. واتهم بار نتنياهو بشن حملة تحريض ضده، معتبراً أنه يحاول توجيه الاتهامات إليه مع ظهور شهادات تتعلق بتحذيرات تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. في حوادث العنف أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجراح متوسطة في حادثة عنف بكفر كنا، ونقل إلى المركز الطبي تسافون بورية وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي أم الفحم أصيب الشاب في 22 من عمره بجراح متوسطة في حادثة عنف أخرى، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى عيمك في العفول وهو يعاني أيضا من إصابات نافذة. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد الفحص وأن صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للسياسة المتبعة. في بيان سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش دمرت قواته خلال العملية أكثر من 600 منشأة قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على 10 منصات إطلاق الصواريخ. بقاء في الملف اللبناني، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب مكتب سلام، عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة أن جهاز الشباك قدم مساء اليوم شكوى إلى الرقابة العسكرية مطالباً باتخاذ إجراءات ضد القناة 12 على خلفية نشرها خبر زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات قبل عودة طائرته إلى إسرائيل. وبحسب الشباك فإن نشر تفاصيل الزيارة في ذلك التوقيت عرض أمن نتنياهو عملية والقوات المشاركة فيها للخطر، كما كشف أساليب عمل الجهاز قد تؤثر على عمليات مستقبلية. وأوضح مكتب نتنياهو أن الخبر نشر عند الساعة 9:38 مساء، بينما كانت الطائرة لا تزال

0: بعيدة عن الحدود الإسرائيلية قبل أن تهبط عند الساعة 10:27. من جهته اعتبر الموساد أن تسريب المعلومات شكل تهديدا أمنيا خطيرا لنتنياهو، والوفد المرافق له واصفا نشرها بأنها حادث خطير ألحق ضررا بأمن إسرائيل. أعلن رئيس الشباك السابق رونان بار عزمه رفع دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا بالكشف عن شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات التي نقلت إلى نتنياهو قبل 7 أكتوبر 2021. وطالب بار بالكشف عن جدول لقاءات نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وجهات أجنبية، مشيرا إلى أنه سيطلب استدعاء موظفين في مكتب نتنياهو ومساعديه للإدلاء بشهاداتهم. واتهم بار نتنياهو بشن حملة تحريض ضده، معتبرا أنه يحاول توجيه الاتهامات إليه مع ظهور شهادات تتعلق بتحذيرات تلقاها نتنياهو قبل 7 أكتوبر. في حوادث العنف أصيب فتى يبلغ من العمر 13 عاما بجراح متوسطة في حادثة عنف بكفر كنا، ونقل إلى المركز الطبي تسافون بوريا وهو يعاني من إصابات نافذة. وفي أم الفحم أصيب الشاب في 22 بجراح متوسطة في حادثة عنف أخرى، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى عيمك في العفول وهو يعاني أيضا من إصابات نافذة. وإلى الملف اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد الفحص، وأن صفارات الإنذار لم تفعل وفقا للسياسة المتبعة. في بيان سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية عسكرية في منطقة بلدة المنصوري ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستنسحب من الموقع مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة. وبحسب الجيش، دمرت قواته خلال العملية أكثر من 600 منشأة قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى 8 مسارات تحت الأرض، كما عثرت على 10 منصات إطلاق الصواريخ. بقاء في الملف اللبناني، التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب مكتب سلام، عقد اللقاء بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18، طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 22، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يدعون